0: هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديان.
1: السهرة العربية.

ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.

0: إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
1: السماح الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمة المهداة البشير النذير، ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل، إلا وطاه المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل، واسطة فيها وأصل لها، يعلم هذا كل من يعقله.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسطة في جميع النعم الدينية والدنيوية، الملكية والملكوتية، الأولية والآخرية، الدنيوية والأخروية. هو الهادي إلى الصراط المستقيم، الرحمة المهداة، الرؤوف الرحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. فيا معشر الأحباب، إن نبينا إلى فوزنا داع وساع وخاطب، ألا فاذكروه كل حين وسلموا عليه بذاك الذكر تسمو المراتب، وقوموا على أقدامكم عند ذكره، فذلك في شرع المحبة واجب.

ذكر في القرآن الكريم نعت من نعوت الحق سبحانه وتعالى إلا وقرن معه نعتا من النعوت المحمدية. هذا على العموم في كل رتبة، حتى قارن رسالته بالألوهية في لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأمر أن يشغل بها العمر، وأمر أن يعلن بها في أوقات الصلوات كل يوم، واستحبت السنة أن يكون المؤذن على محل عال زيادة في الإعلان بها والاستماع، وأن يكون صيتا زيادة في الإذاعة بها. شرفها الله وأدام أنوارها وأظهرها على جميع الأديان بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

تسلسل رقائق نفس مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نفوس العارفين هي التي جعلتهم يدركون شيئاً من مواد حقيقته وحقائقه عليه الصلاة والسلام، فلم تنحجب لهم وعنهم. ولذلك حلوا بعض أقفال المفاهيم القرآنية والحديثية وأدركوا

حقائق رقائق معاني أسرار الشريعة وتأويلاتها وتعابيرها، كما فعل الإمام مولانا أبو محمد رزبهان الباقلي الشيرازي رضي الله عنه في كتابه النفيس المكنون في الكلم النبوية، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر دأبا بطيبه، ولا تعبأ بالمبطلين، فإنما علامة حب الله حب حبيبه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مبتدئة صباح الأخبار أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد أينما كنتم مستمعين، أهلا بكم برفقتنا إلى هذه الفترة الإخبارية التي نستعرض فيها كالعادة على امتداد ساعة ونصف أبرز الأحداث والمستجدات بمنطقتنا المغاربية والعالمية، وهذه أبرز عناوين هذا الصباح. تنفيذا للتعليمات الملكية، المغرب وقع اتفاق المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، وبوريطة يؤكد أن الخطوة تجسد التزام الملك محمد السادس بالسلام في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو يحل بالرباط لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة المغربي لإعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدين. مونديال 2026، الأرجنتين تتغلب على إنجلترا بهدفين لواحد وتلتقي في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع إسبانيا. تابعوا تفاصيل هذه الأخبار وأخرى في موادنا وفي هذه الفترة الصباحية، والآن يتجدد اللقاء مع طقس الفلاح وملي هاشم العلوي.

0: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله
1: الحال غادي يكون صافي ومشمش جل النواحي في لحية ديالنا، ما عدا في الريف شمال المنطقة الشرقية بحال حتى في سايس والمناطق الجبلية ديال الأطلس وشوية حتى في السواحل ما بين سيدي فني وبوجدور، فاش غادي يكون مغيم شوية ولا غالب في الصفا مع الشمس. الريح غادي صوت غربي في عامة المناطق ما عدا في درعا وتافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي. القوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية في المنطقة الشرقية بحال حتى في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو بحال البارح ما بين 50 و 75% في غالب النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الأخرى كلها. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال البارح ما بين 25 و 46 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 34 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و 35 درجة في دكالة، ما بين 30 و 36 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31 و 43 درجة في ناحية تادلة، ما بين 32 و 42 درجة في ناحية سوس، 33 و 34 درجة في الشاوية، ما بين 34 و 42 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34 و 37 درجة في الريف، 35 و 36 درجة في ناحية الغرب، 36 و 37 درجة في ناحية سايس، ما بين 36 و 42 درجة في الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، ما بين 37 و 42 درجة في ناحية تافيلات، ما بين 38 و 41 درجة في ناحية الحوز، وما بين 40 و 43 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس يكون مزيان إلى كل واحد منا يبقى مفكر بأن الغابات ديالنا دايزين من ظروف صعيبة عليهم، وأن أي حاجة يمكن تخلق العافية ولا غير شي تشاشة يمكن تهلك الغابة ولا طرف كبير منها. وإلا عرفنا كذلك شحال الضوء ديال الغابة مهم بزاف في حياتنا والصحة والجودة ديال الطبيعة ديالنا، غادي نعرفوا كلنا شحال خاصنا نجتنبوا كل أسباب الحريق في الغابات والمناطق القرابة. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
2: الخامسة صباحا على ميديا موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد. تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل أمس بالرباط كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وعبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي الممثل السامي لمجلس السلام من أجل غزة نيكولا مالادينوف الذي يقود وفدا من المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في القطاع. وتوج هذا اللقاء بتوقيع الجانبين على الاتفاق المتعلق بالمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وتشمل المساهمة المغربية نشر ضباط من القوات المسلحة المملكية وأطر من الدرك الملكي والأمن الوطني إلى جانب إقامة مستشفى عسكري ميداني. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن هذه المشاركة تجسد التزام العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتندرج في إطار الدعم الثابت والمتواصل الذي يقدمه للشعب الفلسطيني مع التشبث بالموقف المغربي الداعم لحل الدولتين. بالرباط حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد هذه الدورة تأكيدا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين. في باقي أبرز الأنباء وإلى يوميات الصراع الأمريكي الإيراني، شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات على إيران للحد من قدرتها على تهديد السفن في مضيق هرمز، فيما حذر الرئيس ترامب من أنه قد يوسع نطاق الهجمات ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. إلى ذلك أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية مصدرها إيران، فيما فعلت

صافرات الإنذار أو فعلت صافرات الإنذار في البحرين عقب تجدد الضربات الأمريكية على إيران. خلال جولة محادثة

0: 600,000 أي ثلث سكان العالم تقريبا يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. نختم بالخبر الرياضي، حيث تغلبت الأرجنتين على إنجلترا مساء أمس في أتلانتا بهدفين لواحد، وتلتقي الأرجنتين التي بلغت النهائي الثاني تواليا تلتقي يوم الأحد المقبل على ملعب بضواحي نيويورك مع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا بهدفين لصفر. ختام هذا الموجز، أخبارنا متواصلة، نلتقي بعد قليل.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
0: لكل من التحق بنا في هذا الصباح، ومن موادنا في هذه الفترة الإخبارية القصة، ونقترح عليكم فيها قصة المغنية بوني تايلر التي تحول صوتها الأجش الناتج عن عملية جراحية، تحول إلى علامة فنية ميزتها عن غيرها لتصبح واحدة من أبرز نجمات الروك والبوب في العالم. قصتها مع يرويها لنا محمد بن عبو.
3: هناك أصوات لا تحتاج إلى تعريف، يكفي أن تسمعها مرة واحدة حتى تبقى عالقة في الذاكرة. ومن بين تلك الأصوات يبرز صوت المغنية الويلزية بوني تايلر التي رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 75 عاما بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 5 عقود، صنعت خلالها مكانة استثنائية في تاريخ موسيقى الروك والبوب. ولدت بوني تايلر عام 1951 في بلدة سكوين بجنوب ويلز، واسمها الحقيقي غينور هوبكينز. بدأت الغناء في الملاهي والنوادي المحلية قبل أن تلفت أنظار منتجي الموسيقى في منتصف سبعينيات القرن الماضي لتتخذ اسم بوني تايلر، وهو الاسم الذي سيصبح لاحقا علامة فارقة في الموسيقى العالمية. القدر كان يخبئ لها اختباراً مبكراً، ففي العام 1976 خضعت لعملية جراحية في الأحبال الصوتية، وكان عليها أن تلتزم الصمت حتى تتعافى، غير أنها استعجلت العودة إلى الغناء فتغير صوتها إلى ذلك الصوت الأجش والخشن الذي ظن البعض أنه سيكون نهاية لمشوارها، لكنه تحول إلى سر نجاحها الأكبر وأصبح بصمتها الفنية التي ميزتها عن جميع

أغاني بوني حققت نجاحاً استثنائياً واحتلت المركز الأول في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد كبير من دول العالم لتصبح واحدة من أشهر المغنيين في تاريخ موسيقى البوب، ولازالت أغانيها تحقق ملايين المشاهدات حتى اليوم. لم تتوقف نجاحاتها عند هذا الحد، فقد قدمت أيضاً أغنيات خالدة تحولت إلى أيقونات في السينما والتلفزيون، واستمرت في إحياء الحفلات وإصدار الألبومات لعقود، محافظة على حضورها لدى أجيال مختلفة من المستمعين. كما مثلت المملكة المتحدة في مسابقة يوروفيجن عام 2013 مؤكدة أن شغفها بالموسيقى لم يخفت رغم مرور السنين. في ربيع عام 2026 تعرضت بوني تايلر لوعكة صحية خطيرة استدعت إجراء جراحة عاجلة في البرتغال، ودخلت بعدها في غيبوبة طبية قبل أن تتحسن حالتها لفترة وجيزة، لكن المضاعفات الصحية عادت لتخطفها لتنتهي رحلة فنانة تركت أثرا عميقا في ذاكرة الموسيقى العالمية.

0: رحلت بوني تايلر، لكن صوتها بقي حاضراً، صوت مبحوح ولد من محنة وتحول إلى مصدر إلهام، وأثبتت أن الاختلاف قد يكون أحياناً أعظم أسباب النجاح.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين أينما كنتم. قطاعات الصحة والتغطية الاجتماعية والدعم العمومي للمحتاجين هيمنت إلى جانب التربية والتكوين، هيمنت على اهتمامات الغرفة الأولى في البرلمان المغربي بأكثر من 32 ألف سؤال موجهة للحكومة في 5 سنوات. وجاءت هذه الحصيلة وسط نقاش سياسي بين أحزاب التحالف الحكومي التي تعتبر أن برامجها شكلت أرضية لإرساء الدولة الاجتماعية، وبين أحزاب المعارضة التي تصف هذه الحصيلة بالضعيفة وتؤكد أنها لم تنعكس بالإيجاب على القدرة الشرائية للمواطنين. التفاصيل في هذا الروبورتاج لعادل الزبيري من الرباط.
2: تبقى المقتضيات المادة 290 نظام داخلي، هناك تعقيبات إضافية.
3: من موقعه كنائب في مجلس النواب المغربي باسم حزب الأصالة والمعاصرة الثاني في التحالف الحكومي، يتحدث البرلماني محمد حجيرة باعتزاز عن حصيلة 5 سنوات من اشتغال الحكومة في القضايا الاجتماعية، معلنا تنزيلا كاملا لمشروع الحماية الاجتماعية لصالح المواطنين المغاربة.
4: لدينا مجموعة من يعني تطلعات والانتظارات، لأنه في الأول والأخير بغينا أنه المغاربة كما كيقول جلالة الملك تضمن لهم الكرامة ديالهم، هما كيولجوا للمؤسسات الاستشفائية وفي الوقت المناسب ثم بالجودة اللازمة. لقينا رأسنا أمام يعني مجهود هام في الشق المتعلق بهذا الملف الاجتماعي، في الشق المتعلق بالدعم المباشر للسكن، حيث أكثر من 100,000 مواطن ومواطنة استفدوا من الدعم المباشر، وكان فيه قلب المعادلة من دعم المنعشين إلى دعم الاستهلاك.
3: يثمن الصحفي المغربي المتخصص في الشؤون البرلمانية أحمد الأرقم النقاشات الصحية التي بصمت 5 سنوات من الولايات التشريعية وأنتجت قوانين جديدة. فعن قرب تابع الصحفي الأرقم الجلسات العامة واللجان المغلقة، عن قرب تابع نقاشات برلمانية حول الصحة والتعليم والتشغيل.
5: البرلمان في إيجابيات وسلبيات. إيجابيات هو أنك النقاش والجدال، وهذا الجدال والنقاش الحاد هو شيء طبيعي. البعض يقول لا سيرك، لا ليس سيرك، هو فقط صراع ما بين المعارضة والأغلبية، ما بين الأشخاص والمصالح، وأمر طبيعي. ولكن كاين ظاهرة الغياب، الغياب هو الإشكالية الكبرى في كلا الغرفتين. إذن البرلمان المقبل عليه محاربة الغياب، واحد. ثانيا عليه تبسيط الأفكار إلى المواطنين بشرح القوانين.
3: رفض رشيد الحموني رئيس المجموعة النيابية المعارضة لحزب التقدم والاشتراكية وصف الحصيلة الحكومية في الصحة والتعليم والتشغيل بأنها اجتماعيا موفقة، مستندا إلى ارتفاع أرقام البطالة ومطالبا بالتوقف عن دعم القطاع الخاص على حساب الخدمات العمومية.
6: الحكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية كشعار فقط، لأن الحكومة غير قادرة بمرجعيتها على تنزيل الدولة الاجتماعية. غلفت هذا المشروع بالدولة الاجتماعية ووجهت هذه المصادر كلها إلى القطاع الخاص، لأن وهمات المغاربة بأنها جاية كتخدم المواطن وتخدم المستشفى العمومية ديال الدولة الاجتماعية والمدرسة العمومية، لكن من كنلقاو النتيجة 97% من المرجوعات ديال السينسيس مشات للقطاع الخاص. نحن ليس ضد القطاع الخاص، ولكن في الدولة الاجتماعية خص القطاع العام هو اللي يكون القاطرة.
3: يتوقف عبد القادر الكيحل القيادي في حزب الاستقلال وعضو مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي عند المجهود الكبير للحكومة المغربية في ملف الحماية الاجتماعية، لأن حزب الميزان كما يلقب عضو في التحالف الحزبي للحكومة. ولكن المستشار البرلماني الكيحل ينبه الحكومة إلى ضرورة مراجعة الاختلالات التي عرفها ملف الدعم الاجتماعي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
7: الحكومة عملت مجهود كبير من حيث المراسم والقوانين لتنزيل هذا، وكذلك من حيث المقدرات والإمكانات اللي تم رصدها لا في مجال الصحة ولا في مجال التعليم، وهذا أمر اللي هو معروف ومحسوب ومقدر. لكن حزب استقلال دائما يربط بين السياسات العمومية والأثار ديالها الاجتماعي، وبالتالي كان هناك خلل في الوصول إلى نتائج في العدد من القضايا، سواء فيما يتعلق ب الموضوع ديال الاستفادة ديال عدد من الناس من الحماية الاجتماعية.
3: يغادر 395 نائبا في مجلس النواب المغربي قاعة الجلسات بعد انتهاء الولاية البرلمانية في اتجاه الدوائر الانتخابية بالنسبة لمن قرر خوض الانتخابات التشريعية لشهر شتنبر 2026 بحصيلة تدافع عنها أحزاب التحالف الحكومي وبترافع عن مطالب المواطنين وإسماء صوتهم برلمانيا لبرلماني أحزاب المعارضة. عادل الزبيري من مقر البرلمان المغربي في الرباط لإذاعة ميديا.
8: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
1: صباح الخير لكل من التحق بنا مستمعينا. تنفيذا للتعليمات الملكية للعاهل المغربي الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي. بمقر هذه الإدارة استقبل الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. خلال هذا الاستقبال تم التوقيع على الاتفاق الذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لمشاركة المغرب في هذه القوة. الموضوع يناقشه أو يتناوله نقاش الحصاد مع أمين عزيماني.
9: وللنقاش نستضيف اليوم الدكتور محمد تجدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أهلا ومرحبا بك دكتور.
10: أهلا وسهلا.
9: ومعنا أيضا على الخط الدكتور محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش. مرحبا بك دكتور نشطاوي.
11: أهلا وسهلا ومرحبا.
9: أبدأ معك هذا النقاش دكتور حسيني، يعني كيف يعزز توقيع هذه الاتفاقية مكانة المغرب كطرف موثوق من قبل جميع الأطراف وقادر على المساهمة أيضا في تحقيق السلام على الأرض؟
10: هذا يعني بعبارة أخرى وبكل تأكيد أن الأمر انتقل من مجرد الوعود إلى التنفيذ الفعلي لما ورد في الاتفاق الخاص بإنشاء مجلس السلام. ونحن نعلم جيدا أنه منذ ذلك التاريخ بادر المغرب إلى تقديم وعود واضحة بإمكانيات مشاركته في هذه المهمة، وخاصة لأن أول مهمة عن المجلس هو ما يتعلق بغزة. تالي ولو أن الأمر تأخر شيئا ما بسبب الأوضاع في منطقة الخليج، لكن اليوم هذا تفعيل عملي لما تم الالتزام به. فالمغرب كان قد التزم فعلا بأن يشارك في تكوين الشرطة المحلية في عين المكان، التزم كذلك أن يقدم مساعدة أو دعم مالي فعلا قدمه، والتزم بإنشاء مستشفى ميداني في عين المكان، وكذلك المشاركة بضباط في قوة الاستقرار التي تم كذلك إنشاؤها. اليوم توقيع هذا الاتفاق اليوم وبمثابة دخول هذه المرحلة إلى عملية التنفيذ، ونحن نعلم أن هذه القوة سوف تتكون على الأقل من 5 دول، خاصة ما تعلق بمقترح من طرف اليونان لكنه لم يرسخ، ثم ألبانيا، أندونيسيا، أعتقد كازاخستان وكوسوفو والمغرب. وكما تلاحظون كل هذه جل هذه البلدان لها خلفيات من ناحية الإسلام كدين للدولة باستثناء ربما اليونان وألبانيا، ولكن هذا النوع من المشاركة ستكون لها أهميتها لأن مجلس السلام هذا يقوم بهذه المهمة بنوع من المصادقة والتحفيز من طرف الأمم المتحدة، بحيث مجلس الأمن سبق له أصدر قرارا في الموضوع، أعتقد قرار إن لم تخني الذاكرة 2803، وهو قرار يرحب بتكوين مجلس السلام وبقيامه بهذه المهمة بإعادة الأوضاع إلى استقرارها في غزة. وبالتالي وهذا شيء جد مهم، مجلس السلام ملزم بأن يقدم كل 6 أشهر تقريرا

0: تفصيليا عن نشاط هذه القوى إلى مجلس الأمن. لذلك أعتقد أن هذه العملية لها أهميتها القصوى في دعم الاستقرار والسلام وتمكين الغزاويين من العودة إلى الحياة الطبيعية عندما تتم عملية إعادة البناء.
1: على ذكر هذه النقطة بالتحديد أحول هذا النقاش لك دكتور نشتاوي. يعني المغرب التزم وكما ذكر سابقا الأستاذ الحسيني التزم بإقامة مستشفى عسكري ميداني، فكيف تعكس هذه الدبلوماسية الإنسانية بين قوسين الالتزام المغربي كطرف لا يسعى فقط يعني لتحقيق الاستقرار لكن أيضا لإرساء بيئة يتلقى فيها الغزيون الرعاية اللازمة؟
2: أظن بأن هذا ليس جديدا على المغرب، فالمغرب هو تاسع أكبر مساهم في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث يشارك بأزيد من 1300 عنصر من بينهم 74 امرأة في 4 بعثات في العالم، سواء تعلق الأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو وكذلك جنوب السودان. وهذه القوات أخذت على عاتقها منذ سنة 1960 القيام بدوريات لحماية المدنيين وتقديم خدمات طبية للسكان المحليين وكذلك دعم المدارس ودور الأيتام، هذا عبر العالم، فما بالك بغزة حيث تشكل القضية الفلسطينية محورا مهما وجانبا كبيرا في الدبلوماسية المغربية. لذلك فانخراط المغرب في مجلس السلام كان أساسه هو أن يكون قريبا من إخواننا في غزة وتقديم المساعدة والمبادرات الإنسانية وكذلك إقامة مستشفى عسكري ميداني، لا سيما وأن هذا الاجتماع الذي ضم عناصر من القوات المسلحة وكذلك قوات الدرك والمديرية العامة للأمن الوطني يروم التنسيق ما بين هذه الأطر وكذلك المسؤولين العسكريين الذين ستكون على عاتقهم مهمة الإشراف على تحقيق الأمن والسلم في غزة وكذلك فيما بعد إعادة الإعمار. وأكيد أن هذا الاتفاق من شأنه أن يكون لبنة أساسية من أجل إعادة الأمل الذي فقد في هذه المناطق بمبادرة وبمشاركة مغربية. وأكيد أن الغزيين سينظرون إلى هذه المشاركة المغربية بمزيد من الإطمئنان، خصوصا وأن المغرب كان ولا يزال يحمل بين دفات دبلوماسيته القضية الفلسطينية، وهذا عربون آخر على التزام المغرب بالقضية الفلسطينية وحمايتها والدفاع عنها.
1: طيب أستاذ الحسين، يعني أريد أن توسع أيضا في هذه النقطة المهمة التي أشار إليها الأستاذ نشتاوي. يعني المغرب كان دائما وظل حتى خلال حرب قطاع غزة مناصرا طبعا للقضية الفلسطينية من خلال ما عبر عنه من مواقف وتحركات دبلوماسية. كيف سيشكل بنظرك يعني نشر قوات مغربية في قطاع غزة تكريسا لهذا الموقف المغربي بما يضمن أيضا الحقوق للفلسطينيين؟
0: أظن أن هذا شيء أساسي ومهم جدا في المرحلة الراهنة، خاصة أن إسرائيل لا تزال تضرب الفلسطينية في القطاع، حيث الآن استقرار قوة دولية من بين مكوناتها الجيش المغربي وكذلك تكوين قوات الشرطة المحلية في عين المكان بمشاركة من المغاربة وحتى بعض الدول الأخرى بما فيها الأردن ومصر التي اكتفت بتكوين الشرطة دون أن تعطي لحد الآن جوابها الإيجابي بخصوص قوة الاستقرار، هذا في حد ذاته عربون أساسي لتمكين الفلسطينيين من العيش في وضعية عادية. طبيعة الحال الأوضاع السكانية غير عادية بكل تأكيد، ولكن على الأقل أن ينعموا بالاستقرار والسلم. ولا أعتقد أن إسرائيل تتمكن عندما تشرع هذه القوة في ممارسة نشاطها من الاستمرار في تلك الخرجات العشوائية لضرب الفلسطينيين كلما تسنى لها ذلك. ولذلك أعتقد أن هذه النقطة في حد ذاتها من الأهمية في المكان. ثانيا بالنسبة للمغرب، هذا وأنا أشد على ما أشار إليه زميلي أستاذ نشطاوي قبل قليل عندما أشار إلى دور المغرب في قوات الأمم المتحدة، بالتأكيد هذا منذ ستينات القرن الماضي، بالتالي أعتقد أن ما يسمى بسياسة المكانة التي يعتمدها المغرب، ولا أقول الريادة فقط سياسة المكانة، أن يتمتع بدوره كقوة ليست فقط صاعدة على المستوى الاقتصادي ولكن تؤثر في عملية تحقيق السلام في منطقة بعيدة عن أراضيه بآلاف الكيلومترات. كما تعلمون العاهل المغربي هو رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التعاون الإسلامي،

0: ودور العاهل المغربي في إطار هذا التنظيم هو الحفاظ على حقوق المقدسيين وحماية ممتلكاتهم وشرف أبنائهم وعائلاتهم، وبالتالي أن يوجد المغرب في هذه الوضعية داخل قوة الاستقرار من جهة، ومكلفا بتكوين الشرطة المحلية من جهة أخرى، وبالتالي ملتزما بإقامة مستشفى عسكري ميداني لمعالجة الفلسطينيين، ناهيك عن المساهمة المالية التي كان من أول البلدان التي ساهمت بها عند بداية تأسيس هذا المجلس. يعني حقا إذا كانت الأمم المتحدة قد فشلت بشكل مطلق عن تحقيق الاستقرار والسلام للشعب الفلسطيني في هذه المنطقة، فالمغرب شارك في مجلس السلام ومن أول المشاركين من أجل هدف أساسي، وهو الوصول إلى الفلسطينيين من أجل دعمهم في الميدان، بعد أن كان يدعمهم بشكل مستمر من خلال المساعدات الغذائية، من خلال اختراق عملية التطويق التي يقوم بها الإسرائيليون بعدة وسائل. وبالتالي أظن أن المغرب يقوم فعلا بدور الآن، بعد أن كان هذا الدور فعال فقط مقتصرا على الجوانب التموينية إلى آخره، اليوم ويصل إلى وجود جنوده ودرك ورجال الشرطة في عين المكان ليقوموا بضمان هذا الاستقرار والثبات في عين المكان.
1: وطبعا هذه المشاركة المغربية تعزز المطالب الفلسطينية بالأرض وتكرسها. طبعا هذه المشاركة العملية من جانب المغرب ضمن قوة الاستقرار، أستاذ نشطاوي، إلى أي حد قد تشكل دفعة أيضا لتحريك مجلس السلام في غزة؟ وكما ذكر في وقت سابق الأستاذ الحسيني أن كانت هناك ربما بعض التعثرات ليكون هذا المجلس ليس فقط لتحقيق الاستقرار الأمني ولكن أيضا لإعادة الإعمار.
2: أظن بأن هذا الاجتماع يبعث المغرب من خلاله برسالة مفادها أن دعم القضية الفلسطينية لا يقتصر على البيانات والمواقف، بل يمتد إلى المشاركة العملية في الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار وإطلاق مسار سياسي مستدام. والمغرب من خلال هذه الاتفاقية يحاول العمل على أن يكون شريكا في إنشاء آلية تضمن الأمن والاستقرار، خصوصا وأنه كما جاء على لسان الأستاذ الحجدي الحسيني أن إسرائيل ما فتئت تخرق وقف إطلاق النار وما فتئت ترهب الفلسطينيين وتعمل على التنكيل بهم. لذلك فأظن أن هذا التوقيع هو مؤشر على أن المغرب سيعمل من خلال السمعة العالمية التي يحظى بها داخل بعثات الأمم المتحدة، وكذلك بفضل خبرته في العمل ضمن قوات متعددة الجنسية، أن يكون قادرا على أن يشارك في قوة الاستقرار في غزة، وأن تكون الرباط من خلال هذه القوة تعكس نهجا مغربيا يقوم على ربط المواقف السياسية للمغرب قيادة وشعبا بالفعل الميداني. وأكيد أن المغرب كان ولا يزال وسيظل أحد أكبر الداعمين للقضايا وحقوق الشعب الفلسطيني، ومن شأنه أن هذه المشاركة قد تكون أخرى لبنة أخرى في مسلسل الدفاع عن القضية الفلسطينية.
1: الفكرة واضحة. دكتور محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات.
2: شكرا جزيلا.
1: والشكر موصول أيضا للدكتور محمد تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط. ممتن لك أستاذ الكريم.
0: شكرا جزيلا سيدي، وتحياتي بضيفكم الكريم أخ العزيز أستاذ نشطاوي.
1: شكرا لكما ضيفي الكريمين. فاصل قصير مستمعينا، ولنعود لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد.
3: صباح الأخبار.
4: ماتانفو.
3: المنتصف.
4: Le Grand Journal.
3: والحصاد.
5: شريط الحدود.
6: تصاعد. شرق الأوسط.
3: فتراتنا الإخبارية، جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
4: ميديا صباح الأخبار. أسماء بشري.
7: أهلا بكم في صباح الأخبار، وهذه إطلالة على ألوان السماء بمنطقتنا المغاربية. بالمغرب أجواء صافية ومشمسة بعموم مدن المملكة.

0: صباح الخير بكل من التحق بنا، نجدد بكم الرحاب أو الترحاب مستمعينا، والموعد يتجدد اللحظة مع كتاب في دقيقتين، وهذه المرة عن كتاب فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان، صدرت طبعته الأولى سنة 1347 هجرية عن المطبعة الجديدة بفاس، ووضعه المؤلف والأديب الشاعر محمد غريط في قسمين، القسم الأول خصه لأخبار الوزراء والقسم الثاني لأخبار الكتاب، مع إدراج عدد من الأحداث التي شهدها تاريخ المغرب المعاصر. عن كتاب فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان مع شكري البكري.
1: فرغ محمد غريط من

تصنيفه هذا عام 1914 وطبعه بفاس عام 1928. ويبرر هذا التأخر في النشر بالقول إنه منذ ألف كتاب فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان وهو يتردد في ذلك، إلى أن رأى أن الأدب والتاريخ استعاد مكانتهما في النفوس بتخلص الشبيبة العصرية الناهضة من ربقة تقليد العوائد وتجردهم لتحصيل ما يعود بالفوائد، وجزمهم بأن الأدب ملبس جمال وشرط كمال، لا أن له حرفة تحذر من اتخاذه حرفة، إذ الأرزاق مقسومة وفي صحيفة المقادير مرسومة. يندرج الكتاب في مجال التراجم الأدبية والسياسية لرجالات الدولة العلوية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين، وصاحبه محمد غريط نجل الصدر السابق الأديب الكاتب المفضل غريط الوزير الأول في عهد السلطان عبد العزيز ووزير شؤون البحر الخارجية في عهد الحسن الأول. وبما أنه فواصل جمان في أخبار الوزراء والكتاب فإن الكتاب ينقسم إلى قسمين: قسم الأول في أخبار الوزراء وما وقع لبعضهم من تعظيم وإزراء، وقسم ثاني في أخبار الكتاب. ورغم أن الكتاب كتاب تراجم وسير إلا أنه يتوقف عند محطات فاصلة ودقيقة في تاريخ المغرب المعاصر، مثل ثورة الرحمن حوالي العام 1896 وثورة بوحمارة وحادثة الدار البيضاء عام 1907 وواقعة مراكش وثورة الشراردة والبرابر وتنازل مولاي عبد الحفيظ عن الملك والثورة الفاسية عام 1912. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: الهادئة صباح الأخبار أسماء بشري.
1: الخامسة والدقيقة 45 على ميديا عناوين الأخبار. تنفيذا للتعليمات الملكية المغربي وقع اتفاق المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، وبوريطة يؤكد أن الخطوة تجسد التزام الملك محمد السادس بالسلام في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب في زيارة رسمية إلى المملكة، تأتي في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين الرباط وباريس. موجة جديدة من الضربات تشنها الولايات المتحدة على إيران، وترامب يحذر من توسيع نطاق الهجمات ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. حرائق موجة الحر تضرب شمال الجزائر وتسفر عن وفاة واحدة، وهولندا تسجل أكثر من 900 وفاة فوق المعدلات المعتادة. مونديال 2026، الأرجنتين تتغلب على إنجلترا 2-1 وتلتقي في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع إسبانيا.

0: دي آن صباح الأخبار. أسماء بشري،
1: أهلا بكم من جديد مستمعين أينما كنتم. اسم لامين يامال تحول خلال الأيام الأخيرة إلى واحد من أكثر المواضيع تداولا على منصات التواصل الاجتماعي، ليس فقط لما يقدمه داخل المستطيل الأخضر، بل أيضا بسبب القصص الإنسانية التي أعادت الجماهير اكتشافها عن حياته. في خضم المواجهات الكبرى التي يخوضها منتخب إسبانيا، امتلأت المنصات بمقاطع فيديو ومنشورات تستعرض بدايات نجم برشلونة، لتتصدر بينها قصة اسم لامين يامال التي لامست مشاعر آلاف المتابعين. بحسب الرواية المتداولة، فإن والدي اللاعب أطلق عليه هذا الاسم تكريما لرجلين يدعى أحدهما لامين والآخر جمال، قدم لهما يد العون في فترة صعبة من حياتهما وساعد هما في توفير مسكن عندما كان يواجهان ظروفا مادية قاسية. قصة اختصرها كثير من النشطاء في عبارة الامتنان يصنع الخلود، معتبرين أن أجمل ما في الحكاية ليس الاسم بل الوفاء لمن وقف إلى جانب الأسرة في بداياتها. ولم يقتصر التفاعل على هذه القصة، بل امتد إلى أصول اللاعب المغربي والمغربية والغينية ومعنى اسمه العربي، وتداول كثيرون أن لامين يعني الأمين، بينما يحمل جمال دلالة الحسن والأناقة، في مفارقة رأى متابعون أنها تنعكس أيضا في أسلوبه داخل الملعب. كما شهدت المنصات نقاشا واسعا حول شخصية اللاعب، بين من اعتبره موهبة استثنائية ترسم مستقبل كرة القدم العالمية، ومن يرى أن الضجة الإعلامية المحيطة به تفرض عليه تحديا أكبر للحفاظ على مستواه، خاصة مع المقارنات الكبرى التي تعقد بينه وبين أساطير اللعبة. وهكذا لم يعد لامين يامال يتصدر الترند بسبب أهدافه ومهاراته فقط، بل أيضا لأن قصته الشخصية أعادت إلى الواجهة قيما مثل الامتنان والوفاء وأثر المواقف الإنسانية في صناعة قصص النجاح، لتؤكد أن خلف كل نجم عالمي حكاية قد تكون أكثر إلهاما من إنجازاته داخل الملعب.

هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة صباحا على ميديان.

مستمعينا بعد قليل نوافيكم بنشرة إخبارية مفصلة يقدمها محفوظ ولد السالك. قبل ذلك هذه إطلالة على أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. بالمغرب أجواء صافية ومشمسة بعموم مدن المملكة. درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة تسجل بكل من الرباط ودار البيضاء وصويرة، 30 درجة بـ

0: طنجة وأسفي 33 درجة بأكادير 34 درجة بالعيون والناظور 39 درجة بالرشيدية 41 درجة بمراكش و43 درجة على المعدلات تسجل بوجدة. الجزائر طقس مشمس بعموم البلاد 34 درجة بالجزائر العاصمة ووهران 36 درجة بالطمن راست 38 درجة بعنابة 44 درجة بغردية وقسنطينة و47 درجة بشلف. بتونس سماء صافية بكافة أرجاء البلاد 39 درجة بتونس العاصمة 33 درجة بجربة 34 درجة بسوسة والمنستير 37 درجة بصفاقس وقابس 44 درجة بالقصرين 47 بقفصة و48 درجة بتوزر. تمام السادسة نشرة الأخبار مع محفوظ ولد السالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير أسماء. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. تنفيذا للتعليمات الملكية، المغرب يوقع اتفاق المشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة. التوقيع يجسد التزام المملكة الملموسة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويعكس التقدير الدولي للريادة المغربية في حفظ السلام والاستقرار عبر العالم. مجدداً، الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران للحد من قدرتها على تهديد السفن في مضيق هرمز، ودونالد ترامب يحذر من إمكانية توسيع نطاق الهجمات ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. وفي رياضة السادسة، الأرجنتين تعبر إلى نهائي كأس العالم بعد ريمونتادا على حساب إنجلترا بهدفين لواحد، وليونيل ميسي أمام فرصة للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونستهلها من المغرب. تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل أمس بالرباط كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لدي، بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول قائد الدرك الملكي، استقبل الممثل السامي لمجلس السلام من أجل غزة نيكولاي مالادينوف على رأس وفد رفيع يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد القوة الدولية لإرساء الاستقرار في غزة. اللقاء توج بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية بغزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة. وتشمل المساهمة المغربية نشر ضباط من القوات المسلحة الملكية وأطر من الدرك الملكي والأمن الوطني إلى جانب إقامة مستشفى عسكري ميداني. المشاركة المغربية في قوة الاستقرار الدولية بغزة تجسد التزاما حقيقيا بالأفعال الملموسة للشعارات تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتعكس الاحترام والتقدير الدوليين للريادة المغربية في حفظ السلام والاستقرار عبر العالم، وقد قوبلت بارتياح فلسطيني واسع. نستمع في هذا الإطار لجمال الشوبكي السفير الفلسطيني في الرباط، حاوره نور الدين إيجاجان.
2: بفلسطين أينما تكون المغرب يكون الإطمئنان، لأن المغرب بلد تحترم القانون الدولي، بلد لديها موقف ثابت من القضية الفلسطينية، وهي مع وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها في قطاع غزة وإدخال الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، لأن حقيقة المذبحة مستمرة في غزة رغم تشكيل مجلس السلام الدولي وقرار مجلس الأمن، وتيرة العدوان قلت، ولكن منذ وقف الحرب والاتفاق حتى الآن استشهد أكثر من 1600 فلسطيني. فوجود البعد العربي والإسلامي حتى الدولي من يحترم حقوق الإنسان يعطينا طمأنينة. نحن نرحب بوجود المغرب، نريد أن نرى تحسن في حياة الفلسطينيين واحترام القرار مجلس الأمن وتطبيقه بإدخال المساعدات.

إغاثة على عجل، توفير سبل ومكونات الحياة الأساسية من كهرباء وماء، ومن ثم البدء بالإعمار. نرحب مرة أخرى بوجود المغرب، وجود المغرب يشكل

0: المغربي الملك محمد السادس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتندرج في إطار الدعم الثابت والمتواصل الذي يقدمه للشعب الفلسطيني مع التشبث بالموقف المغربي الداعم لحل الدولتين. قراءة في المشاركة المغربية في قوة الاستقرار الدولية بغزة، يقدمها لنا من الرباط خبير العلاقات الدولية البراق شادي عبد السلام، تحدث لنور الدين إيجاجان.
1: لا يمكننا قراءة هذا الحدث بمعزل عن سياقه الاستراتيجي الأكبر، وهو الشراكة الاستراتيجية ما بين الرباط وواشنطن. اعتراف أمريكي صريح بمصداقية الدبلوماسية الملكية، ويؤكد أن واشنطن ترى في المغرب القناة الأكثر موثوقية للأمن والاستقرار الإقليمي. فالمغرب حليف موثوق لمختلف القوى العظمى المؤثرة في القرار السياسي العالمي، وفي نفس الوقت هو مدافع تاريخي ومبدئي عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني خلال ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للجنة القدس المعروفة بمواقفها الثابتة والراسخة إزاء القضايا العادلة في الملف الفلسطيني. من أسباب نجاح التوقيع الرسمي للمملكة المغربية الاتفاق القانوني للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، نجد مثلا تاريخا حافلا بالمشاركة في عمليات حفظ السلام. فالعقيدة العسكرية المغربية هي عقيدة تدافع عن السلام وتدافع عن الاستقرار. أيضا المملكة المغربية لها مفهوم شامل للأمن، فالمشاركة المغربية لم تقتصر فقط على الجانب الأمني الصرف، بل شملت أبعاد إنسانية عبر إقامة المستشفيات العسكرية وأبعاد فكرية من خلال برامج مكافحة التطرف ونشر قيم التسامح.
0: في ملف العلاقات المغربية الفرنسية، رفقة وفد وزاري هام حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المغرب، يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بسماع أصوات الدفاعات الجوية أثناء تصديها لأهداف في أجزاء من العاصمة طهران، فيما دوت انفجارات بشمال البلاد وغربها إثر شن الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات على إيران للحد من قدرتها على تهديد السفن في مضيق هرمز، فيما حذر الرئيس دونالد ترامب من أنه قد يوسع نطاق الهجمات ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. بالمقابل أعلن الجيش الإيراني أنه أغار بمسيرات على أهداف أمريكية في الكويت والبحرين. حول أبعاد هذا التصعيد وأفقه نستمع من رام الله لتوضيحات الكاتب والخبير في العلاقات الدولية أشرف عكا، حوره نور الدين إيجاجان.
2: أنا أظن ما يجري الآن هو محاولة لفرض شروط جديدة على مذكرة التفاهم، لأن الولايات المتحدة لم تستطيع فعليا تحقيق ما أرادت حول المضيق وفتح المضيق وتأمين الممرات وأمن الطاقة. صحيح هو تصعيد خطير، ولكن نحن أمام سيناريوهات، إما أن يستمر التصعيد والتصعيد المقابل من طرف إيران، وهذا مرتبط بحسابات عسكرية مضبوطة وفق قواعد اشتباك محددة، بالمقابل هناك وسطات سرية قد يستطيع الوسطاء إيجاد صيغة ما للحوار والتفاهم والعودة إلى مذكرة التفاهم في ظل نقاشات وتعديلات إضافية حول بعض البنود. إذن أمام هذه المعادلة ما زلنا في إطار هذا المشهد الذي ينتقل ما بين تصعيد ومسار سياسي، ما زال يتحدث ترامب عن بقاء التفاوض أو إعطاء فرصة للحوار بين الأطراف.
0: وفي ظل التصعيد أو تصاعد وتيرة الحرب بالشرق الأوسط، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1,960,000,000 دولار. رياضيا، عبر المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إلى نهائي كأس العالم بعد ريمونتادا على حساب إنجلترا بهدفين لواحد، ليضرب بذلك موعدا في المباراة النهائية أمام المنتخب الإسباني. وديع وحدي.
3: حجز المنتخب الأرجنتيني بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا بعدما قلب تأخره أمام إنجلترا إلى انتصار تاريخي بهدفين لواحد في مواجهة حبست الأنفاس حتى لحظاتها الأخيرة وتابعها الأسطورة ليونيل ميسي بكل تفاصيل. البداية جاءت حذرة إذ طغى الصراع البدني والتكتيكي على مجريات الشوط الأول مع انضباط دفاعي كبير من الجانبين، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل دون أهداف، ومع انطلاق الشوط الشوط الثاني باغتت إنجلترا الأرجنتين بهدف حمل توقيع أنتوني غوردون في الدقيقة 55 لتبدو في طريقها نحو النهائية، بيد أن مدربها توماس توخيل دفع ثمن قراراته الفنية بعد

0: ما أجرى تغييرات أخلت بتوازن خط الوسط ومنحت الأرجنتين المساحات التي كانت تبحث عنها. ومنذ تلك اللحظة تبدلت ملامح اللقاء، ضغط أرجنتيني متواصل وإصرار وقتال على كل كرة، حتى جاءت لحظة الإنقاذ عبر إنزو فرنانديز الذي أعاد المواجهة إلى نقطة الصفر قبل أن يطلق لوتارو مارتينيز رصاصة الرحمة بهدف الانتصار، مكتملا به سيناريو الريمونتادا الذي سيبقى عالقا في ذاكرة المونديال. فوز يعكس شخصية البطل وإيمان الأرجنتينيين بقدرتهم على العودة مهما كانت الظروف، وبهذه النتيجة تضرب الأرجنتين موعدا مع إسبانيا في نهائي المونديال.
1: شكرا لك وديع. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك أسماء.
2: شكرا محفوظ، وصباح الأخبار متواصل ولا يكتمل دون جولة في أبرز عناوين الصحف العالمية مع خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
3: صباح الخير أسماء.
2: خلدون، في أبرز مضامين الصحف اليوم: المملكة المغربية، التزام تاريخي سياسي ودبلوماسي، وحضور ميداني وشريك في حل قضية أصعب بقعة جغرافية على الأرض.
3: من لجنة القدس إلى قوة الاستقرار، خلفيات الانخراط المغربي في غزة في هسبريس. يشكل توقيع المملكة المغربية على الإطار القانوني المؤطر لمختلف الجوانب التقنية والعملياتية لمشاركتها في قوة الاستقرار الدولية في غزة، يشكل إعلانا من الرباط عن تحويل التزامها التاريخي سياسيا ودبلوماسيا إلى فعل عملي وحضور ميداني يجعل منها شريكة في حل قضية أصعب بقعة جغرافية على الأرض، وضعة نفسها في موقع المتقدم على بعض الدول والأنظمة التي ما زالت تراهن على الخطابات الرنانة والتنديدات المتكررة التي لم تغير شيئا في واقع الفلسطينيين. لا يمكن فهم حقيقة كون المغرب من أوائل المساهمين ماليا في مجلس السلام في غزة وتوقيعه لأول إطار قانوني للمشاركة في قوة دعم الاستقرار كما تقول هسبريس، بمعزل عن الرصيد التراكمي الذي تملكه الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حل دولتين وحدود الرابع من يونيو من عام 1967، وعن الجهود الإنسانية التي قادت البلاد تحت قيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في زمن السلم والحرب كما تكتب هسبريس. الجزائر ومالي ودبلوماسية البيضة الواحدة، عنوان مقال في النهار اللبناني اليوم. يقول الكاتب: رغم عودة العلاقات بين الجزائر ومالي فإن القضايا الخلافية الأساسية لم تحسم بشكل نهائي، وبدأ الأمر أقرب إلى تطبيع دبلوماسي يرم الحد من تداعيات الخلافات أكثر من كونه تسوية سياسية شاملة تنهي أسباب التوتر، حسب ما تكتب النهار أسماء.
2: والآن إلى الصحف الأمريكية خلدون، التي تعود إلى خلفيات قرار تراجع ترامب عن فرض رسوم على هرمز.
3: نيويورك تايمز تقول إن ترامب أكد عبر منصته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أن تلك الاستثمارات ستكون ضخمة وستقود إلى إنشاء مصانع ومنشآت جديدة وتوفير ملايين الوظائف الأمريكية ذات الأجور المرتفعة. وأشارت نيويورك تايمز إلى أنه لم يتضح بعد كيف ستترجم خطط ترامب على أرض الواقع، إذ تركت تصريحات الرئيس الأخيرة الكثير من الأسئلة المعلقة دون إجابات. نيوزويك نقلت عن باحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا نقلت عنه تحذيره من أن تنفيذ الخطة الأمريكية كان سيفتح صندوق باندورا خطيرا الذي يحوي كل شرور العالم كما في الأسطورة الإغريقية القديمة، وهو ما من شأنه تقويض قواعد الملاحة فضلا عن منح روسيا والصين وغيرهما مبررات للطعن في النظام القانوني البحري القائم. موقع بوليتيكو الأمريكي قال إن جهود وساطة تقودها دول عربية وباكستان وأطراف أخرى لإحياء الهدنة أو استئناف المفاوضات لم تحقق أي تقدم ملموس. حرب الاستنزاف الأمريكية الإيرانية تخدم المصالح الإسرائيلية حاليا، تكتب يديعوت أحرنوت. وتكشف التحركات الدبلوماسية الإسرائيلية وفق الصحيفة أن الخلاف المحتمل مع واشنطن لا يدور حول ضرورات الضغط بل حول نقطة النهاية. بلدية مدينة بني براك وسط إسرائيل قررت وبتوجيه من حاخامات المدينة الفصل بين الرجال والنساء على أرصفة عدد من الشوارع الرئيسية في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل إسرائيل، وفق ما تقول صحيفة هارتس الإسرائيلية أسماء.
2: من الشرق الأوسط خلدون إلى الصراع الروسي الأوكراني، الصحافة تتساءل اليوم: هل اقتربت نهاية الحرب بين الطرفين؟
3: موقع نوفوروسيا قال إن هناك أسبابا رسمية للتفاؤل لدى بعض المراقبين كتلاشي المساعدات الغربية لكييف وتقدم القوات الروسية، لكن هذه مجرد نظرة سطحية لأنه إذا تم التعمق في الأوضاع سيتضح أن الحرب في بدايتها. منطق الحرب نفسه يمنع موسكو من التوقف لأنها لا تحارب أوكرانيا بل مشروعا أنشأه الغرب خصيصا

0: روسيا. يقول الموقع الروسي موقع بلومبرغ يعدد 5 تحديات رئيسة باتت تضيق على الكرملين أولاها اتساع نطاق الضربات الأوكرانية. أما التحدي الثاني فهو أزمة الوقود إذ انخفضت كمية النفط الخام المعالجة في المصافي. هذا ما في جولتنا أسماء.
1: شكرا لك خلدون، وإلى جولة جديدة يوم غد في أبرز ما تتناولها الصحف العالمية والعربية، ونواصل اللحظة بيومية الفلاح في جزئها الأول.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
3: موضوع الأسبوع،
2: من بعد ما تكلمنا على الغاية من السقا والأدوار اللي تيلعبهم الماء في التغذية ديال الشجرة، وتكلمنا على كيفاش تتستهلك الشجرة الماء اللي تعطى لها وشكون هو الطلب ديال الطقس، اليوم أرانا نشوفو كيفاش يمكن يكون الماء في الأرض وفي التربة. الأرض الفلاحية عبارة على تراب ورمل وحجرات صغار ولا كبار، ومادة عضوية بحال الغبار ولا الربيع اللي مات وتدفن. لكن هذه المسائل كلها ماشي ملاصقة ما بيناتها، بل ما بين كل حبة التراب والخرى، أو لا ما بين التراب والغبار، أو ما بين الغبار والرمل، تقيبات كبار تيتشافوا بالعين أو لا صغار بزاف صعيب العين تشوفهم بلا مكبر. وحيت تنسقيوا الأرض الما فين تيدخل؟ تيدخل في هذوك التقيبات وتيعمرهم، لكن إلا كانوا كبار ما تيطولش فيهم لأنه تيهبط في ساعة بالتقل دياله، وإلا كانوا صغار بزاف تيبقاو قابطين قطط ديال الماء فيهم. وهذا الماء اللي تيبقى في التقيبات الصغار هو المهم للشجرة، لأنه منو تتشرب العروق ديالها شوية بشوية. وتنفهموا بسهولة أن كل ما تينقص الماء في الأرض وتتنشف إلا وتيبقى الماء غير في تقيبات أصغر وأصغر، حتى تيوصل بحال إلا محبوس فيهم ما تقدرش العروق ديال الشجرة مثلا تاخده، لأنه مقبوط في هذوك التقيبات بقوة كبيرة بزاف. ومن هنا جات مسألة الماء اللي مخزون وسهل استهلاكه من طرف الشجرة، والماء اللي صعيب تستهلكه الشجرة.
3: ملاحظة اليوم،
2: أخواتي إخواني الفلاحات، تكلمنا كتير على الماء اللي مخزون في الأرض والأهمية دياله في السقا ديال الشجرة، وفرقنا كتير ما بين الماء المخزون اللي سهل استعماله واستهلاكه من طرف الشجرة، والماء المخزون ولكن صعيب استهلاكه لأنه مقبوط من طرف التربة بقوة كبيرة. وعامة تنعتبره أنه غالبا في كل تربة إلا خدينا الكمية ديال الماء كلها اللي تتبقى في التربة من بعد ما يبقاش يقطر الماء فيها، 55% من هذه الكمية كلها أي أكثر من النص تتكون الماء اللي مخزون واللي ما يمكنش يتستعمل بالكل من طرف العروق ديال الشجرة، و 15% يمكن يتستهلك لكن بصعوبة شوية، ويالله 30% اللي يمكن يتستهلك بسهولة من طرف الشجرة. إذن ما بين الماء السهل استهلاكه والماء الصعيب استهلاكه يالله 45% اللي يمكن الشجرة تستفد منه، أي قل من النص ديال الكمية ديال الماء اللي موجود في الأرض هو اللي يمكن له يروج ما بين الطلب والاستهلاك من طرف الشجرة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.

0: صباح الخير لكل من التحق بنا تتابعونا دائما معنا صباح الأخبار مستمعينا. يفتح الاعتراف الغربي بدولة فلسطين يفتح أبواب المراجعات الفكرية على اتساعها، وإن كان من رافعة يوفرها هذا الاعتراف فهي انبثاق جيل شاب يحب فلسطين. فلسطين مدفورة في جديلة واحدة مع الوعود المؤجلة، عنوان هذا الأسبوع من المدونة لسناء المسعودي.
1: تشبه فلسطين النهر اللاهث نحو المصب، تسير بين ضفتين محاصرة بالوعود منذ وضعت تحت رحمة الاستثناء، ومستقبلها مدفور في جديلة واحدة مع الوعود المؤجلة، وعود بالجملة جعلت منها دولة قائمة بالمنطق مغيبة عن الواقع. لا يمكن لعاقل أن ينكر أثر مسلسل الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين. في سياقه يبدو كالصفعة على وجه المحتل، لكن في شكله يبدو كتوبة متأخرة. بريطانيا مثلاً لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تستقيل من دورها كراعية للوجع الفلسطيني، كصانعة لجرح فلسطين الذي ينزف منذ وعد بلفور قبل أزيد من 100 عام. الاعتراف الغربي بفلسطين يفتح أبواب المراجعات الفكرية على اتساعها، والسؤال الأول على بساط النقاش: كيف يمكن لصانع القرار الغربي أن يخرج اعترافه من حدوده الضيقة ويطلق سراح هذا الاعتراف بما يليق به كفاعل في مطبخ القرار الدولي؟ مثلما تحمل نكباتها تحمل فلسطين شرعيتها، ودون توفير مقومات الوجود لها كدولة يظل مسلسل الاعترافات الغربية عنوانا متواضعا لتوبة مزيفة. لا يمكن للغرب أن يرمم صورته الأخلاقية دون تحمل مسؤولياته كاملة أمام شعب يباد وتنتهك حقوقه. ثمة أسئلة صعبة لابد وأن تطرح نفسها على صانع القرار الغربي: هل يملك الجرأة للهبوط بعلاقاته الدبلوماسية إلى حدودها الدنيا مع إسرائيل؟ هل يملك الشجاعة لتبديد عجز منظومة القانون الدولي أمام جرائم الإبادة الجماعية والتجويع بحق أهالي غزة؟ هل يقدر على ردع توحش الاستيطان وتشظي الجغرافيا الفلسطينية؟ إن كان من رافعة يوفرها اعتراف الغرب بفلسطين فهي انبثاق جيل شاب يحب فلسطين. في بلاد الغرب لكل وعوده وحساباته مع هذه القضية، يخذلها الكبار الذين ما تزال قلوبهم مع إسرائيل، وينتصر لها الشباب بعد أن استقرت في وعيهم. مزاج الغرب

0: يتغير، وفي هذا منعطف مغاير لكل ما سبق. بين ضفاف الوعود خسرت فلسطين كثيرا من دمائها، لكنها ربحت معركة الوعي الإنساني، وتلك هي الغنيمة الكبرى. ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
1: صباح الأخبار شارف على نهايته. يمكنكم متابعة وإعادة الاستماع لكل برامجه ومواده على منصة ميديا.com. شكرا لكل من تابعنا، ولي عبد الرحيم الودراسي الذي يواصل مرافقتكم في بقية مواد وأخبار هذا الصباح. إلى اللقاء.

0: ديال قوه الغلال الكيكا بلا فايده، وهذاك قلت التوازن ما بين العدد الكبير ديال الحبات والكاليبر الكيك اللي يكون عندها من قوه الحسد اللي تتحسد ما بينتها وتتزحم على الماكله والمال ديال السقه. كذلك كاينه واحد القضيه اخرى مازال ما قلناهاش، وهي مساله هذوك المواد الهرمونيه اللي تتكون في الشجره وتتاثر على الطيوح ديال الحب الرقيق اللي ما عندنا به غرض. الا كان الحب كتير بزاف في الشجره، هذيك الكميه القليله اللي موجوده من هذه المواد الهرمونيه تتقسم على عدد كبير ديال الحبات، اذا كل حبه رقيقه ما تيوصل لها الا قدر قليل بزاف وما تطيحش واخا هي رقيقه وتستحق الطيح. هذا علاش تنجيو حنا باش نساعدوها ونطيحوها بطريقه ولا باخرى. وعلى ذكر الطريقه ديال الطيوح والتخفاف من الحبة الرقيق، كيفاش يمكننا نتدخلوا فعلا ونخففوا وما نخليو الا العدد اللي بغينا او الا الحب اللي بغيناه؟ وهذا الشيء ما غادي يكون عليه كلامنا غدا بحول الله بحال هذا الوقت.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64، او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحة اليوم.
0: البارح بحال هاد النصيحة ديالنا كنت بديت ندوي مع الإخوان الكسابة اللي تيربيو الدجاج على المخاطر والخسائر اللي يمكن يديرهم الشرقي وقوة الحرارة في الدجاج ديالهم، ودويت البارح على الأسباب ديال هادوك الخسائر واللي هما الحرارة العالية والرطوبة القليلة والسرعة الريح والهواء إلى ما تيتبدلش في الكوري. واليوم بغيت نقول لهم اش خاص تتدار باش نجتنبوا هاد الشي ما يوقعش عندنا واخا تكون الحرارة والشم على برلا ديال الكوري. اولا خاص الانسان يتبع الاخبار على الطقس والجو كيفاش غادي تكون الحاله ديالو في الايام الجايه. ثانيا خاص يكونوا الرياحات والشراج خدامين مزيان باش يتبدل الهواء في الكوري. ثالثا خاص العدد ديال الفلالس والدجاج ما يكونش كبير في الكوري باش يسهل عليهم التنفس. هاد الشيء اللي خاصنا نردوا له البال قبل ما يسوت الشرقي وتطلع الحراره بلا قياس. اما حيت تطلع الحراره ويسخن الحال بكثره على برا فخاصنا نديروا بعض المسائل مهمه ندوي لكم عليهم غدا بحول الله بحال هاد الوقت.
2: اخبار فلاحيه.
0: بحال كل نهار الخميس هادي سنين دابا وحنا تناخدو متلا من متول سيادنا الوالا والجدود باش نتفكروهم بهم ونترحموا عليهم، وكذلك ناخدو الفايدة من الحكمة والتبصر ديالهم. واليوم غادي نتفكروهم بواحد المتلا عجيبة لأنها يمكن تنفع كل الناس يكونوا فعلا في البادية والفلاحة ولا يكونوا في المدن. تتقول هاد المتلا المدرقة تتهرس المحرات، وهنا المدرقة هي شي حجرة كبيرة ومدرقة ومغطية بالتراب، إلا داز عليها المحرات غادي يتهرس الموس ولا التبصيل ديال المحرات. لكن هنا في هاد المتلة العجيبة ديالهم بغاو يعنيو بالمدرقة المعلومات ولا المشاكل اللي تيمكن ندرقوها على الناس اللي تنتعاملوا معاهم فلاحتنا ولا بيعنا وشرانا ولا حتى في التعامل الاجتماعي ديالنا، وهي اللي حتى تعرف وتتكتشف تيمكن تخسر العلاقات العائلية ولا التجارية والاقتصادية. إذن الحكمة اللي من مورا هاد المتلة هي اللي تيقولوا فيها سيادنا صفي وشرب. أخواتي إخواني الله يلاقينا غدا إن شاء الله في موعدنا ديال 6:45 السبعة الأرب، ومن هنا لتما الله يلقي لكم الخير والبركة وينفعكم فلاحتكم وبكسيبتكم. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
3: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média. Matin Info, Mélanie.

0: إن دايزين من ظروف صعيبة عليهم، وأن أي حاجة يمكن تخلق العافية ولا غير شي تشاشة يمكن تهلك الغابة ولا طرف كبير منها. وإلا عرفنا كذلك شحال الضوء ديال الغابة مهم بزاف في حياتنا والصحة والجودة ديال الطبيعة ديالنا، غادي نعرفوا كلنا شحال خاصنا نجتنبوا كل أسباب الحريق في الغابات والمناطق القرابة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Mahfoud Wolsalek nous a rejoint en studio. Il est 7h tout de suite. Le journal. Sabah al-khair Mahfoud.
2: Sabah al-khair Mélanie. Sabah al-khair Moustamiina. Ahlan bikoum ila anawini nashra. تنفيذا للتعليمات الملكية، المغرب يوقع اتفاق المشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة. التوقيع يجسد التزام المملكة الملموسة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويعكس التقدير الدولي للريادة المغربية في حفظ السلام والاستقرار عبر العالم. البرلمان اللبناني يفتتح جلسة تشريعية مدتها يومان لمناقشة مشاريع قوانين أبرزها مشروع العفو العام الذي يعيد للواجهة أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في البلاد، إضافة لمقترح قانون بإلغاء عقوبة الإعدام. مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يجددان الدعوة لطرفي الحرب في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة، ومجلس الأمن يطالب بتوسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل كافة أراضي البلاد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونستهلها من المغرب. تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل أمس بالرباط كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي، بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي، استقبل الممثل السامي لمجلس السلام من أجل غزة نيكولاي مالادينوف على رأس وفد رفيع يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد القوة الدولية لإرساء الاستقرار في غزة. اللقاء توج بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية بغزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، وتشمل المساهمة المغربية نشر ضباط من القوات المسلحة الملكية وأطر من الدرك الملكي والأمن الوطني إلى جانب إقامة مستشفى عسكري ميداني. حول المستشفى العسكري الميداني وأهميته نستمع لتعليق أنيس سويدان المدير العام لدائرة العلاقات الدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد تحدث من نابلس لنور الدين إيكاجان.
3: بالنسبة للشعب الفلسطيني وكما عادنا، المملكة المغربية الشقيقة تساعد دوما في قطاع غزة في عدة مجالات. في الجانب الصحي طبعا أنتم تعلمون أن القطاع تدمرت غالبية المستشفيات بشكل كامل، وما يعمل بطاقة بسيطة جدا وبإمكانيات شحيحة بسبب الحصار الإسرائيلي والتدمير الذي تم خلال الحرب الماضية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. لذلك فإن هذه الخطوة المغربية بإقامة مستشفى عسكري هي خطوة بحاجة لها الشعب الفلسطيني بشكل كبير، لأن القطاع الصحي كما قلنا هو مدمر بشكل كامل وبحاجة إلى إمكانيات وبحاجة إلى رعاية وبحاجة إلى أدوية ولإجراء العمليات وكل ما يتطلبه التدخلات الصحية. فالمملكة المغربية كما عهدناها مشكورة جدا على هذه الخطوة الرائعة.
2: في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية بغزة، أكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن المشاركة المغربية في هذه القوة تجسد التزام العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتندرج في إطار الدعم الثابت والمتواصل الذي يقدمه للشعب الفلسطيني مع التشبث بالموقف المغربي داعم لحل الدولتين. حول دلالات المشاركة المغربية في قوة الاستقرار الدولية بغزة نستمع من الرباط لتوضيحات الكاتبة والباحثة في

0: علاقات الدولية شريف المويير حاورها نور الدين إيكاجان.
1: المغرب اليوم من خلال مجلس السلام يترجم هذا الحس المسؤول وهذا الدعم الذي

0: هو عضو مؤسس داخل مجلس السلام تجاه القضية الفلسطينية. المغرب يلعب واحد الدبلوماسية إنسانية من خلال المستشفيات الميدانية، من خلال المساعدات في كل مراحل الأزمة من خلال الحرب. نجد على أن المغرب من المبادرين لإرسال المساعدات والتنديد بما يتعرض له الشعب الفلسطيني. من جانب آخر أيضا أن المغرب تم خلال أيضا المجالس التي هو عضو فيها فهو يقوم واحد دور الوسطة، دور مهم جدا، لأننا نعلم على أن المكان اليوم التي يحتلها المغرب يتخول له أن يكون يعني واحد صوت مسموع داخل المنظومة الدولية، خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية.
1: في ملف العلاقات المغربية الفرنسية، رفقة وفد وزاري هام حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد هذه الدورة تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. في ملف الأنباء الدولية، ضمن أحدث مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن الجيش الإيراني اليوم أنه شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، وذلك إثر توجيه الولايات المتحدة ضربات جديدة لإيران. نواصل من لبنان. قال الجيش الإسرائيلي أمس أنه قتل 3 من عناصر حزب الله في الجنوب اللبناني، وذلك بعيد جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل عقدت برعاية أمريكية في روما. وعلى وقع هذا التصعيد الميداني، افتتح البرلمان اللبناني أمس جلسة تشريعية تمتد يومين لمناقشة حزمة مشاريع قوانين أبرزها مشروع العفو العام الذي يعيد إلى الواجهات أحد أكثر الملفات إثارة للجدل، إلى جانب اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام. قراءة في مشروع العفو العام ومقترح إلغاء عقوبة الإعدام تقدمها لنا من بيروت الكاتبة والمحللة السياسية سناء الجاك، وقد تحدثت لنور الدين إيكجان.
2: إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان هي نوعا ما تحصيل حاصل، لأن هذه العقوبة لم تعد تنفذ منذ انتهاء الحرب الأهلية واتفاق الطائف مصدوق لون عفو عام عن جرائم الحرب. هذه صفحة شبه مطوية، لا تنفيذ للعقوبات رغم الأحكام الصادرة، وكأن الحكم هو بالمؤبد وليس بالإعدام. ما يبحث حاليا في مجلس النواب لجهة تشريعه فهو يتعلق بملف الموقفين الإسلاميين، والمعلوم أن هناك أعداد آلاف لموقفين لم تتم محاكمتهم بتهمة الإرهاب والانتماء إلى منظمات إسلامية متطرفة، وغالبية موقفين أوقفوا لأسباب سياسية وليس لأسباب فعلا جرمية، ولم تجرى محاكمتهم منذ أكثر من 20 عاما ولم تصدر أي إجراءات بشأنهم. يعني من ناحية ثانية، هناك من يستغل حقوق هؤلاء الذين لم يحاكموا ليطلق سراح فئة أخرى من المسجونين، وهم الموقفين بتهم المخدرات. الموقفين الإسلاميين هم غالبيتهم من الطائفة السنية. من هنا صيغة وإشكالات بحث قانون العفو الحالي تتعلق بالتركيبة الطائفية في لبنان ومصالح زعماء الطوائف في هذا المنحى. ربما لا يبصر القانون النور، أو ربما تتم تسوية كبيرة بشأن جميع الموقفين بمعزل عن جرائمهم لإطلاق سراحهم بقانون العفو عام.
1: في العراق، دان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي هجوما بطائرات مسيرة انتهك المجال الجوي لمدينة أربيل في إقليم كردستان بشمال البلاد، وفق ما أعلن مكتبه اليوم، وذلك عقب إسقاط التحالف الدولي العديد من المسيرات. آخر الملفات، الشأن السوداني. وسط تصاعد الضغوط الدولية لوقف الحرب في السودان، جددت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي دعوتهما طرفي النزاع إلى الالتزام بتعهداتهما الواردة في إعلان جدة والانخراط في مفاوضات مباشرة، بالتوازي مع مطالبة مجلس الأمن بتوسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، ودعوة جميع الأطراف الخارجية إلى وقف الدعم العسكري والمالي للمتحاربين. حول مدى إمكانية استجابة المنتظم الدولي لهذه الدعوات، نستمع من باريس لتوضيحات الكاتب والمحلل السياسي السوداني مصعب يوسف، حوره نور الدين إيكجان.
3: التحرك الأخير للمجتمع الدولي يأتي بعد أن بذل المبعوث الأمريكي في

0: مباحثات ماكوكية، ولكن فشلت هذه المساعدات نتيجة تعمد الطرفين. لذلك أرى أن المجتمع الدولي سوف يتحرك باتجاهات أقوى ومن أجل تجفيف منابع الدعم لأطراف الحرب. لذلك رأينا أن الاتحاد الأوروبي في الأيام السابقة قد أصدر قرارا اعتبر أن الذهب المصدر من السودان يمنع تصديره وأنه يعتبر غير قانوني. هذا القرار ومع قرارات أخرى قد تساهم في الضغط على طرفي الحرب من الجلوس في عملية تفاوضية حقيقية. المؤشرات في الداخل السوداني توحي بأن لا هنالك جلوس حقيقي للتفاوض. كما نعلم أن الأطراف الداعمة لمعسكر الجيش هي لديها انشقاقات ولديها بعض المشاكل الداخلية ولديها غرارات مختلفة وغير موحدة، والدعم السريع كذلك معسكر الدعم السريع يواجه مشاكل داخلية، انشقاقات قبلية، صراعات، يرى بعد غادة الميدانين أن هنالك تهميش، يرى غادة السياسيين يتبعون الدعم السريع أنهم مهمشون كذلك. لذلك ليس هنالك بوادر حقيقية تنبع من الداخل من أجل عملية تفاوضية حقيقية.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
2: Merci Mahfoud Oulsalek pour ce journal. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. 7h11, il est l'heure de se pencher sur du sport. C'est Sport Matin avec Wadia Ouhti. Bonjour Wadia.
3: Bonjour Mélanie.
2: Et ce matin, bien évidemment, on va parler de la fulgurante victoire de l'Argentine hier face à l'Angleterre.
3: بالفعل مستهل صباح الرياضة مستمعين الكرام بكأس العالم مونديال 2026. الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة في كل بقاع المعمورة تعرفت إذن على أطراف المشهد الختامي. وأمس تابعنا مباراة للتاريخ بين الأرجنتين حامل اللقب وإنجلترا. في كرة القدم إذن هناك لاعبون يصنعون الأهداف، وهناك من يصنعون التاريخ، وهناك ليونيل ميسي. في 39 من عمره قائد الأرجنتين يثبت أن الزمن يعجز عن إطفاء وهج العظماء، وأن الأساطير لا تقاس بعدد السنوات ليقود ميسي منتخب بلاده إلى ليلة ستظل محفورة في ذاكرة كأس العالم. ميسي يستعيد ذكريات البارسا. المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي إذن تأهل إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا بعدما قلب تأخره أمام المنتخب الإنجليزي إلى ريمونتادا تاريخية بهدفين مقابل هدف في مواجهة حبست الأنفاس حتى صفرة النهاية، وأكدت أن شخصية البطل لا تظهر إلا عندما تشتد المحن. وفرض الحذر نفسه على مجريات الشوط الأول حيث طغى الصراع التكتيكي والانضباط الدفاعي على أداء المنتخبين مع ندرة الفرص الحقيقية لينتهي النصف الأول من اللقاء التعادل السلبي. مع بداية المشهد الثاني نجح المنتخب الإنجليزي في فك شفرة الدفاع الأرجنتيني عندما وقع أنتوني غوردون على هدف التقدم في الدقيقة 55 لتبدو إنجلترا أقرب من أي وقت مضى إلى بلوغ المباراة النهائية. لكن المنتخب الأرجنتيني رفض الاستسلام، فمع التبديلات التي أجراها توماس توخيل والتي أفقدت خط الوسط الإنجليزي كثيرا من توازنه إلى جانب التراجع البدني الواضح للأسود الثلاثة، جاء إنزو فرنانديز ليعيد المباراة إلى نقطة البداية بهدف التعادل قبل أن يطلق لوتارو مارتينيز البديل رصاصة الرحمة، معلنا انتصارا تاريخيا أكمل به منتخب تانغو واحدة من أروع قصص المونديال قصص عودة في تاريخ المونديال. ولكم أن تتصوروا بأن الأرجنتين عادت من بعيد أمام الرأس الأخضر وأمام مصر، وهي يوم أمس تعود أمام إنجلترا. فوز يعكس معدن الأبطال ويمنح الأرجنتين فرصة الدفاع عن لقبها العالمي، ويؤكد أن هذا المنتخب لا يستمد قوته من المهارة وحدها بل من شخصية قائد ما زال في 39 يكتب فصولا جديدة من المجد. إنه ليونيل ميسي الذي يخوض النهائي الثالث له في كأس العالم ليتجاوز مارادونا الذي خاض فقط نهائيين وحقق لقب واحد. ميسي والآخر حقق لقب واحد وأمام فرصة ذهبية لتجاوز دييغو أرماندو مارادونا. دعونا نستمع للأسطورة ليونيل ميسي في أعقاب التأهل أمام إنجلترا.
4: لحسن الحظ فزنا وتأهلنا، وهذا أمر مهم أيضا بالنظر إلى ما كان يمثل هذا اللقاء بالنسبة لنا. كنا نعلم أننا أفضل منهم من الناحية الكروية، لكن كما تعلم في مباراة بهذا الحجم تدخل عوامل كثيرة على الخط، وعندما تكون مباراة بهذه القيمة فإن التاريخ

0: يحضر فيها ويصبح حاضرا في تفاصيلها من دون أن نحمل مباراة كرة القدم أكثر مما تحتمل، لكنها رغم ذلك تبقى مباراة خاصة بكل ما تمثله، وكان لابد من الفوز بها.
1: الأرجنتين بذلك ضربت موعدا في النهائي يوم الأحد المقبل بداية من الساعة 8 مساء مع منتخب إسبانيا في صراع ثنائي مرتقب بين ليونيل ميسي ولامين يامال، بين موهبة ميسي الأسطورية وشباب لامين يامال. أكيد بأن اللقب سيلعب بين المنتخبين، ومن دون شك ستكون المباراة مثيرة حتى أنفاسها الأخيرة. ليونيل ميسي إذن كان بطل ليلة مباراة إنجلترا، حيث كان وراء تمريرة الهدف الأول. ليونيل ميسي لتذكير يتصدر قائمة هدفي هذا المونديال بثمانية أهداف مناصفة مع كيليان مبابي، لكن يبقى الهداف التاريخي للمونديال. ميسي واصل تحطيم الأرقام القياسية في سن 39 كما يوضح الإعلامي عبد السلام ضيف الله متحدث لنا من العاصمة الفرنسية باريس.
2: أعتقد أن ليونيل ميسي قد فاجأ محبيه قبل مناوئيه بكل ما حققه إلى حد الآن في هذا المونديال الاستثنائي. بسن 39 يقاتل، يحارب على كل كرة، يلعب كل المباريات، يلعب الأشواط الإضافية، يقاتل على الثنائيات، يمرر تمريرات حاسمة ويصنع الانتصارات. أعتقد أن هذا الذي يقدمه ليونيل ميسي وصل إلى حدود الإعجاز، لأنه لا يمكن للاعب في مثل سنه في 39 سنة أن يفعل ما يفعله. هذه الأرقام القياسية، الهدف التاريخي، أفضل ممرر، صانع الأهداف، يعني إنجازات لا تحصى ولا تعد لليونيل ميسي. صراحة ليونيل ميسي أثبت مرة أخرى أنه أسطورة كرة القدم، وأنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على مر العصور. ليونيل ميسي ليس مجرد لاعب كرة القدم، بل هو كرة القدم في حد ذاتها.
1: ميسي ضد لامين يامال، الأرجنتين ضد إسبانيا، نهائي مونديال 2026 يوم الأحد المقبل بداية من الساعة 8 مساء، وذلك بملعب ميت لايف بالولايات المتحدة الأمريكية. بعيدا عن المونديال وفي رياضة الغولف، انطلقت قبل قليل رسميا بطولة بريطانيا المفتوحة The British Open أو المعروفة The Open في نسختها 54 بعد 100، وذلك بمسالك رويال بيركديل بإنجلترا، أحد أشهر المسالك الخضراء في العالم. المنافسات التي انطلقت تشد الأنظار فيها إذن إلى المصنف الأول عالميا وحامل اللقب سكوتي شيفلر في مواجهة نخبة من أبرز نجوم الغولف العالمي، يتقدمهم الإيرلندي الشمالي روري ماكروي والإسبانيون رام والإنجليزي تومي فليت وود صاحب الخبرة الكبيرة في الملاعب الساحلية، إلى جانب الأمريكي كزاندر شوفلي والإنجليزي مات فيتس باتريك في نسخة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات. لكن الرهان في بطولة The Open لا يكون على المنافسين فقط، بل أيضا على المسالك. فمسالك رويال بيركديل تعرف بممراتها الضيقة ومخابئها الرملية العميقة البنكر وأرضيتها الصلبة ورياحها المتقلبة التي تجعل كل الحفار اختبارا حقيقيا للدقة والصبر والذكاء التكتيكي أكثر من كونها استعراضا لقوة الدربات. وإلى جانب المجد الرياضي ورفع كأس المحطة الرابعة من بطولات الغران شلام والأخيرة هذا الموسم، يتنافس اللاعبون على واحدة من أكبر الجوائز في تاريخ البطولة، إذ تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 17.5 مليون دولار، بينما سيحصد الفائز على 3.2 مليون دولار. نستمع لحامل اللقب سكوتي شيفلر يتحدث عن منافسة هذا الموسم.
3: Another good week here for the Open.
4: نعم سيكون ذلك رائعا، لقد قضينا أسبوعا آخر جيدا هنا قبل البطولة. يبدو أن ملعب الغولف سيكون أكثر صلابة هذا العام. أعتقد أن هذه أول توقعات جوية أراها لا تتضمن أي أمطار طوال الأسبوع، وإذا استمرت التوقعات على هذا النحو فسيواصل الملعب ازديادا في الصلابة، ومع الطقس الدافئ أيضا فمن المفترض أن يكون أسبوعا رائعا حقا.
1: 4 أيام إذن من المنافسة الأساس ستمتد حتى الأحد المقبل في أقدم بطولات الغولف وأكثرها عراقة، حيث لا يتوج باللقب دائما صاحب الضربة الأقوى بل اللاعب الأكثر قدرة على ترويد الرياح وقراءة تفاصيل الحفر والصمود تحت الضغط حتى الضربة الأخيرة. نشير بأن المنافسة انطلقت إذن قبل قليل، ومن دون شك ستتواصل طوال هذا اليوم، أي الجولة الأولى من بطولة بريطانيا المفتوحة The Open في نسختها 54 بعد المئة. بهذا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. الموعد القادم بالفرنسية رفقة الزميل علي صلاح الدين، فاصل قصير بعده تواصلنا بقي فقرات لوماتان فرفقة ميلاني بينتو.
5: Médias pour toutes les générations.
6: Une voix, deux langues.
5: Matin Info, Mélanie Pinto.
7: Et on continue de parler football et Coupe du Monde, ou plutôt répercussion des résultats négatifs de l'équipe du Sénégal. Et la débâcle des Lions de la Teranga au Mondial fait encore couler beaucoup d'encre. Le limogeage du sélectionneur Pape Thio est loin de calmer la colère des supporters sénégalais qui demandent désormais le départ des officiels de la Fédération sénégalaise de football. Pape Diouf en parle cette semaine dans Hebdo Afrique avec Elie Mandao, journaliste sénégalais, après un patchwork des événements qui ont marqué le continent.
8: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Médian. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Hebdo Afrique. La débâcle du Sénégal au Mondial 2026 fait encore couler beaucoup d'encre. La Fédération sénégalaise de football s'est déjà séparée du sélectionneur Pape Thiaw, mais c'est loin d'être terminé. La récente sortie du président de la FSF n'a fait qu'amplifier la colère des supporters sénégalais qui pointent aussi du doigt l'instance dirigeante du football du pays. On en parle dans quelques instants avec le journaliste Elie Mandao. Le coup de cœur nous conduira en Tunisie, mais sans plus tarder, place tout de suite au Roundup qui revient sur les faits marquants de l'actualité africaine. Près de 2000 malades, la barre des 700 morts franchie. L'épidémie d'Ebola continue de se propager en République démocratique du Congo. Un bilan sous-estimé par l'Organisation mondiale de la santé. Pour l'OMS, l'ampleur de l'épidémie pourrait dépasser de 2 à 4 fois les estimations officielles. Au Cameroun, plusieurs manifestants se sont rassemblés mardi devant l'ambassade de France à Yaoundé pour dénoncer la faible délivrance de visas aux étudiants. Kémi Séba reste en prison. La justice sud-africaine devait examiner mardi la demande de son extradition introduite par le Bénin, mais le dossier a été renvoyé au 11 août prochain. Le Bénin, pays dont il est originaire, l'accuse d'incitation à la violence et de blanchiment d'argent après son soutien au coup d'État manqué de décembre 2025, des faits qu'il conteste. C'était tout pour ce round-up à présent. Place à l'invité d'Hebdo Afrique. 4 matchs, une seule victoire, suivie d'une élimination directe en 8e de finale. C'est le résumé d'un mondial chaotique pour le Sénégal. Une débâcle que les Sénégalais n'oublieront pas de sitôt. Le limogeage de Pape Thiaw ne calme en rien leur colère. Une colère amplifiée par la récente sortie du président de la Fédération sénégalaise de football. Avec nous pour en parler, le journaliste Elie Mandao en direct de Dakar avec nous. Elie Man, bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
9: Bonjour Pape, merci beaucoup de cette invitation.
8: Alors Elie Man, la colère des Sénégalais se comprend après les mauvais résultats des Lions de la Teranga aux États-Unis. La Fédération sénégalaise de football pointe du doigt Pape Thiaw qu'elle a déjà limogé. Pour certains, il n'est pas le seul fautif. Elie Man, qui est responsable de cette débâcle ?
9: Écoutez, Pape, moi je pense qu'il y a deux débâcles dans la participation du Sénégal à la Coupe du Monde. La première, c'est liée au terrain. Le Sénégal n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, de se qualifier peut-être au moins en quart de finale de Coupe du Monde pour rééditer l'exploit que l'équipe avait fait en 2002. Les joueurs ainsi que le staff technique ont vraiment des parts de responsabilité. Mais il y a également la Fédération sénégalaise de football qui a une grande part de responsabilité, car si on regarde l'environnement dans lequel l'équipe a évolué durant cette Coupe du Monde, l'environnement n'était pas approprié pour une équipe compétitive, une équipe du calibre du Sénégal, des problèmes logistiques, des problèmes d'hôtel, des problèmes de restauration, des problèmes de contrat, de primes. On ne peut pas faire des performances lorsque tous ces problèmes-là ne sont pas réglés. Et du coup, la responsabilité, elle est partagée. Sur le terrain, bien évidemment, les joueurs et l'entraîneur ont leur part de responsabilité. Mais l'équipe fédérale n'a pas mis l'équipe dans les meilleures conditions
8: D'accord.
9: pour pouvoir espérer un meilleur résultat.
8: Disons que les responsabilités sont partagées, vous l'avez dit. Maintenant, une question se pose, Elimane. Comment tourner cette page sombre du football sénégalais pour faire briller autrement les Lions de la Teranga?
9: Écoutez, pour moi, il faudrait d'abord, dans un premier temps, situer les responsabilités. La Fédération sénégalaise de football a fait une conférence de presse pour chercher

0: Midi 1, Laayoun 101, Darla 96.4.
1: تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
0: إيزابيل دائما بجنبكم لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طون ماتيشا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
2: Matinfo, Mélanie Pinto.
3: Et d'ici quelques minutes, ce sera le retour de l'actualité. Mais tout de suite, on fait un point météo avec Asma Bachri.
4: بالمغرب أجواء صافية ومشمسة بعموم مدن المملكة، درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة تسجل بكل من الرباط والدار البيضاء والصويرة، 30 درجة بطنجة وأسفي، 33 درجة بأكادير، 34 درجة بالعيون والناظور، 39 درجة بالرشيدية، 41 درجة بمراكش، و43 درجة أعلى المعدلات تسجل بوجدة. الجزائر طقس مشمس بعموم البلاد، 34 درجة بالجزائر العاصمة ووهران، 36 درجة بالطمن راست، 38 درجة بعنابة، 44 درجة بغردية وقسنطينة، و47 درجة بشلف. بتونس سماء صافية بكافة أرجاء البلاد، 39 درجة بتونس العاصمة، 33 درجة بجربة، 34 درجة بسوسة والمنستير، 37 درجة بصفاقس وقابس، 44 درجة بالقصرين، 47 بقفصة، و48 درجة بتوزر.
3: Il est 8h sur Médien et vous arrivez pile à l'heure pour votre journal présenté par Mahfoud Oul Salek. Sabah al-khair Mahfoud.
5: Sabah al-khair Melani, sabah al-khair mustami'in al-kiram. Ahlan bikum ila anawin al-nashra. تنفيذا للتعليمات الملكية، المغرب يوقع اتفاق المشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة. التوقيع يجسد التزام المملكة المملوسة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويعكس التقدير الدولي للريادة المغربية في حفظ السلام والاستقرار عبر العالم. المشاركة المغربية في قوة الاستقرار الدولية بغزة تندرج ضمن دعم المغرب الثابت للشعب الفلسطيني وتشبث المملكة بالموقف الداعم لحل الدولتين، وقد قوبلت بارتياح فلسطيني كبير. في النشرة سنستمع لتعليق من مستشار الرئيس الفلسطيني. إيران تهدد بتدمير البنى التحتية بالشرق الأوسط في حال مهاجمة بناها التحتية، والجيش الإيراني يشن غارات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت والبحرين والأردن إثر توجيه الولايات المتحدة ضربات جديدة لطهران. في رياضة الثامنة لنا محطتان، أولاهما كرة القدم وعبور الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم على حساب إنجلترا، وفي المحطة الثانية نهتم بالغولف ومنافسات النسخة الرابعة والخمسين بعد المئة من بطولة بريطانيا المفتوحة التي تنطلق اليوم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. وملفها الأول من المغرب: تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل أمس بالرباط كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي، بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول قائد الدرك الملكي. استقبل الممثل السامية لمجلس السلام من أجل غزة نيكولاي مالادينوف على رأس وفد رفيع يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد القوة الدولية لإرساء الاستقرار في غزة. اللقاء توج بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية بغزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة. وتشمل المساهمة المغربية نشر ضباط من القوات المسلحة الملكية وأطر من الدرك الملكي والأمن الوطني، إلى جانب إقامة مستشفى عسكري ميداني. المشاركة المغربية في قوة الاستقرار الدولية بغزة تجسد التزاما حقيقيا بالأفعال الملموسة للشعارات تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتعكس الاحترام والتقدير الدوليين للريادة المغربية في حفظ السلام والاستقرار عبر العالم، وقد قوبلت بارتياح فلسطيني واسع. نستمع في هذا الإطار من رام الله لتوضيحات محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، وقد تحدث لنور الدين إيجاجان.
6: نحن نرحب بالمشاركة العربية ونعتبرها الأقرب إلى قلوبنا وإلى عقولنا والأكثر ثقة بيننا ومن ضمنها المملكة المغربية، التي تربطنا بها علاقات قومية ودينية وتاريخية، كما تربطنا بها بالقيادة المغربية وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس علاقة سياسية متينة وتنسيق على أعلى مستوى وتواصل في كل المجالات. ونحن نثق بالمملكة المغربية وجيشها وقيادتها أكثر مما نثق بأي أحد آخر، كونها جزء من الأمة العربية والإسلامية التي نعتز بها ونكن لها كل الاحترام والتقدير. تطلعاتنا أن نطوي هذه الصفحة القاتمة من الاحتلال والعدوان، وأن يتم توحيد جميع أرجاء وأجزاء الدولة الفلسطينية تحت قيادة واحدة ومظلة واحدة على قاعدة قانون واحد وسلاح شرعي واحد ونظام سياسي واحد، بمساعدة الأشقاء العرب والمسلمين وبمساعدة المجتمع الدولي، لكي يعم ويحل السلام العادل والشامل في هذه المنطقة، ولكي تنعم جميع الشعوب بآثار هذا السلام الذي نتطلع إليه.
5: في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية بغزة، أكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن المشاركة المغربية في هذه القوة تجسد التزام العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتندرج في إطار الدعم الثابت والمتواصل الذي يقدمه للشعب الفلسطيني مع التشبث بالموقف المغربي الداعم لحل الدولتين. قراءة في المشاركة المغربية في قوة الاستقرار الدولية بغزة يقدمها لنا من الرباط خبير العلاقات الدولية محمد تاج الدين الحسيني، وقد تحدث لنور الدين إيجاجان.
7: توقيع الاتفاق من أجل

0: وقد التزم المغرب منذ توقيع ذلك الميثاق على المساهمة في نشر قوات الاستقرار بالقطاع والمساعدة على تدريب قوات الشرطة المحلية للقيام بدورها على المستوى الداخلي، ناهيك عن إقامة مستشفى ميداني لتلبية الاحتياجات الصحية للفلسطينيين الغزاويين. هكذا سبق لضباط المغاربة أن شاركوا منذ أواخر يونيو الماضي في المباحثات الخاصة بتطوير الهيكل العام للقوة الدولية التي ستشارك فيها عدة دول. أعطيكم على سبيل المثال مثلا اليونان، أندونيسيا، ألبانيا. ويعتبر توقيع الاتفاق الخاص بإفادة الجنود المغاربة يدخل في إطار التصميم الراسخ للمغرب على المساهمة الجادة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتمكين الشعب الفلسطيني من أن يحصل على حقوقه المشروعة التي يتمسك بها المغرب دائما.
1: في ملف العلاقات المغربية الفرنسية، رفقة وفد وزاري هام من حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أمسي بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة، يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد هذه الدورة تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. في أديس أبابا، أكد المغرب أمس خلال اجتماع للجنة الفرعية التابعة لمجلس السلم والأمن الإفريقي على الأولوية القصوى لاعتماد لغات الحوار والمواكبة متعددة الأبعاد للبلدان التي تمر بمراحل انتقال سياسي في القارة الإفريقية. في ملف الأنباء الدولية وتحديدا في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، هددت إيران اليوم باستهداف البنى التحتية في المنطقة إن نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية مع استئناف الحرب في الشرق الأوسط. قبل ذلك أعلن الجيش الإيراني أنه شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، وذلك إثر توجيه الولايات المتحدة ضربات جديدة لإيران. يأتي ذلك فيما حذر الرئيس دونالد ترامب من أنه قد يوسع نطاق الهجمات ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. حول أبعاد هذا التصعيد وأفقه نستمع من رام الله لتوضيحات الكاتب الخبير في العلاقات الدولية أشرف عكا، حوره نور الدين إكجان.
2: أنا أظن ما يجري الآن هو محاولة لفرض شروط جديدة على مذكرة التفاهم، لأن الولايات المتحدة لم تستطيع فعليا تحقيق ما أرادت حول المضيق وفتح المضيق وتأمين الممرات وأمن الطاقة. صحيح هو تصعيد خطير، ولكن نحن أمام سيناريوهات، إما أن يستمر التصعيد والتصعيد المقابل من طرف إيران، وهذا مرتبط بحسابات عسكرية مضبوطة وفي قواعد اشتباك محددة، بالمقابل هناك وسطات سرية. قد يستطيع الوسطاء إيجاد صيغة ما للحوار والتفاهم والعودة إلى مذكرة التفاهم في ظل نقاشات وتعديلات إضافية حول بعض البنود. إذن أمام هذه المعادلة ما زلنا في إطار هذا المشهد الذي ينتقل ما بين تصعيد ومسار سياسي. ما زال يتحدث ترامب عن بقاء التفاوض أو إعطاء فرصة للحوار بين الأطراف.
1: في الشرق الأوسط دائما، في بيان صادر عن مكتبه أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نظيره الأمريكي اليوم بأن إسرائيل عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. وقبل ذلك أمس قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 3 من عناصر حزب الله في الجنوب اللبناني، وذلك بعيد جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل عقدت برعاية أمريكية في روما. في الصفحة الرياضية، البداية بكرة القدم، حيث حجز حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني بطاقة العبور إلى النهائي للمرة الثانية تواليا بعدما قلب تأخره أمام المنتخب الإنجليزي إلى انتصار تاريخي بهدفين مقابل هدف في مواجهة حبست الأنفاس حتى صافرة النهاية. سجل جوردون بداية لإنجلترا في الدقيقة 55 قبل أن ينتفض التانغو بقيادة ميسي في آخر 10 دقائق بفضل ثنائية إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز. الأرجنتين ضربت بذلك موعدا مع إسبانيا الأحد المقبلة في النهائية. نستمع لليونيل ميسي الذي تأهل إلى النهائي الثالث له في المونديال.
3: لحسن الحظ فزنا وتأهلنا، وهذا أمر مهم.

0: أيضا بالنظر إلى ما كان يمثل هذا اللقاء بالنسبة لنا. كنا نعلم أننا أفضل منهم من الناحية الكروية، لكن كما تعلم في مباراة بهذا الحجم تدخل عوامل كثيرة على الخط، وعندما تكون مباراة بهذه القيمة فإن التاريخ يحضر فيها ويصبح حاضرا في تفاصيلها من دون أن نحمل مباراة كرة القدم أكثر مما تحتمل، لكنها رغم ذلك تبقى مباراة خاصة بكل ما تمثله، وكان لابد من الفوز بها.
1: إلى رياضة الغولف الآن. في مدينة ساوثبورت الإنجليزية انطلقت صباح اليوم منافسات النسخة 54 من بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف، أعرق بطولات الغولف في العالم ورابع وآخر البطولات الكبرى هذا الموسم. عن هذه النسخة المثيرة المرتقبة نتابع تقرير وديع حتي.
2: تشد الأنظار في بطولة بريطانيا المفتوحة إلى الأمريكي سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميا وحامل اللقب في مواجهة نخبة من أبرز نجوم الغولف العالمية، يتقدمهم الإيرلندي الشمالي روري ماكروي والإسباني يون رام والإنجليزي تومي فليتوود صاحب الخبرة الكبيرة في الملاعب الساحلية، إلى جانب الأمريكي كزاندر شوفلي والإنجليزي مات فيتسباتريك في نسخة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات. لكن الرهان في بطولة The Open لا يكون على المنافسين فقط بل أيضا على المسالك، فرويال بيركديل أحد أشهر المسالك الخضراء في العالم يعرف بممراته الضيقة ومخابئه الرملية العميقة المعروفة بالبانكر وأرضيته الصلبة ورياحه المتقلبة التي تجعل كل الحفر اختبارا حقيقيا للدقة والصبر والذكاء التكتيكي أكثر من كونها استعراضا لقوة الضربات. نستمع لحامل اللقب سكوتي شيفلر قبل انطلاق المنافسات.
3: نعم سيكون ذلك رائعا، لقد قضينا أسبوعا آخر جيدا هنا قبل البطولة. يبدو أن ملعب الغولف سيكون أكثر صلابة هذا العام، ومع الطقس الدافئ أيضا فمن المفترض أن يكون أسبوعا رائعا حقا.
2: وإلى جانب المجد الرياضي ورفع كأس المحطة الرابعة من بطولة الغران شلام، يتنافس اللاعبون على واحدة من أكبر الجوائز المالية في تاريخ البطولة، إذ تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 17.5 مليون دولار، بينما يحصد الفائز على 3.2 مليون دولار. 4 أيام إذن من المنافسة في أقدم بطولات الغولف وأكثرها عرقا، حيث لا يتوج باللقب دائما صاحب الضرب الأقوى بل اللاعب الأكثر قدرة على ترويض الرياح وقراءة تفاصيل الحفار والصمود تحت الضغط حتى الضربة الأخيرة.
1: شكرا لك وديع حتي. بهذا إذن ينتهي عرض 8 بعد الفاصل. مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
4: أكوافينا نقسم الصوديوم وهذا الشيء كايني أنها كتعطينا بلوس ديدغاتاسيون لو كور ديالنا وحتى التوازن. اختار أكوافينا وخذ الوقت الأساسي.
5: Nous sommes là, partout au Maroc et en Afrique subsaharienne, pour accompagner les équipes médicales et assurer la continuité des équipements au quotidien.
6: Depuis plus de 30 ans, chez T2S Group, nous maîtrisons la production, l'intégration et les services de solutions technologiques de dernière génération et la distribution pour contribuer chaque jour à une médecine plus innovante, plus précise et toujours plus performante. Aujourd'hui, T2S Group franchit une nouvelle étape. Nous vous ouvrons notre capital. Du 13 au 17 juillet 2026, mettons la MedTech au service du programme médical. Prix de l'action, 223 dirhams. T2S Group, acteur de référence marocain de la MedTech. Un prospectus visé par l'AMMC est disponible sans frais auprès des membres du syndicat de placement sur le site internet de T2S.group et sur ceux de l'AMMC et de la Bourse de Casablanca.
7: Matin Info, Mélanie Pinto.
8: 8h15 tout pile, merci d'être avec nous. Vous arrivez à l'heure pour l'invité de la matinale. Et le sujet eh bien, se porte sur des progrès très timides. 90% des nourrissons dans le monde, soit près de 116 millions d'enfants, ont reçu en 2025 au moins une dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, le fameux DTC, selon un rapport publié conjointement hier par l'OMS et UNICEF. Une progression seulement d'un point par rapport à l'année 2024. Le défi des enfants zéro dose persiste donc dans un contexte de conflit dans les pays subsahariens, mais aussi de défiance face aux

الذي لم فوي أثناء مشاركته في الجولة الإعلامية الترويجية لشريط جوراسيك وورلد دومينيون في مارس من العام 2022 بعد تشخيص إصابته بسرطان الدم النادر، خضع للعلاج الكيماوي. لكن عندما توقف العلاج عن تحقيق النتائج المطلوبة، انضم إلى تجربة سريرية اعتمدت على أحد أشكال علاج مناعي، علاج نجح مؤقتا في القضاء على الخلايا السرطانية. أعلن بنفسه خلو جسده من السرطان واستعد للعودة إلى السينما. وفي مقابلة مع شبكة 7 نيوز الأسترالية خلال أبريل الماضي، أفضى بسامنيل بنتائج آخر فحوصاته الطبية، قال بأن جسده أصبح خاليا تماما من السرطان. طبعا الداء الخبيث قام فقط بعملية التنويم قبل أن يوجه له الضربة القاضية. سامنيل ولد في إيرلندا الشمالية، انتقلت عائلته إلى نيوزيلندا موطن الوالد عندما كان في 7 من عمره. تخرج من جامعة فيتوريا في ويلينغتون بشهادة في اللغة الإنجليزية، بدأ التمثيل خلال سنوات دراسته الجامعية، وكانت بداياته الفنية في إنتاجات نيوزيلندية. حقق الانطلاقة الحقيقية في فيلم سليبين دوغز الذي حظي به اهتمام دولي كبير، كما بدأ التمثيل في أفلام أسترالية وحقق فيلم My Brilliant Career الذي أخرجه جوليان أرمسترونغ في العام 76 نجاحا دوليا. أيضا قام بالعديد من الأدوار السينمائية أمام كبار النجوم مثل نيكول كيدمان، لكن دوره الأبرز كان في سلسلة أفلام حديقة الديناصورات التي بدأت في العام 93، ليساهم لاحقا في تحقيق نجاح باهر للسلسلة في فيلم جوراسيك بارك 3 في العام 2001 وفيلم جوراسيك وورلد دومينيون في العام 2022. لم يقتصر نجاح سامنيل على الأدوار السينمائية، بل اتجه للتلفزيون في العديد من الأدوار. نذكر هنا المسلسل القصير ميرلين، أو مسلسلات مثل The Tudors أو الكاتراز. زاره السرطان، قالوا بأنه تعافى كليا. هذه الجملة الأخيرة لا أؤمن بها عن تجربة، أعرف بأنه لا يمكن للجسد أن يتعافى كليا. رحل، هو نجم نيوزيلندي وأكتب عنه ركنا في المغرب. لماذا خصصت لرحيله ركنا؟ أولا لأنه كان نجما كبيرا، وثانيا لأنه آدمي وقصته أثرت وستؤثر في كثير من آدميين، من ضمنهم خط هذه السطور. والسلام إلى الملتقى.

0: Place Like Home majeur, les heures en featuring avec Nelly Furtado et Davido. Vous êtes bien sur Média, merci d'être avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent Matin Info. C'est malheureusement terminé. Merci à Abdrahim pour la bonne humeur comme tous les matins. Rendez-vous à demain à partir de 6h30. L'actualité, ça continue. La synthèse de l'actualité présentée ce matin par Asma Bachri. Sabah al-khair, Asma.
1: Sabah al-khair, Mélanie. Sabah al-khair, Moustamirina. أهلا بكم. وبداية هذا الموجز من الرباط، حيث حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو رفقة وفد وزاري هام مساء أمس في إطار زيارة رسمية إلى المملكة، يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة حزيس أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد هذه الدورة تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا.

0: بقيادة قائدي البلدين. تنفيذاً لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل أمس بالرباط كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة بالمقيمين بالخارج نصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي. استقبل الممثل السامي لمجلس السلام من أجل غزة نيكولاي مالادينوف على رأس وفد رفيع يضم قائد القوة الدولية لإرساء الاستقرار في غزة. اللقاء توج بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية بغزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة. وتشمل المساهمة المغربية نشر ضباط من القوات المسلحة الملكية وأطر من الدرك الملكي والأمن الوطني إلى جانب إقامة مستشفى عسكري ميداني. وفي كلمة بالمناسبة أكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن المشاركة المغربية في هذه القوة تجسد التزام العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. في باقي الأنباء، حرائق الغابات في الجزائر تحصد 11 قتيلا و19 مصابا في حريق لا يزال مستمرا داخل دار للأيتام في ضاحية الجزائر العاصمة وفق مصادر من الحماية المدنية الجزائرية. يوميات الصراع الأمريكي الإيراني، هددت إيران اليوم باستهداف البنى التحتية في المنطقة في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. وفي الرياضة، تغلبت الأرجنتين على إنجلترا مساء أمس في أتلانتا بهدفين لواحد، وبذلك تلتقي الأرجنتين في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب بضواحي نيويورك تلتقي مع إسبانيا. ختام هذا الموجز، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelmea pour en savoir plus. Offre soumise à condition.

0: ترقبوا مهرجان أورانج تالنت أيام 17 و 18 يوليوز في ساحة البريجة بجديدة. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.na/orangetalent. أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية.
1: أنا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي.
2: كل شيء ممكن مع سلف بلادي إيمول ديال البنك الشعبي. استفدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي نكبروا جميع.
4: Conseiller, c'est accompagner chaque professionnel de santé pour mettre la bonne technologie au service du progrès médical.
5: Depuis plus de 30 ans, chez T2S Group, nous maîtrisons la production, l'intégration et les services de solutions technologiques de dernière génération et la distribution pour contribuer chaque jour à une médecine plus innovante, plus précise et toujours plus performante. Aujourd'hui, T2S Group franchit une nouvelle étape. Nous vous ouvrons notre capital. Du 13 au 17 juillet 2026, mettons la MedTech au service du programme médical. Prix de l'action, 223 dirhams. T2S Group, acteur de référence marocain de la MedTech. Un prospectus visé par l'AMMC est disponible sans frais auprès des membres du syndicat de placement sur le site internet de T2S.group et sur ceux de l'AMMC et de la Bourse de Casablanca.
6: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف همزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقه. دايز هالكلام مع صيف الهمزه ديال بنك اوف افريكا.

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
0: ميدي ان بوديوم.
2: كلهم بل دعنا نقول غالبيتهم حزموا حقائب السفر حتى الرحال هنا أو هناك للاستمتاع بعطلة صيفية مستحقة بعدما كتبوا بمداد فخر واعتزاز إحدى أروع المشاركات المغربية في كأس العالم. هم لاعبو المنتخب المغربي، هم أسود الأطلس الذين رفعوا رؤوسنا بين الأمم، قدموا صورة راقية للكرة المغربية. وبعدما هدأت العاصفة وخمد البركان، لا زال حديث الشارع المغربي الكروي يتناول هذه المشاركة بالتحليل والتمحيص، خصوصا في عقب الندوة التي عقدها الناخب المغربي محمد وهبي منذ يومين والتي تناول خلالها العديد من النقاط. هدأت العاصفة، خمد البركان، لكن المشاركة المغربية لا زالت وستظل حديث البيوت لأيام، أسابيع وربما أشهر عديدة، لأن أي حضور في كأس العالم لا يمكن أن يمر هكذا مرور الكرام. كأس العالم التي باحت بأسرارها كشفت أمس عن الطرف الثاني في المشهد الختامي لهاته النسخة 23 من المونديال. تعلق الأمر بمنتخب لالبيسيريستي الأرجنتين حاملة اللقب، التي حجزت المقعد الثاني في المباراة النهائية بعد لقاءين سوف كل شروط القمة كان في مستوى التطلعات، فخرجت منه الأرجنتين حاملة اللقب ببطاقة التأهل في الجيب على حساب منتخب الملوك الثلاث المنتخب الأنجليزي بفوز في الأنفاس الأخيرة بهدفين لواحد. قتالية، اصطدامات، تقدم أنجليزي ثم ريمونتادا أرجنتينية في الوقت البدل الضائع، كل التوابل كانت مجتمعة لكي ينضاف هذا اللقاء إلى المواجهات التاريخية في سجل المونديال. مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا، مرحبا بكم معنا في هذه الحصة الأخرى من حصص برنامجكم اليومي على قناة ميديا تيفي وأيضا على أثير ميديا راديو. وهذه هي التجربة المنفردة، تجربة برنامج بوديوم، والذي كما هو معلوم يبث في هذه الأثناء على أثير ميديا، تستمعون إلينا وأيضا بإمكانكم مشاهدتنا عبر شاشة ميديا تيفي وعبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. مسرورة اليوم أن نواصل الحوار ذو شجون، أتي الدردشة الصباحية دائما بالابتسامة والطاقة الإيجابية رفقة أصدقائي العزيزين، بداية من سيدي نزار نور. نزار
3: صباح الخير فؤاد.
2: نزار المشهور الآن.
3: والله يعني أنا أصبحت في وضع لا أحسد عليه، كنت ماشي في الظل الآن.
2: لا والله الحمد لله وشكرا على المشاركة دي القيمة كما هو الشأن. نزار صديقي
4: فؤاد، صباح الخير. أهلا وسهلا.
2: وديعة الأسبوع
4: طبعا بعد إخصاء المغرب لابد أن نخبره شوية.
2: لا والله لا بالعكس، لا ما كان نسخوش بيكم طبعا، ما كنتيش معنا الأسبوع إلى غاية اليوم، وكان فسخدك في برنامج
4: بارك الله فيك سيفؤاد
2: بوديوم المونديال، دائما بالقيمه المضافه ديالك السي وديع. اليوم اللي ما في بارك السي وديع، البارح وحنا كنشاطروا المستمعين والمشاهدين شنو كيوقع، انا اليوم فؤاد الحناوي طبيب باغ نزار نور، لان البارح البارح فاش خرجت لقيته كان جاب لي واحد هذه الخميجه اللي لابس هذه زوينه، وتا السروال حتى هو جاب لي الخميجه والسروال، فهمتي؟ وجايين منين؟ ابو ظبي. جايين من ابو ظبي، جاب لي الكادو، شكرا شكرا جزيلا.
3: قسمنا مجال فؤاد، ما
2: السروال البارح وانا لابسه تخيل، ما عجبني لبسته البارح في العشيه.
3: الله يبارك فيك
2: ودابا داكشي وانا كنفضحوك.

0: وديع لان هضرنا عليك ديك النهار لان السي حسن كان جاب لينا التمر انا وصديقي نزار وصديقنا يوسف الشاطر واحد النوبه جاب لي الشباكيه انت اللي باقي ما جبتي لنا حتى شي حاجه
1: لا انا ما غنجيبش انا غنعرض انا غنعرض عليكم
0: لا مرحبا بالعرض كيف بغينا تجيب لنا شي حاجه نجيبوها
1: انا كل فرح
0: تين جداد شنو التمر كاين انت ايضا
1: التمور ايضا في مدينه
0: وصافي جبنا التمر انت مدينه
1: مرحبا بكل فرح
0: تين جداد
1: بكل فرح
0: هذه الايام متمر بيسر ما تمشيش تين جداد لان باقي في
1: الدار
0: ولكن الا جابتها الفرصه بغينا كنت بغينا نهضروا علاش البارح كنهضر مع نزار قلت له شنو نقدروا نهضروا نزار في الحلقه وكنا كنشوفوا انا وياه المباراه ديال الارجنتين و المنتخب الانجليزي ومع مجموعه من الاصدقاء قال لي نرجعوا نهضروا على المنتخب المغربي لانه مازال ما يتقال على هذه المشاركه كما ذكرت راه يعني هذه المشاركه وانا كنبغي نقول المشاركه المغربيه لانه للاسف في الايام الاخيره وكنا هضرنا عليها بالامس يعني بحضور صديقنا يوسف الشاطر كنا قلنا ان الناس يعني بقاو كيهضروا على فرنسا نساو اننا راه لعبنا خمسة لقاءات وما اكد لي ذلك ان ونزار شاهد انه بالامس لقيت الفنان المغربي الكوميدي يسار ويعني اول مره كنتلاقى ومهم تلاقينا وهضرنا وبقينا كنهضروا تقريبا واحد 10 دقائق على هو معروف بصديقنا الفنان يسار يعني كيهضر على الكره بزاف كيدير البوست ديال التروك في هذا في المواقع ديالو موقع التواصل الاجتماعي ديالو الاجتماعيه ديالو كيهضر على الكره بزاف ويعني كتعجبو الكره هضرنا على الكره هضرنا شويه بزاف على الكره شويه على الفن وانا بين حقيقه بين فنانين اللي كيعجبوني يعني في هذا الجيل الصاعد القلائل اللي كيقدروا يخرجوا مني مثلا واحد الابتسامه
1: صحيح.
0: لانه كيجتهد وما كنبغيش انا نعطيه ذاك التسميه ديال الكوميدي بقبل ما نقول له ممثل لانه ممثل في افلام ويعني قيمه مضافه وغيكون عنده كنظن عرض الاسبوع القادم هنا في مدينة طنجة كان دردشة ويعني كان يعني الحديث يعني وديع باقي الناس كيهضروا
1: طبعاً
0: طبعا الحال انت راه انت ايضا مع العائلة صحيح. مع الاصدقاء لما كتمشي المقهى ولا شيء اكيد ان الناس كيوقفوك يسولوك يقول لك سي وديع شنو رايك شنو هذه شنو كيظهر لك مثلا في شي كيقول لك شنو ظهر لك في الشوط الثاني شي يقول لك علاش خسرنا علاش ما كانش نفس القتاليه مثلا في لقاء المنتخب الفرنسي مثلا
1: صحيح فؤاد من المفارقات كما ذكرتي كنت في مدينه الرباط ايضا ومدينه سلا وكان الحديث ديال الناس بعد مباراه ربع نهائي المغرب المفارقه العجيبه فؤاد المضحكه في نفس الوقت هو انه كتشوفوا مقابله مثلا ديال النرويج انجلترا كل مباريات الربع بعد خساره المغرب تيحلل معك 15 ثانيه تقول لك ولكن دابا حنا المغرب دابا هانت كنشوفوا كون درنا دابا
0: درنا
1: كذا كون هذا فدائما كيكون داك الاسقاط يعني رغم انه يتابع المونديال رغم اقصاء المغرب ولكن دائما يعود الى مباريات المغرب وهذا امر طبيعي لان كما ذكرنا فؤاد في البوديوم اكثر من مره سقف الطموحات مرتفع جدا والكل كان يمني الناس في بطبيعه الحال في الذهاب بعيدا خاصه بعد الاداء الباهي تمام المنتخب الفرنسي فبالتالي الكل يعني وهذا طبيعي جدا فؤاد يعني الانتقاد والحديث عن مباريات المنتخب المغربي الى حدود الساعة رغم أن المونديال بلغ المباراة النهائية دليل على أن شغف المغاربة ازداد بعد مونديال قطر 2022 وأعتقد فؤاد بأن هذا النقاش سيستمر على الأقل حتى بعد نهاية المونديال لأن من حق الجماهير هناك من ينتقد هناك من ينوه هناك من يعترض على قرارات هناك من يرحب بقرارات هذا أمر عادي وطبيعي في النقاشات بين الجماهير وأعتقد فؤاد بأن هذا سيتواصل لأن في آخر المطاف ما يهم الجمهور المغربي هو أسود الأطلس
0: في آخر أسود الأطلس والنتائج محققة وهذا هو نزار هذا هو كما كنقولوا التغير في الفكر ديال الجمهور المغربي او الطموحات ديال يعني الجمهور المغربي كما قال وديع سقف الانتظارات كيفاش كبر حنايا هذه غير واحد في كاس العالم 2018
1: طبعا
0: انا مشيت درت اللقاء ديال المنتخب الاقصائي اللي غيدينا الكاس العالم يا نزار في 2017 هناك في الكوت ديفوار في ابيجان اصدقكم القول بكيت لقيت انا واحد الزميل لما انتهت المباراه بهدفين لصفر لان رجعنا للمونديال بعد طول الانتظار انا بكيت واحد زعما بكاء يعني بكاء فرح بدموع علاش لاننا طبعاً. سنوات ما مشيناش كاس العالم 20 عام ما مشيناش كاس العالم فشوف غير من 2018 لدابا 8 سنوات شوف يعني السقف ديال الطموحات ما تغير لما لانه كنا كنتقصاو بواحد الشيء بواحد الطريقه ما غنقولش مهينه ولكن مخيبه للامال كأس العالم 2002 مش ما مشينا مشات السنغال لأننا أهدرنا تعادل في داكار وكلنا كنتذكروا الكرة ديال سكوبيدو ديال يوسف حجي اللي ضيع هذيك الكرة وكانت تعطينا التعادل كنا نمشيو لكأس العالم 2002 ثم في الكأس العالم 2006 كنتذكروا اللقاء في تونس لما كان خصنا نمشيو ننتصروا في تونس وأخطاء دفاعية قاتلة ما خلاتناش نفوزوا في تونس وبالتالي مشينا لكأس العالم. أما كأس العالم 2010 و2014 فما مشيناش لان كنا ضعاف وضعاف جدا ودرنا من مرحله فراغ الرجال.
2: يعني شوف انا حقول لك حاجه فؤاد، الان هذا كله تاريخ وكله احصائيات، الان المستقبل يعني هناك رسائل في المؤتمر الصحفي لمحمد وهبي كلها رسائل مستقبليه، بدايه هو موجود لفتره طويله يعني اعتقد ان هناك تناغم وكيمياء ما بين الرجل والاتحاد والجامعه الملكيه، هذه واحده، وايضا تناغم ما بينه وما بين اللاعبين الشباب، هو اصلا هذه مهمته الاساسيه هي في هذه الفئه العمريه، اشتغل مع الفئه العمريه لفتره طويله، هو استاذ ومربي، هو سيان ديكاتير مش بس انترينر، وهذه مهمه جدا فؤاد، هذه واحده من النقاط المهمه. ثالثا ان هناك عليك اعباء كبيره، لديك كاس الامم الافريقيه وانت تطمح الى اضافه العديد من الالقاب الى خزانتك، وكاس العالم 2030 الذي ستنظمه وانت في البلد، يعني هذه الكاس واهم من كاس العالم في في في في في قطر واهم من كاس العالم في امريكا الشماليه. فلذلك اعتقد الان يجب النظر الى المستقبل، لا نبكي على اللبن المسكوب، البكاء على اللبن المسكوب لا يفيد شيء، هو نستفيد من الاخطاء، نستفيد من العثرات، نستفيد من بعض الاشياء التي حدثت، لانه حتى هو تغيير المدرب في خلال شهور بسيطه وفؤاد يعني هذا عبء كبير. انا اعتقد حتى ان اذا اقترحوا على 3-4 أسماء للقدوم لتدريب المنتخب المغربي قد يكون البعض قد هرب من المسؤولية لأن الفترة قصيرة.
0: كان عندي حديث
2: فتحمل المسؤولية هذه الشهادة.
0: تحدثت على تجربة مثلا دي المدرب كيجي من فريق الشبان، كان تجربة الأرجنتين كان عندهم بيكرمان وكل ما جاء المنتخب كبار ما عطاش داكشي اللي عطاه مع المنتخب الفئه العمريه ديال اقل من 19 سنه. كنذكروا انه كان ربما فاز بشي ثلاثه الالقاب ولا جوج الالقاب مع، ما عنديش الاحصائيات من بعد نقلب عليها، انه كان فاز مع منتخب الارجنتين بكاس العالم 2019 جابوه للمنتخب الكبار لكن ما حققش نفس النتائج. انا وديع كنت كنتحدث هذه يومين مع واحد الصديق فكره جميله، كنقول ان احنا بهاد جوج النسختين ديال كاس العالم بدلنا المدرب ثلاثه اشهر قبل كأس العالم، واش هذا التغيير ديال المدرب هو اللي خلانا نحققوا هاد النتائج ام نقراو يعني الوجه الاخر ديال الرساله؟ واش كون مشينا بناخب اللي كان كيعرف المجموعه لمده سنتين لمده ثلاث سنوات كنا نقدروا نحققوا افضل نتائج افضل.
1: شوف فؤاد، هو تاريخيا يعني المنتخب المغربي دائما تاريخه مع كأس العالم كان دائما يشرف في اخر المطاف، صحيح بان في البدايه كانت النتائج غائبه، نجد صعوبات في تجاوز دور المجموعات، لكن في كل هذه المشاركات المغربيه دائما المغرب يكون افضل حتى من كأس افريقيا وهذا معروف. حتى الجماهير المغربيه لما تسأل يقول لك المغرب يعرف ان يلعب دوليا اكثر ما يلعب مع المنتخبات الافريقيه. لكن الغريب فؤاد في قصه الركراكي وهبي هو ان كما ذكرت جاءوا قبل فتره قصيرة. انا اعتقد
0: وليد ودابا انا كنت كتهضر وانا والراس خدام الميموار خدامه، حتى في 94 بدلنا المدرب قبل من كاس العالم مع المرحومين اللوزاني وبليندا، يعني قبل تقريبا تبعلك تقريبا راح 6 اشهر. اللوزاني هو اللي خاض الاقصائيات ديال كاس العالم تقريبا كامله، وعلى بعد كان عنده خلاف مع بعض اللاعبين وثم تم تغيير وتغييره بالمرحوم بليندا.
1: واعتقد كانت ربما من أسوأ المشاركات هي 94 لان المنتخب المغربي يعني لم يقدم اداء كبير. بالعوده فؤاد لسؤالك، بطبيعة الحال هو طبيعي جدا اليوم ما هو جميل في قصة وهبي وقصة الركراكي هو سرعان تأقلم اللاعبين، سرعان أيضا إيجاد التوليفة المناسبة، لأن في آخر المطاف صحيح أن المدرب يلعب دور كبير لكن أيضا حتى اللاعب، اللاعب لما يلعب كأس العالم فؤاد يريد أن يظهر أكثر من 100% وهذا أمر عادي، لأن هناك أمور ذاتية مرتبطة باللاعب وهناك أمور تكتيكية تقنية بدنية مرتبطة بالمدرب. ثم أيضا محمد وهبي يعرف جيدا كرة القدم المغربية، اشتغل في الإدارة التقنية التقنية، اشتغل مع الشبان، يعرف اللاعبين، يعرف المحترفين، يعرف كل هذه الأمور. ففي ظرف وجيز نجح بكل أمانة أن يحضر منتخب قوي، لأن كما ذكرت فؤاد يجب على الجماهير المغربية التي انتقدت المنتخب المغربي وهبي أن تفكر في الأمس القريب. كنا نجد صعوبات حتى في التوالي في كأس إفريقيا، وهذا أمر غير معقول اليوم أنك يعني تصور أفضل من البرازيل، أفضل من البرتغال، أفضل من العديد من المنتخبات التي خرجت قبلك في كأس العالم.
0: ألمانيا
1: أيضا، وبالتالي

0: وبالتالي لا يمكن فؤاد اليوم أن نتحدث على أن هذه الفترة القصيرة بالنسبة للمدربين كانت أن يعني تعطي الفارق. أعتقد بأن كيفما كان الحال وهبي سيستخلص الدروس، كانت أمور بدنية، أمور تقنية، أمور تكتيكية، وأيضا فوارق. هناك فوارق بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي، ولا يجب أن ننسى فؤاد، لأن حتى فرنسا لما جاء ديشان في 2012 على المنتخب الفرنسي سنوات طويلة وهو يحاول أن يصل حتى 2018
1: يعني من تماماً. اللي خاض نهاية الكأس العالم في ألمانيا غاب إلى غاية العام تماماً. 2016 باش وصل نهاية كأس الأمم الأوروبية وخسرها في بلاده أمام البرتغال. كما قلتي أصدقائي ديما كنقولوا خصك تشوف ريتروفيزور، خصك ديرها تشوف شنو فين كنتي، هذيك اللي كنقولوا فين كنتي وفين وليتي. فين كنا هذه في 2010 لما كنا كنهزموا مع الكابون، كنا كنهزموا مع كوت ديفوار، كنا كنهزموا
2: ملاوي.
1: اي ملاوي، اي منتخب كان كيجي، بوركينا فاسو،
0: تنزانيا الشهيره،
1: تنزانيا ثلاث اصابات لواحده مع صديقنا سي رشيد الطوسي. ها فين كنا وها فين ولينا؟ شوف الطموح، شوف الاراده، شوف يعني كيفين كتوصلك. دابا لا، حنا غادي نمشيو لكاس العالم، لا حنا كنهضروا، ولا انا في الاول ديما كنت كنقول شويه ديال التحفظ، شويه ديال الرجلين لي بي سيغ تير. كتعرف هذه الفرنساويه لي بي سيغ تير؟
2: هذه دقيقه كان في الحلقه طبعا. انا بعرف انه الحلقه قربت، الشوط قرب ينتهي.
1: خصك تدي معك شويه الكلمات الفرنساويه.
2: لا انا الان تعلمت حياه اكثر، الفرنساويه سهله. انا تعلمت الان
1: ما تمشيش يديك خاويه. فقلت ديما خصنا لي بي سيغ تير، نمشيو مباراه بمباراه، لان الناس في الاول كيقولوا كاس، حنا غنديو كاس العالم. ما نقدر، شكون حنا؟ واش حنا دينا؟ عشان البرازيل عندنا 5 كؤوس عالم، واش حنا ايطاليا عندها 4 كؤوس عالم، واش حنا المانيا حتى هي عندها 4 كؤوس عالم، فرنسا عندها؟ حنا دوله اللي غاجاين في الطريق، طموحه، كتشتغل يعني بجديه، بالتزام، بمسؤوليه، بمخطط، برنامج واضح المعالم، وغاديين خطوه بخطوه. انا ليش الحاجه اللي كتعجبني بزاف وهو اننا حافظنا على داك المكتسبات ديال قطر. كان هذا هو يكون يعني الخطا الاكبر، اننا مشينا لنصف النهائي. وكما كيقول نزار دائما ان المسار اللي درنا في قطر راه هو نفس المسار اللي درنا في الى جيتي المباريات، عدد المباريات
2: نفس.
1: يعني تعادلنا في مباراه، ربحنا أربعة ديال المباريات، صح، ونهزمنا في مباراة. وحدين راه ربحوا غير مباراة وحدة، داروا لحد الآن باقي عندهم
2: احتفلوا.
1: باقي كيحتفلوا لحد الآن.
2: تفضل. أنا بالنسبة لي المكتسبات، أولا هذا الجيل الشاب، الجيل الشاب فؤاد، لا تتوقع أنه تجد هذا الجيل الشاب في أي دولة ما كانت. دائما هناك مراحل في كرة القدم زي البشر، تنمو، تتطور، تصل إلى سن شيخوخة، تبدأ الدورة من جديد. ها هي الرياضة، مش بس كرة القدم، كل الرياضة. في كل الرياضة دائما يكون هناك فراغ في ألعاب القوة، في السباحة، في صحيح. كل الدول. أنت عملت كم بطولة ألعاب أولمبية، عارف هذا الشيء، يعني لا يمكن أن أحكيك عنه. طيب هذه واحدة. ثانيا المكتسب المهم البنية التحتية فؤاد. أنت اليوم لديك بنية تحتية، لديك دولة تحتضن جميع المسابقات التي يفشل فيها الاتحاد الأفريقي. أنت غد سكور للاتحاد الأفريقي. كل ما يكون هناك أزمة المغرب، كل ما تكون هناك منتخبات لا تلعب على أرضها المغرب، كل ما يكون هناك فرق تريد أن تحضر المغرب. إذا أنت اليوم أصبح لديك بنية تحتية، وهذه نقطة فؤاد، مش هذه أنت بالله بالمناسبة أنتم لا تعلمون يا مغاربة، لا تعلمون ما هي فائدة. إحنا شو إحنا كنا نحكي عن أويا من مبارح فؤاد. يعني وهذه مأساة. دولة مثل
1: الجابون،
2: دولة عظيمة بالمناسبة، الجابون عندها ثروة بترولية غير عادية، فيها دولة زي فيها مدينة زي أويا ما فيها أبسط يعني متطلبات الحياة. وشوف أنا أتكلم لك على دولة غنية، مفترض هذه تكون دولة خليجية في أفريقيا. طيب خلينا إحنا لا نرمي يعني الانتقادات جزافا. طيب الحاجة الأخيرة وهي المؤسسات. المؤسسات، لديك أكاديمية محمد السادس، لديك مؤسسات، لديك الجامعة الملكية نفسها، أصبح هناك نمطية واضحة في تسيير الأمور. طيب. أمورك واضحة، يجب أنك تسحب إلى الأمام. لا
1: ما تشوفش لها. وهذا الشيء اللي بغينا نمشيه في واحد النقطة أو لهجة إيجابية، ماشي باش نكونوا إيجابيين أكثر من اللازم. لا، كان نواقص، كان سلبيات، واعترف بها محمد وهبي، قال أنه الخيارات كانت صعيبة لأنه جاء فترة قصيرة. ما تجيش تم المدرب أطلب منه في ظرف ثلاثة أشهر

0: وراه بدل الجيل ديال المنتخب المغربي بواحد النوع ديال 50% نزار. لما كنشوفوا هاد اللاعبين اللي جاوا جداد، لا عيسى ديوب مثلا، لا سمير مرابط، لا ايوب بوعدي مثلا على سبيل المثال، لا الحصر، هاد اللاعبين الاخرين اللي ربما ما شفناهمش كثير، ولكن هو كان وضع فيهم الثقه وما وضع فيهم الثقه حتى شاف فيهم انهم يقدروا يقدموا الاضافه. لما تحدث عن اميموني او مثلا لاعب امي اس سباعي او جسيم كيعرفوا لانه
1: دربوا
0: في المونديال الاقل من 19 سنه، لكن هو جاب هاد الوجوه الجديده ما كانش صحيح. من سر فلهذا خصنا نبنيو على هاد المشاركه ونمشيو للامام، نحاولوا ايجابيات ننميوهم ثم السلبيات نحاولوا نرموا ما يمكن ترميمه هو يعني.
2: صحيح. اعتقد فؤاد بان اليوم هناك كما ذكرنا مكتسبات مرتبطه اولا بجيل يملك نجوم، لكن يجب ان نقول ايضا بان النجوم اليوم يجب أن نفكر في البدائل، والبدائل فؤاد بطبيعة الحال تأتي من مسألتين أساسيتين. أولا التنقيب في خارج المغرب، بمعنى المواهب المولودة في أوروبا وبعد ذلك تطورها على مستوى
0: الدول الأوروبية. قال التكوين والتنقيب
2: صحيح، ولكن أيضا وهبي أعطى رسالة حقيقية وأنا أتفق معه، وأنا يجب أن نعيد الاعتبار في هذه البطولة الاحترافية. أعتقد من اليوم الجامعة من بين الأوراج التي أنا شخصيا أعتبر بأنها فشلت فيها هو تسويق وتطوير منتوج البطولة الاحترافية، لأن فؤاد المستقبل أن تبقى في الاستمرارية وأن تبقى في البوديوم العالمي ونحن في بوديوم، أن تبقى في هذا البوديوم لا بد فؤاد أن تطور البطولة الاحترافية من من من يعني من ألفها إلى ياءها.
0: اسمح لي نقول المشكل دابا هذا مشكل الأندية، فهمتي، والجامعة عندها سلطة على الأندية وباغا دير واحد التغيير، ولكن للأسف كما كنقولوا احنا الكره ديالنا غادي يبقى قطارين مختلفي السرعه، كاين قطار المنتخبات وغاديه في العمل والتكوين على مستوى الاكاديميه محمد السادس الى غير ذلك، غادي بسرعه البراق، ثم البطوله المغربيه والانديه المغربيه للاسف الشديد غاديه بسرعه ديال قطار ديال الثمانينات او قطار ديال السبعينات. هذا هو المشكل، مشكل انديه، مشكل تسيير، مشكل مسيرين في المغرب، كاين مشكل مسيرين اللي ما باغينش يمشيو في هذا الركب ويمشيو في هذا النسق ديال العمل الجديد اللي غاديه فيه الجامعه.
2: متفق معك فؤاد، ولكن في اخر المطاف راه الجامعه هي المسؤوله. باش نكونوا واضحين زعما دابا الا بغينا نديروا الاصلاح فؤاد لابد ان انا متاكد، لان في الامس القريب كنا كنقولوا هادشي على المنتخب، كنا كنقولوا ان الجامعة ما تديرش ما عندناش بنونة تحتية. إلا كانت تفضل إلا كانت إرادة نكملوا في الشوط الثاني.
0: باش ما نتلقوش المخرج ديالنا سي نبيل وما كيتقلقش، هذا المخرج ديالنا الجميل سي نبيل، فهمتي يعني واحد الهدوء إنجليزي، عنده هدوء إنجليزي تبارك الله، ما كيتعصب ما كيغضب، الله يحفظه ويجي. سي نبيل نعطيك كيما كيقول لي نعطيك الخط، نعطيك تدون لما، شكرا لك، ونعود بعد قليل في الجزء الثاني من برنامجنا، برنامج بوديوم المونديال، للحديث هذه المرة على لالفي سيليستي أرجنتينا ميسي بعد قليل.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: مشاهدينا متابعينا ومستمعينا، أهلا ومرحبا بكم معنا مجددا في هذا الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم المونديال. نواصل هذه الرحلة في بلاد العام سام هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع البث المشترك دائما كما نقول ما بين أثير ميدي 1 راديو وشاشة ميدي 1 تي في بوديوم المونديال. ومنذ شهر نوفمبر الماضي تجربة فريدة من نوعها، تستمعون إلينا وتشاهدوننا في نفس الوقت على شاشة ميدي 1 تي في. والجزء الأول من برنامجكم وبرنامجنا بوديوم المونديال كان الحديث، مشينا شوية هضرنا أيضا على المنتخب المغربي اللي بصم على مشاركة جيدة. الجزء الثاني سنخصصه أصدقائي مستمعينا مشاهدينا الحديث عن

0: مشهد الختامي لهذا كأس العالم واللي اكتمل العقد دياله بالأمس في لقاء مثير ومثير جدا. لقاء عاد عرفنا علاش كنحبوا كرة القدم، علاش كنعشقوا كرة القدم، كنعشقوها من أجل هذه اللقاءات وهذه المواجهات وهذه السيناريوهات اللي شهدناها مثلا في لقاء الأمس ما بين إنجلترا والأرجنتين. إنجلترا وإن كانت سباقة للتسجيل وسط جوردون، لكن الأرجنتين بقيادة هذا النجم المتلألئ في سماء كرة القدم العالمية منذ أكثر من 20 سنة، هذا النجم اسمه ليونيل ميسي، ومرة أخرى يقود منتخب بلاده للمباراة النهائية الثانية على التوالي، منتخبات قليلة التي تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز، أي التأهل لمباراتين نهائيتين لكأس العالم بشكل متتال. وبطبيعة الحال في نهاية المطاف يا وديع الأرجنتين.
1: بس محسن لي فؤاد،
0: نعم
1: عندي رأي واحد تدخل فصلت لأنك قلتي واحد المصطلح جميل ديال بلاد العام سام.
0: بلاد العام سام،
1: وكتذكر أنك كنديروا إلى عقلتي قاموس الرياضة،
0: قاموس الرياضة أيه،
1: وتحتنا على العام سام باش نوضحوا للمستمعين والمشاهدين منين جات العام سام بعجالة.
0: لا لا تفضل تفضل،
1: العام سام هو كان جزار، يعني كان مزود لحوم في الحرب 1812 أعتقد بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كان يزود اللحوم للجيش الأمريكي، وهذوك يعني الصناديق كانت تختم ب U.S يعني يونايتد ستيت.
0: نعم.
1: ولكن يعني العساكر ديال الجيش الامريكي كانوا يعتقدوا ان ديك U.S تتعني انكل سام.
0: انكل سام،
1: فبالتالي جات من ثم جات ديك كانوا يطلقون عليه، سميته سامويل ويلسون واطلق عليه انكل سام. ومن ثم بطبيعه الحال بعد ذلك الكونغرس اعتبروا رمز الى اخره، ومشات على ديك U.S لان الجيش العسكريون كانوا يعتقدون بان المقصود هو هو انكل سام، ولكن هو في الحقيقه كانوا يقصدوا اليونايتد.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا،
1: لان كنقول بزاف هاد العام سام بلاد العام سام.
0: لا شكرا وكنشكرك وادي على هاد المعلومه، لان نورتينا احنا هنا ونورتي المشاهدين والمستمعين بخصوص هاد الانكل سام، اللي حنا كما قلتي كاين بزاف الكلمات كنستعملوهم غير هكاك ما عارفينش حتى الاصل ديالهم، وربما جبدتي عليك صداع وادي، لان كان كيدير واحد الفقره جميله في اذاعه اللي سميتها قاموس الرياضه، وكان كي وديع كان كيدير لنا داكشي رائع ورائع جدا، كيجيب كلمات اللي معروفه مثلا في القاموس الرياضي بشكل عام، وكنا وديع تبارك الله عليه كان كيمشي يبحث وكيعرف الاصل ديالها، اصل الريمونتادا، اصل البانينكا، اصل مجموعه من المصطلحات. والموسم القادم ان شاء الله بحول الله الا طول الله في العمر والا مشينا درنا العطله ورجعنا ان شاء الله بصحه جيده، نكلفك ان شاء الله كل كما نزار كلفته بالشعر هذا الموسم هذا في الحلقه،
1: غادي نديروها اسبوعيا،
0: مره في الاسبوع،
1: مره في الاسبوع
0: تذكرنا بحال هكا تعطينا تعريف باش المشاهد والمستمع يعرف الاصل ديال مثلا كلمات كنعرفوها، مثلا بانينكا كنعرفوها، ضربات الجزاء، ريمونتادا ربما تقدر تنورنا عليها مستقبلا، ولكن يعني كان كلمات عديده وعديده جدا. شكرا لك وديع.
1: مرحبا
0: يا اونكل سام.
1: نعم فؤاد، اونكل فؤاد
0: يا اونكل نزار
1: يا مرحبا
0: اونكل نزار. طيب كما ذكرت وديع الارجنتين بميسي يعني مره اخرى تقلب الطاوله، ريمونتادا جديده بالنسبه للارجنتين كما فعلتها امام المنتخب المصري، مره اخرى تقلب تاخرها بهدف الى انتصار في الانفاس الأخيرة أمام المنتخب الأنجليزي.
1: إن قيل عنهم فؤاد يعني بلاد تتنفس كرة القدم فصدقوا بكل أمانة، لأن الجرينتا، الروح، الانخراط، الالتحامات، الإيمان بالحظوظ حتى آخر الأنفاس، وجود ميسي في سن 39 سنة والفريق والمجموعة كلها تلعب سكالوني، يعني يعطيك إحساس بأن ميسي لا يدافع صحيح، ولكن تحس بأن الفريق متوازن دفاعيا، متوازن في وسط الميدان. أعتقد بأنها كانت مباراة جيدة في الشوط الثاني، لأن الشوط الأول فؤاد كان شوط متوسط جدا، لا توجد فرص، كان هناك صراع بدني، كان هناك الاندفاع،
0: التحامات كثيرة،
1: كان تشنج بين اللاعبين، لكن في الشوط الثاني تحسنت المعطيات خاصة بعد هدف جوردون في الدقيقة 55. إيمان الأرجنتين بحظوظها فؤاد حتى آخر الأنفاس تعطيك العمل الكبير الذي يقوم به سكالوني على مستوى التحضير الذهني، لأن ليس من السهل فؤاد أن تكون حامل لقب، بمعنى أن فرحة 2022 ما تزال في عقول هؤلاء، أغلبية هؤلاء اللاعبين، فبالتالي حشد الهمم مرة أخرى أخرى وأن تعطي هذه الجرعة المعنوية والإيمان بحظوظك أمام الرأس الأخضر أمام مصر والآن تقريبا أمام منتخب الإنجليزي الذي كيفما كان الحال الكل كان يقول بأن القادر على مجاراة القوة والاندفاعات البدنية للمنتخب الأرجنتيني، فيحسب لسكالوني ويحسب أيضا سنعود لذلك بطبيعة الحال لميسي الذي يحطم كل الأرقام القياسية، البالغ من العمر 39 عام فؤاد يصل ويتجاوز مارادونا. أعتقد اليوم سينتهي نقاش من الأفضل ميسي أو مارادونا، لأن
0: أنا تصل ولا ما إلى بالنسبة لك أنا باقي إحنا الجيل ديالنا نعترف بمارادونا وخميسي لاعب كبير لاعب ما يمكن حتى شي واحد ينكر يعني القيمة ديال ميسي، ولكن الكل الكل الكل جيل عنده النجم ديالو. إحنا بالنسبة لنا أنا واخا تجيب ما حييت يبقى بالنسبة لي لا أنا لا الجيل القديم ديال سي نزار فهمتي وثاني نزار عربي نقول شي حاجه كيدير ليا
2: كيف ناخذ ديال وقفوا
0: الجيل ديالنا يا نزار حنا غيبقى عندنا مارادونا كربما احسن لان وديك النهار كنا كنتحدثوا وديع كنقولوا ان الكل جيل النجم ديالو ما نقدروش نقارنوا ما بين جيل بولي وجيل مثلا كريف وجيل مارادونا وجيل ميسي وكريستيانو رونالدو. كل جيل كل حقبة عندها النجوم ديالها. كرة القدم التي مورست في الخمسينيات وبداية الستينيات مثلا أو السبعينيات مع بولي ماشي هي كرة القدم ديال كريف مع بداية السبعينيات، ماشي هي كرة القدم ديال الثمانينيات مع ميسي مع مارادونا، وماشي هي الكرة اللي كي يلعبها ميسي. الأمور تتغير وكل حقبة عندها النجم ديالها. شفنا اللقاء أنا وياك ومجموعة من الأصدقاء نزار، شفنا كما قلنا التحام مات كثيره كل تقريبا في الاول كل تدخل اللاعبين لان كما كنا اللقاء وديع ونزار لقاء عنده حموله سياسيه صحيح. حموله صحيح. تاريخيه بلا ما نذكروها الناس كل شيء كيعرفوا اللي متبع الكره حرب المالوين انهزام ارجنتين في حرب المالوين وشنو خلفات من علاقات متوتره بين البلدين وانعكست على كره القدم ناهيك على المباراه الشهيره ديال 86. وانت نزار عفريت قال لي شوف الهدف ديال التعادل تسجل في الدقيقه 86 يعني بذكريات كاس العالم 86 والهدفين يعني اللي سجل مارادونا انذاك على حساب انجلترا.
2: يعني بدايه الهدفين كانوا في دقيقه 51 و4 دقائق عقب ذلك اللي هو الهدف باليد والهدف الاسطوري
0: بالمراوغات
2: احنا بالذات لانه هذا سمعناه من فمه يعني هو هذا الشهاده كانت منه شخصيا اما ما يحدث اليوم نحن محظوظون فؤاد نحن عندنا حظ كبير جدا احنا مرضيين والدين انه عشنا هذه الاجيال بالتراتبيه سواء كان كرويف ميسي مارادونا في الوسط وحتى الاجيال التي عقبت يعني المتعة في كرة القدم أنك أنت تعيش هذه الأجواء فؤاد أنك أنت تواكب أنك أنت تتابع الناس الآن الذين لم يعيشوا معنا تلك الفترة لا يعرفوها فلذلك من حقهم أن يقولوا أن ميسي هو أسطورة الأساطير ولكن لا لا لا, لا وديع دعني أختلف معك تماما هذه المرة أنت لمست الممنوع وصلت إلى فلك الممنوع تقريبا مارادونا شخص من كوكب آخر يعني إذا أنت تحسب الاستاتستيك والإحصائيات اليوم ميسي لديه كل شيء لديه ديبول لديه فرنانديز لديه باراديس لديه مارك أليستر
0: ولما كان في برشلونة كان عنده بوسكيتس وعنده إنييستا وتشافي يعني لاعبين اللي محيطين به
2: مارادونا كان وحده كان يحمل عبء كبير كان يحمل منتخب
1: أمام يعني منتخبات منظمة
2: طبعا
1: لا ما كانش منظمة
0: لا أمام شوف وديع أمام ألمانيا
1: علم ديال الكرة تكتيكيا كانت أضعف
0: وديع
1: أنا رأيي تبعت المباريات في عبر اليوتيوب
0: وديع لما كانت تكون في ديك الحقبة في ألمانيا في الهينون ديالها كما كيقولوا في
2: مكنة
0: مثلا 86 لما أنا البارح كنت تحدثت على تمريرة حاسمة سير شوف التمريرة الحاسمة ديال مارادونا امام المانيا اللي عطاتهم الفوز بثلاث اصابات لاثنتين رجع شوف المباراه النهائيه ديال 86 هذيك تمريره حاسمه كره خداها ضرب ظهره مررها كنظن البروتشاغا الا بتاخذني الذاكره هدف الفوز سير شوف التمريره الحاسمه اللي دار مارادونا في كاس العالم 1990 الكانيجيا امام البرازيل مسيطره على الارجنتين غير موجوده بواحد الذكاء بواحد المهاره شنقول لك خيالي مارادونا عطى الكره بين سته لاعبين لكانيجيا باش سجل هدف الفوز للارجنتين لا كان ظاهره. ميسي حدا طبعا حتى هو في خانه هاد الاساطير ديال
2: لا

0: يمكن أن نقلل
1: الكرة الكرة القدم، ولكن أنا كنقول لكل حقبة لكل فترة عندها النجم ديالها، وما يمكنش لينا أنا قبل في مارادونا كانوا كيقارنوا مارادونا ببولي، لا بولي لعب في حقبة
2: مختلف
1: حتى مختلف. نعم
2: يعني أنت لو يعني عايز أكرر فقط فؤاد معليش عفوا
1: تفضل
2: طريقة تسجيل الهدف خودل برايد سانسوم الاثنين تيري جزار تيري بوتشر وتيري فانك فيك اللي هو مدرب ترينداد وتوباغ الآن، تعرف هدول كانوا واحد فيهم بيعمل 2 متر. مارادونا ليس طويل للقامة، وعندما تصل إلى شيلتون وأنت تقود مباراة كمباراة إنجلترا بظروف سياسية مهببة سيئة جدا جدا، يعني أنت الآن إحنا اليوم نتحدث عن 40 سنة للوراء، ولكن عندما تتحدث عن تلك الحقبة هي كانت فقط 4 سنوات من 81 82 ل 86. انا مش كويس في الحساب طبعا عشان ما تقول لي
1: الحساب شويه لقد لحال.
2: فلذلك معليش ودي
1: شريت لي الكالكيوليتريس البارح يا نزار
2: ما خلاص هذا هو السيستم الجاي. لذلك ودي شوف يعني هذه النقاط طيب. يجب ان لا نقع في الفخ. الان نتحدث عن ميسي، خلونا من مارادونا نتحدث عن انه يقود يعني ثورة كروية حقيقية. بعدين عمر 39 أنا أتفق معك عمر 39 مهما تكون طيب. لا يكون لديك نفس الطاقة وأنت في 28 أو 25 هذا أنا أتفق معك فيه تماما. وفي ذات الوقت ما يفعله ميسي هو يسجل التاريخ بحروف ذهبية هذا أكيد.
1: البارح كما قلنا وشفنا أن ميسي يعني كما ذكرنا الشوط الأول كان فيه اندفاع، كانت فيه يعني المنتخب الأرجنتيني بغي يفرض ديك القوة دياله الجسمانية، وجر المنتخب الأنجليزي بغي يخرجه من كرة القدم ويدخل به في الصراع ديال يعني البدني، ذاك الالتحامات البدنية، لأنه ثم فين يقدر المنتخب الأرجنتيني يقدر يكسب المباراة. بالرغم من ذلك وديع إنجلترا سجلت هدف جوردون، وربما وهذا كنا كنتحدثوا الخطأ الأكبر يعني من يتحمل المسؤولية هو المدرب توخيل، لأن يا صديقي يا توخيل أنت باقي عندك 15 دقيقة ودخلتي مدافعين بغيتي تحافظ على النتيجة، فسحتي المجال عطيت قلتي الأرجنتين أجي وهجموا على خاطركم، وغادي تضيع الأولى وغادي تضيع الثانية وغادي تضيع الثالثة الرابعة ما غاديش تضيعها، وبالتالي في العوض ما يمشي يكرس ذاك التقدم ويقحم لاعبين ذو نزعة هجومية هو رجع للدفاع ودفع ثمن غالي أمام ميسي وأصدقائه،
3: خصوصا فؤاد أن المنتخب الإنجليزي يصل هذه المباراة منهك بدنيا، لأن واضح جدا في الشوط الثاني بأن الأرجنتين عرفت كيف تدبر الشوط الأول ونجحت في تدبير المخزون البدني عكس إنجلترا، لأن إنجلترا الكل يتذكر مباراتهم أمام النرويج في الربع بكل أمانة منتخب النرويجي أنا بالنسبة لي كان يستحق التأهل لأن تقريبا كان يعني يهجم بطريقة غير مقبولة على دفاعات المنتخب الإنجليزي، وواضح بأن بدنيا فؤاد توخيل لم يعرف كيف يجاري لاعبي الإنجلترا، وتحدثنا مع نزار في الكواليس قبل بوديوم قلنا بأن هؤلاء لاعبين يلعبون في الدوري الإنجليزي، أنت لديك تقريبا 90% من اللاعبين لم يرتاحوا ولو ولو ولو أسبوع واحد، ولديك لاعبين وصلوا إلى نهاية تشامبيونز ليج مع أرسنال، فمن المفروض كان على توخيل أن يدبر حتى المخزون البدني. فؤاد صحيح بأن إدخال مدافعين
1: تماما يعني وصلوا ثلاث نهايات
3: تماما وبالتالي المنتخب الإنجليزي يعني تقريبا بدنيا اللاعب الوحيد الذي ربما هو أفضل لاعب بدنيا هو بيلينغهام لأن موسم لا. على قد الحال مع ريال مدريد
1: دوز معنا الموسم في ريال مدريد مرتاح راسه بخير كان كيوجر راسه الكاس
2: تماما
3: وهذا يزكي فؤاد الطرح الذي نقول بأن حين يكون الموسم طويل على وميسي يوم أمس مع قنوات أرجنتين اعترف قال صحيح أنا مع فريق إنتر ميامي ومع كنت أحاول أن أختزل
1: يعني
3: كان أعطيش 100% وكنت أتدرب مع مدرب خاص من أجل التحضير للمونديال لعام كامل بمعنى أن الرجل كان يفكر من الناحية البدنية خاصة مع تقدم السن ما بالك منتخب إنجليزي. علميا فؤاد توخيل ما قام به علميا قد نتفق نقول بلوك با وتغلق المنافذ، لكن أن تغلق المنافذ فؤاد وأنت منهك بدنيا مستحيل.
1: لا مستحيل، وأن أنا كندخله في خانة الخطأ المهني لأن هذه الأرجنتين هذا خطأ مهني أصدقائي اسمح لي ودابا أنت عندك أفضلية المباراة تقريبا إلى جينا نشوفوا استحواذ على الكرة انت اللي خلقتي اول الفرص
0: وسجلت
1: كتوصل للمرمى مارتينيز، انت اللي عندك اللاعبين اللي يقدروا يخلقوا لك الفارق كهاريكي اللي ما شفناهش حتى هو ما جاش البارح صيفط غير فوتوكوبي ديالو وبالتالي شفنا بيلينغهام اللي كما ذكرتي في الجاهزيه في البدنيه انت خطا مهني، انت غتلعب مع الارجنتين وكان عندنا صديق يشاهد معنا المباراه وعطى واحد الفكره جميله انه لما

0: ما دخل ديبول ودخل اوتاميندي. انا كنقول هاد سكالوني واش حمق مدخل اوتاميندي؟ علاش هو دخل اوتاميندي وديبول باش امنوا الدفاع وخلى المهاجمين اللي هما جوليان ألفاريز ولوتارو مارتينيز وميسي وغونزاليز في الجهه اليسرى يلعبوا على خطرهم، وبالتالي خلقوا العديد من الفرص. والفرص انا قلت لك يعني غادي تخيب مره، غادي تخيب اثنين، غادي تخيب ثلاثه، ستصيب في المره الرابعه.
1: صحيح. يعني دعني اقول لك ايضا انا هذا قلته بان اللاعب الطويل القامه يعني يفقد طاقته أسرع من اللاعب قصير القامة فؤاد، لأن الدورة الدموية أصلا تحتاج إلى أكسجين أكثر ويحتاج إلى لياقة بدنية أعلى.
0: اسمع وادي أنت ليه طويل؟
2: لا طبيب، لا
1: لا لا لا لا
0: أنت ليه طويل؟ اسمع
2: أنا لا لا سلمش
0: أنت ليه طويل؟ اسمع النصيحة
1: هذا علميا حتى يتعرض لإصابات لا يتعرض لها اللاعب القصير. يعني لاعبو كرة السلة يصابوا بمشاكل في الركب وفي يعني بسبب
0: طول القامة،
1: فلذلك من المعروف أن لاعب المنتخب الانجليزي اوريلي متر 93، هذا برونو اللي دخل 2 متر 200 سنتيمتر
0: للاعب نيوكاسل
1: حتى هاري كين ما فيهم واحد اقل من 180، اقل لاعب 184 سبنسي للظهير الايسر. فلذلك انت لما تجد لاعبو طوال القامه ويبذل هذا المجهود في الشوط الاول، في الشوط الثاني قل هذاك العطاء البدني، وهو توخي المفترض انه يكون عارف هذا الشيء ولازم كان يدير تغييرات بناء على هذا. تانين رايس، اعتقد ان ديكلان رايس هو كان كلمه السر، ليس بلينغهام. بلينغهام وهاري كين هما اكثر راحه من بقيه لاعبي الدوري الانجليزي، من الواضح انه هما كانوا اكثر راحه. بالامس هاري كين، في حد شاف هاري كين؟ انا شخصيا لم اشاهده.
0: لا مش لا، انا قلت لك صفت غير فوتو، غير فوتو كوبي.
1: فبتفق معك نسخة تماما نسخة بانه كان اي اي هاري كين لم يكن.
0: شوف هو ايضا لما اللاعب ما كيبانش راه خصنا نشيد من المدرب الاخر، المدرب الفريق اللي كيعرف كيفاش يشل التحركات ديال هاري كين، او كيعمل انه يقطع الابداع ديال الكرات من وسط الميدان لهاري كين. ايضا كاين هذا المعطى.
1: صحيح.
0: ثم انت هاري كين اللي كتشوفو انت ما عاطيش كتخرج هذا هاري كين، وخا عميد الفريق وخا عميد المنتخب، انا هذا هاري كين ما كانش المستوى ديالو، غادي عندي لاعبين اخرين في دكه الاحتياط اللي نقدر ندخلهم بطراوه، لان هذا هاري كين راه لعب مباريات كاملين، ولعبوا كنظن جوج المرات لعبوا اشواط اضافيه، ليس كذلك وديع مع المكسيك ومع النرويج. اذا هذه الطراوه البدنيه راه يعني فتره طويله، والشمس والحراره والمجهود البدني وموسم طويل، حتى الهاري كين راه وصل نصف نهائي دوري الابطال مع فريق بايرن ميونخ. اذا مدرب يعني ما نقولوش عطى المباراه، ولكن ارتكب خطا مهني، وفي نهايه المطاف ديك عمليه كما كنقولوا الشطرنج ما بين المدربين، ما بين سكالوني و توماس توخيل في نهايه المطاف
1: انتهت بمصلحه
0: توخيل، هو نجح. الان التارجت بالنسبه للارجنتين اصدقائي، منذ كاس العالم 58 و62 اللي فاز البرازيل بلقبين متتاليين، ما كاينش لحد الان شي منتخب اللي فاز باللقب مرتين متتاليه. فرنسا داتها في 2018، هزمت في 2022. الارجنتين ايضا فاز بها في 86، انهزمت في 90 امام المانيا. شكون اخر اللي لعب جوج المباريات النهائيه وما
1: ها هو الارجنتين مره اخرى.
0: الارجنتين دابا هذا هو التارجت ديال الارجنتين، خاصها تكون دابا اول منتخب منذ الستينيات المنتخب اللي فاز بكاس العالم مرتين متتاليتين. وديع
2: صحيح. لا فؤاد، اعتقد بان المنتخب الارجنتيني يملك الاسلحه، يعني بكل صراحه عنده امكانيات، عنده حضور، عنده لاعبين، عنده ميسي يريد ان يغلق يعني ملفه مع المنتخب الارجنتيني، واعتقد بان سيكون لنا وقت كبير للحديث عن المباراه النهائيه. فؤاد، واطلب منك ان تحضر لنا قبل مباراه النهائي صوره ميسي ولامين يامال في الاشهار الشهير في اسبانيا، لما كان لامين يامال ما زال الطفل صغير.
0: طفل صغير وغادي يتلاقاو الان على
2: ارضيه. ما شفتي الصوره؟ شتي هذا؟
0: ما شفتهاش.
2: صوره ممتازه.
0: وهذيك انا كانت كتجيني بحال اي اي.
2: لا لا لا
0: الحقيقيه. كنضحك كنضحك بطبيعه الحال. شكرا لك وديع. عطينا شي برونوسيك، ربما ما غتشاركش معنا في هذه الايام المتبقيه.
2: لا لا بغا نشارك. لا نشارك قبل، عندي يوم السبت عندي معك قبل النهائي.
0: ايوا صافي دونك، ولكن ديك الساعه ناخذوا البرونوسيك ديال صديقي وديع. شكرا لك وديع، شكرا لنزار النور، شكرا لفريق العمل باكمله. اليوم غادي التحيه لاصدقائنا في مدينه الناظور، هناك عندنا المركز الارسال، وبزاف ديال الناس ما كانوش عارفين ان عندنا مركز ارسال خصوصا في الاذاعه ولا حتى هنا في التلفزيون.
2: شفت الاهداف
0: ها؟
2: شفت الاهداف.
0: حنا مشينا، حنا قمنا بزياره ليه هذه واحد 12 عام، وتلاقينا تما الاصدقاء تقريبا شي 20 من الزملاء كيشتغلوا في هذاك المركز ديال الارسال ديال ميديا في مدينه

0: الناظور اليوم تحية ديما أنا راح غادي ندوزهم كاملين في الحلقات المتبقية. صديقنا الحمليلي دياب تحية له، وأيضا يوسف الهرواشي طبعا الحال غيكونوا هما دابا اللي كيصيفطوا الإرسال، دونك غيكونوا يسمعوا الاسم ديالهم. تحية لهم على العمل اللي كيقوموا به، وخا بعد علينا تقريبا شحال من كيلومتر من الناظور، تقريبا شي 700 ولا 800 لا شحال 600 كيلومتر تقريبا. تحية لفريق العمل هناك لهذا الجنود الخفاء وجنود الظل، شكرا لهم على العمل اللي كيقوموا به. شكرا لكم مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا. بعد قليل صباح الاسره مع الاخت سعيده العيادي، ثم برنامج لوتخ ماتش مع قسم الفرنسي لميديا راديو في تمام الساعه 4، ريمونتادا المونديال في تمام الساعه 10 ليلا. شكرا لكم على المشاهده، شكرا على الاصغاء، شكرا على الوفاء، الى اللقاء.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
2: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
3: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع الصيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
2: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
4: نتغداو جميع
5: ام بنتي والدراري يلعبوا،
4: خاصنا نشريو شنو ناقصنا للضياف.
6: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي وكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديروا بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز العاشرة.
1: معكم أسماء بشري، أهلا بكم. وبداية هذا الموجز من الرباط، حيث حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو رفقة وفد وزاري مساء أمس في إطار زيارة رسمية إلى المملكة. يترأس خلالها اليوم رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد هذه الدورة تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين. تنفيذا لتعليمات ملكية، استقبل أمس بالرباط كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبدالصيف لودي، بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول قائد الدرك الملكي. استقبل الممثل السامي لمجلس السلام من أجل غزة نيكولاي مالادينوف على رأس وفد رفيع يضم قائد القوة الدولية لإرساء الاستقرار في غزة. اللقاء توج بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية بغزة.

0: وتشمل المساهمة المغربية نشر ضباط من القوات المسلحة الملكية وأطر من الدرك الملكي والأمن الوطني إلى جانب إقامة مستشفى عسكري ميداني. وفي كلمة بالمناسبة أكد وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة أن المشاركة المغربية في هذه القوة تجسد التزام العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. في باقي الأنباء، في الجزائر لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 19 آخرون في حريق لا يزال مشتعلا في دار للأيتام ضواحي العاصمة وفق ما أعلنت عنه عناصر الحماية المدنية. وتشهد الجزائر موجة حر شديدة تسببت في تسجيل نحو 1000 حريق خلال أسبوع واحد. أعلنت الحكومة الأمريكية فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية ستدخل حيز التنفيذ في 22 من الشهر الجاري. الرئاسة البرازيلية تعهدت باتخاذ إجراءات مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي. قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 500 شخص قد يكونوا لاقوا حتفهم في حادثتي غرق سفينتين قبالة سواحل بورما منذ أواخر يونيو الماضي. أفاد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بأن نحو ثلث سكان العالم تقريبا يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. وأشار خبير اقتصادي رئيسي لمنظمة الفاو إلى أن التكلفة العالمية للنظام الغذائي الصحي قد ارتفعت بنسبة 25% على مدى 5 سنوات لتصل إلى أزيد من $4 للشخص الواحد يوميا في حالة تكافؤ القوة الشرائية. أختم بالخبر الرياضي، حيث تغلبت الأرجنتين على إنجلترا مساء أمس في أتلانتا بهدفين لواحد، وتلتقي الأرجنتين في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب بضواحي نيويورك تلتقي مع إسبانيا. ختام هذا الموجز بعد قليل، تلقون سعيدة في صباحيات مسائية أو في صباحيات صيفية. إلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان. ميديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à conditions.

0: أجمل تحية وصباح سعيد أرجوه لكم مستمعين أينما كنتم. سعيدة معكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صباحيات الصيفية، لقاء يجمعنا طيلة هذا الصيف على ميديا من الاثنين إلى الجمعة. فإنما كنتم نتمنى لكم الصحة والسلامة ومتابعة طيبة للجميع.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: كالعادة لحظات قليلة ونبدأ معكم بالفقرة الأولى، فقرة معلومات وإرشادات ورسائل صيفية. وبعد موجز 10:30 ضيفتنا اليوم الدكتورة نادين الميموني، اختصاصية في أمراض السكري الأيض والتغذية، ومعها سنتعرف اليوم على موضوع مهم جدا يتعلق الأمر بالتغيير ديال الاسم لمتلازمة تكيس المبيض. فقد تم رسميا تغيير اسم متلازمة تكيس المبيض إلى متلازمة المبيض الأيضي متعدد الغدد خلال المؤتمر الأوروبي للغدد الصماء. التسمية الجديدة جاءت لأن الاسم القديم كان يركز فقط على التكيسات، بينما أثبتت الدراسات أن الحالة هي اضطراب هرموني واستقلابي يشمل ولا يقتصر فقط المبيضين، وقد يحدث دون وجود تكيسات. للإشارة، تؤثر المتلازمة على أكثر من 170 مليون

تشخيصها أحدث أساليب العلاج، بالإضافة إلى تأثيرها على الخصوبة والصحة العامة، وذلك كما ذكرت سابقا رفقة الدكتورة نادي الميموني اختصاصية في أمراض السكري والأيض والتغذية، والتي ستلتحق بنا مباشرة في الاستوديو مباشرة بعد مجاز 10:30. نأمل ونتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع لتستفيدوا وتستمتعوا كذلك بهذه المختارات الغنائية التي نختارها بعناية من أجلكم مستمعينا. ونبدأ أولا بصوت الفنان ملح حمزين، ردوا حبيبي.

أرحب مجددا بكل من التحق بنا أنتم معنا في هذا اللقاء الجديد من صباحية صيفية، ونبدأ بهذه الفقرة. وأول رسالة صيفية اليوم هي مخصصة مستمعينا للسباحة الآمنة، متعة ومسؤولية. كما هو معروف مستمعينا، السباحة تعتبر من أكثر الأنشطة التي يعشقها الأطفال خلال فصل الصيف، سواء في البحر أو في المسابح، فهي تجمع بين الترفيه والنشاط البدني. إلا أن هذه المتعة تستوجب وتستلزم الالتزام بكثير من الإرشادات لضمان سلامة الصغار. أول هذه الالتزامات، لا ينبغي أبدا ترك الأطفال دون مراقبة حتى وإن كانوا يجيدون السباحة، لأن حوادث الغرق قد تقع بسرعة ودون سابق إنذار. كذلك ينصح باختيار أماكن السباحة آمنة والتأكد من نظافة المسابح ومناسبة في عمقها لأعمار الأطفال. كذلك في حال السباحة في البحر، يجب الانتباه إلى حالة الأمواج والتيارات المائية واحترام الرايات التحذيرية وعدم السماح للأطفال بالابتعاد عن الشاطئ. أما في المسابح فمن المهم منع الأطفال من الركض على الأرضيات المبللة لتفادي السقوط والإصابات. وللإشارة كذلك مستمعينا، لا تغني وسائل الطفو فوق الماء مثل العوامات وسترات النجاة عن المراقبة المستمرة من قبل الوالدين أو المرافقين. كذلك يستحسن تعليم الأطفال السباحة وقواعد السلامة المائية منذ سن مبكرة، لما لذلك من دور في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وحمايتهم من المخاطر. من الإرشادات المهمة أيضا تجنب السباحة مباشرة بعد تناول وجبة كبيرة، والحرص على استخدام واقي الشمس، وتشجيع الأطفال على شرب الماء بانتظام لتجنب الجفاف، خاصة خلال الأيام شديدة الحرارة. رسالتنا إذن، دعوا أطفالكم يستمتعون ببهجة الصيف، لكن اجعلوا السلامة رفيقهم الدائم، فالمراقبة والوعي والالتزام بقواعد الأمان هي مفاتيح صيف سعيد وآمن لكل أفراد الأسرة. عطلة ممتعة للجميع. نستمع اللحظة لمصطفى كامل، أعز الحبايب.

من جديد أرحب بكم دائما معنا في فقرتنا في صيف صحي وكل سليم الآن. فمستمعينا مع ارتفاع درجة الحرارة لا تنسوا أن الكلى تحتاج إلى الماء لتقوية وظيفتها بكفاءة، فاحملوا زجاجة ماء معكم أينما ذهبتم، فشرب الماء عادة بسيطة تحمي الصحة بشكل عام وتحمي الكلى بشكل خاص. لإشارة تأخر في شرب الماء حتى الشعور بالعطش قد يكون متأخرا، فاجعلوا شرب الماء جزء من روتينكم اليومي خاصة خلال الأيام الساخنة. الإفراط في تناول الملح لا يؤثر فقط على ضغط الدم بل يزيد أيضا من العبء على الكلى، فاختاروا الأطعمة الطرية وقللوا من المعلبات والوجبات السريعة. إذا لاحظتم تورما في القدمين، ألم في الخاصرة أو تغيرا في كمية البول أو شعورا دائما بالإرهاق، فلا تترددوا في استشارة الطبيب، فقد تكون هذه علامات تستدعي الاطمئنان على صحة الكلى. بعض الأشخاص يعتقدون أن العصائر والمشروبات الغازية تغني عن الماء، لكن الماء هو الأفضل لترطيب الجسم والحفاظ

الوظائف الكلى. مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى، لذلك فإن التحكم في مستويات السكر والضغط هو خطوة أساسية لحماية الكليتين. وللإشارة، يزداد خطر تكون حصى الكلى خلال فصل الصيف بسبب فقدان السوائل، لذلك نقول دائما حرصوا على شرب كمية كافية من الماء، خاصة عند ممارسة الرياضة أو التعرض للشمس لفترات طويلة. وللإشارة كذلك، ارتفاع ضغط الدم قد يضر الكلى دون ظهور أعراض واضحة. قياس الضغط بانتظام يساعد على اكتشاف المشكلة مبكرا وحماية الكلى. مرض السكري من أبرز أسباب أمراض الكلى المزمنة، والحفاظ على مستوى السكر ضمن المعدلات الطبيعية يساهم في الوقاية من المضاعفات ويحافظ على صحة الكلى. تحليل بسيط للدم والبول قد يكشف مبكرا عن وجود مشكلة في الكلى، فالكشف المبكر يرفع فرص العلاج ويحد كذلك من تطور المرض. ممارسة المشي لمدة 30 دقيقة يوميا لا تحسن اللياقة البدنية فقط، بل تساعد أيضا على التحكم في ضغط الدم والوزن، وهما عاملان مهمان للحفاظ على صحة الكلى. عدم علاج التهابات المسالك البولية بالشكل الصحيح قد يؤدي إلى وصول العدوى إلى الكليتين. عند الشعور بحرقة أثناء التبول أو ارتفاع الحرارة استشيروا الطبيب. أكثروا من تناول الخضروات والفواكه الطرية، وقللوا من الأطعمة المصنعة والغنية بالأملاح. النظام الغذائي المتوازن هو صديق الكلى الأول. النوم الجيد يساعد الجسم على أداء وظائفه الحيوية بكفاءة، بما في ذلك الحفاظ على توازن السوائل وضغط الدم، وهما عنصران أساسيان لصحة الكلى. للتذكير، لا تتناولوا الأدوية والمسكنات بكثرة ومن دون وصفة طبية، فبعضها قد يسبب أضرارا للكلى عند الاستخدام المتكرر. الكلى مستمعينا نعمة تعمل بصمت كل يوم، فلا تنتظروا ظهور الأعراض للاهتمام بها. الماء والغذاء الصحي والنشاط البدني والفحوصات الدورية هي مفاتيح الحفاظ على كلى سليمة وحياة أكثر صحة. أرحب دائما بكم معنا في هذا اللقاء من صباحيات صيفية، وسنعود مباشرة بعد موجز 10:30، وكما ذكرت سابقا تم رسميا تغيير اسم متلازمة تكيس المبايض إلى متلازمة المبيض الأيدي متعدد الغدد. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، وأكيد سنتعرف على أسباب تغيير هذا الاسم، أعراض المتلازمة، طرق تشخيص وأحدث أساليب العلاج، بالإضافة إلى تأثيرها على الخصوبة والصحة العامة. وكل ذلك رفقة ضيفتنا اليوم الدكتورة نادين الميموني، اختصاصية في أمراض السكري الأيض والتغذية. نأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع، ونتمنى لكم يا رب كل الصحة والسلامة. أترككم الآن مع جنات وأغنية فكرت طول اليوم.

0: رحب دائما بكم مستمعينا ومشاهدينا معنا في صباحيات صيفية. وكما ذكرنا سابقا تم رسميا تغيير اسم متلازمة تكيس المبيض إلى متلازمة المبيض الأيدي متعدد الغدد. لذلك سنسلط الضوء على هذا الموضوع، لماذا تم هذا التغيير ومعلومات أخرى سنتعرف عليها رفقة ضيفتنا اليوم الدكتورة نادي الميموني اختصاصية في أمراض السكري الأيد والتغذية. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا.
1: صباح النور للا سعيدة سادة المستمعين، شكرا على الاستضافة مرة أخرى.
0: مرحبا بك. كي داير الحال عندكم؟ سخانة في تطوان؟ واش
1: سخانة
0: بحال طنجة؟
1: كثر شوية هذا الصباح.
0: واش كديروا؟ واش كتستحملوها الراحة؟ تخبعوا
1: مشوش؟ تخبعوا لا كليمو
0: والماء لأن هاد القضية ديال الماء مشكل كبير، لأن اللي لاحظت في جميع المعلومات اللي كنبحث كنلقى الماء هو الأساس، سواء لحماية الجلد، البشرة، الكلي، القلب، يعني الماء هو الأساس، هو المفتاح لصحة جيدة،
1: خصوصا في هاد الفترة هذه ديال الصيف نضاعفوا مشروب الماء، وخصوصا الناس اللي كبار في السن.
0: نعم،
1: باش نيفيتاو لا ديتراتاسيون.
0: نعم، والأطفال كذلك ما نساوش. فكنتمناو الصحة والسلامة للجميع، وأكيد كنشكرك على وجودك معنا اليوم، لأننا اليوم غنتحدثوا على واحد الموضوع مهم جدا، الاسم الجديد لمتلازمة المبيض. علاش تم القرار بتغيير هذا الاسم، وعلاش، وشنو دار فيه؟
1: هاد المتلازمة اللي كان الاسم ديالها معروف متلازمة تكيس مبيض، ولا اللي معروفة SOPK ولا سندروم ديزوفير بوليكيستيك، حاليا تبدل في هاد العام 2026 الاسم ديالها، بحيث رجعت سندروم ميتابوليك ديزوفير بوليكيستيك. بالعربية هي المتلازمة المبيض الأيضية متعددة الغدد الصماء. إلا جينا نشوفوا غير الفرق ما بين الأسماء، شحال هذه كنا كنسلطوا الضوء على الاكياس.
0: تكيس المبيض،
1: سندروم دي زوفير بوليكيستيك، حاليا ميتابوليك بولي اندوكرينيا، يعني ديال الغدد الصماء، حيت في الاصل ديالو كتعريف هو هاد المتلازمه هذه ما كتشكلناش الضوء غير على الاكياس، بحال اللي كانت مظلومه شي شويه التسميه ديالها، حيت اصلا ملي كنعرفوها على حسب لي كريتير ديالنا ديال روتردام، هي وجود جوج ديال الحاجات من ثلاثه، جوج المعايير. اول معيار كان عندنا هو اضطرابات في التبويض، يا اما كيكون الباسيونت كيجي لك وعنده مشكل في الدوره الشهريه، يا اما ما كتجيهاش، اولا كتعطل، كتجبر ما بين دوره ودوره، كتفوت 35 ولا حتى 40 يوم. الكريتير الثاني اللي كان عندنا

0: هو فقط في إنتاج الهرمونات الذكورية للأندروجين واللي كتشكل كو ساسوا كلينيكيا على المريضة يا إما بالشعر الزائد في المناطق الغير مرغوب فيها، كتقول لك في الوجه ديالها، في التادي، في الصدر، في بعض المناطق اللي هي كيديرونجيوها، أولا بوجود ديال الحبوب لاكني ولا حب الشباب ديالنا. وثالث معيار كان عندنا هو وجود جريبات في المبيض، هما بحال اختزلوا بحال تيكارتا وديك الجوجة اليمينا وديك الجوج ديال لي كريتير وبقى غير الاكياس في المبيض. وهذا شكل حتى بالنسبه للمريض ملي كيجي عندك يقول لك انا ما عنديش تكيس المبيض، كيفاش عرفتيه؟ يقول لك لا انا مت التلفازه وما عنديش الاكياس.
1: مريضه
0: الوغ كو هذاك ماشي مقياس كان على باز. دابا مع التسميه الجديده كنشوف بان رجع لك الحق ديالو ديال التسميه ديالو، بحيث تجمعت رجعت بولي اندوكرينيا ديال جمع كاع لي كريتير اللي كنخصهم يكونوا. وحاجه اخرى اللي نبغي نشير ليها، دائما ملي نهضروا على تكيس المبيض وحقنا هاد جوج العلامات من ثلاثه، دائما نردوا البال بان هاد التكيس كيبقى ان دياغنوستيك ديليميناسيون. قبل ما نهضروا ولا نقولوا انا عندي تكيس المبيض، خصنا تنحيدوا بزاف ديال الحاجات اللي هما يا اما اضطرابات في الغده الدرقيه، يعني ملي يجي عندي المريض ويقول لي انا عندي اضطرابات في الدوره الشهريه ولا الشعر الزائد الى اخره، خصنا اول حاجه نبحثوا على بعض الحاجات اللي هما اولويه، يا اما اضطرابات في الدوره الشهريه، يا اما ارتفاع الهرمون الحليب ولا البرولاكتين، يا اما اضطرابات في الغده الكظريه. حتى كيخرجوا لنا نورمال عاد كنقدروا نقولوا اه فعلا يقدر يكون تكيس المبيض اعتمادا على جوج ديال العلامات من ثلاثه اللي قلناهم، يا اما اضطرابات، يا اما الافكت في الهرمون ديال الذكري. يعني ساريست ان دياغنوستيك ديليميناسيون،
1: يعني خصو يكون دقيق، تشخيص يكون دقيق. واللي فهمت ان هاد التكيسات ما بقاتش هي المعيار بانها هذا تكيس المبيض، يعني وجودها ولا ما كاينش وجودها يقدر يكون تكيس المبيض. هاد الدراسه هادي راه ما جاتش كنظن من فراغ، غير 14 سنه ديال الدراسه عاد اكدوا بان تغيير ديال اسمك دكتور،
0: تغيير ديال الاسم ايفيكتيفمون، ولكن هما كمعايير اللي كانت كتسميه كانت من دائما هاد لي كريتير دو روتيردام كانوا من دائما، ولكن كتسميه كان بحال مسلط الضوء غير على واحد الكريتير وعام ديك لي كريتير بحال مخليهم دو كوتي ما عطيهمش اهميه. دابا مع التسميه ولا حتى المريض كيعرف بان هاد التكيس ماشي غير هو التلفازه عملتيها وما فيهاش الكيست، عطى الاهميه هاد التسميه، عطات اهميه الاضطرابات الهرمونيه، المقاومه الانسولين، الهرمونات الذكوريه لي زاندروجين، ولا المريض اكثر كيفهم اكثر حتى السميه ما بقاتش كتغطي على المفهوم الاصلي ديالها.
1: صح، هنا كيبقى التساؤل ديال المريض دائما سواء بهذه التسميه ولا الاخرى، علاش تيجي هذا المشكل عند بعض السيدات او الفتيات؟ واش الامر هو وراثي، عنده علاقه بالوراثه، ولا هو اسلوب حياه او نمط حياه؟ لان هنا دائما كنجبروا خصوصا الشابات كيكون عندهم واحد التخوف والتساؤل كبير على هذه القضيه هذه.
0: هما الدراسات حتى دابا ما بينوش بان كاين شي سبب ولا شي معين نقولوا هذا السبب هو اللي كيعمل لنا تكيس المبيض، ولكن كاين عوامل كيزيدوا من داك لو ريسك ان يكون عندنا تكيس المبيض، من بيناتهم الوراثه عامل. العامل الثاني اللي يقدر يكون عندنا هو المقاومه الانسولين ولا الانسولين ريزيستانس، حتى هي كتزيد من الاحتماليه ديال تكيس المبيض. بحال الا بغينا نبسطوها بحال اللي قلنا ديما مقاومه الانسولين، يعني ديك الخلايا كتقاوم ديك الانسولين انه هو يدخلنا ديك السكر في الخلايا ديالنا، اوتوماتيكمون ديك الانسولين ملي كيبقى لنا في الدم كيبقى يتراكم عندنا في الدم، شنو كيبقى يحفز ديك المبيض انه هو ينتج الهرمونات الذكريه بواحد النسبه اللي هي عاليه اللي كيأثر على سوغ لو بلان كلينيك ديالنا، ديك الشعر الزائد، ديك الحبوب، وكيعمل لنا حتى اضطرابات في الدوره الشهريه ديالنا. يعني هادو بين عوامل اللي كتزيدنا من مقاومة الأنسولين.
1: نعم. طيب بالنسبة لطرق تشخيص تحتي للتلفازة ولا للكوغرافي، يعني واش كيكون غير تشخيص بهذه الطريقة ولا كاين طرق باش غير نوصل المعلومة للناس بأن طرق التشخيص كتقدر تبدا هكا ولا كتختلف ولا كتعتمدوا فقط على التلفازة مثلا؟
0: اولا التشخيص اول حاجه كيكون كلينيكيا سور لو بلان كلينيك، يعني المريض كنستمعوا للمريض كنسقسيوه الاعراض، شنو اللي كاين، شنو المشكل ديالك، واش عندك اضطرابات في الدوره الشهريه، واش عندك مشكل الشعر الزائد.
1: اسمح لي دكتور، ملي تنقولوا اضطرابات في الدوره الشهريه واش كيكون انقطاع ولا شنو تيكون في الاضطرابات؟
0: ملي كنهضروا على الاضطرابات يا اما كتكون كتسولها ما بين سيكل دوره ودوره، واش كتكون مده طويله، واش كتفوت لك 35 40 يوم، واش كاين انقطاع ديال الدوره لواحد المده ديال 3 شهور 4 شهور، مده طويله ما كاينش. ثاني علامه كنسق

0: وعليها واش كاين علامات ديال فقد الانتاج الهرمون الذكري. كنسولوها واش عندك مشكل تحب الشباب، واش عندك، كنشوفوا كنقلبوا المريضه واش عندها شعر زائد في شي اماكن. من موراها كنطلبوا لها المرحله الثانيه، هي كنطلبوا التحاليل ديالنا. كاين تحاليل اللي كنطلبوها اول حاجه باش نحيدوا الاسباب الرئيسيه اللي هضرنا عليها، كيسا سوا الغده الدرقيه، الهرمون الحليب، الغده الكظريه ديالنا. موراها كنطلبوا الهرمونات الذكريه ديالنا، لا تيستوستيرون حتى هي كتفيدنا. كنطلبوا بعض الاحيان هرمونات اخرى، اف اس اش، ال اش، ولا لايم اش ديالنا. وكنطلبوا عاود التلفازه ديالنا، يعني التلفازه ولا ليكوغرافي كتبقى بين المعايير، ماشي هي المعيار الرئيسي. نعم. هو اللي كان. نعم. كان عليه هذه السميه كامله.
1: هاد الاعراض اللي ذكرتي واش تقدر تكون بينها كلها ولا تكون غير بعض منها؟ مثلا في الشعر الزائد تقدر واش ما يكونش الشعر الزائد وتكون كتعاني السيده ولا الشابه من هذا المشكل؟
0: طبعا، حيت بحال اللي قلنا هما جوج الاعراض من ثلاثه، ماشي ضروري يكونوا كامل،
1: ماشي ضروري يكونوا كلهم،
0: ضروري يكونوا غير جوج. تقدر تجيني المريضه تقول لي انا عندي اضطرابات في الدوره الشهريه مثلا، كتعطل ما تجيني، ويبانوا لنا ديك الجرايبات في التلفازه ديالنا، ما يكونش كاين الشعر الزائد. كيف تقدر تكون التلفازه ولا ليكوغرافي ديالنا عاديه نورمال، ولكن المريضة عندها شعر زائد، عندها الهرمون الذكري طالع، لا تيستوستيرون، عندها مشكل في الدوره الشهريه. وهذا هو الخلط اللي كان كيوقع، ان المريضه ملي كتجي كتقول لك انا ما عارفاش علاش عندي هذا المشكل الهرموني
1: حقيقه، لان في بعض الاوقات كتكتشف صدفه بان عندها مشكل ديال التكيس المبيض، لانها كانت كتقلب على مثلا وجدت صعوبه في الحمل.
0: Exactly.
1: هذا هو المشكل اللي كيكون السبب انها كتقلب، كتمشي عند الطبيب باش تقلب وكيلقى عندها المشكل.
0: وحاجه اخرى، المشكل اللي كيوقع سيكو حتى الا شفنا في التلفزه بان عندها شي كيست ما كاينيش تكيس المبيض، خص يكون اوموان شي كريتير اخر معاه اون اسوسياسيون معاه. والمشكل اللي كيكون هو ولا الخطا اللي كنقول بان المريضه ما كتلجا للطبيب، ما كتجي عندنا غالبا حتى كيكون عندها رغبه في الحمل مثلا.
1: نعم.
0: عاد هنا وهذه واحد رسالة كان صاردة من هذا المنبر، أن دائما اللجوء لاستشارة الطبيب في الأعراض. ملي يبانونا الأعراض، ملي تشوف راسك أن الدورة الشهرية تخربقت، ملي تشوف راسك أنك عندك شعر في أماكن هي زايدة، أن مشكل تحب الشباب، هنا نمشي ونتجارة ونشوف الطبيب. حيث كل ما كان التشخيص ديالنا في الأول كل ما كتكون نتيجة أحسن. ملي كنخليو حتى المشكل سيكون النساء كيخليو حتى كتجيهم ديك رغبة الحمل، عاد كنمشيو نلجؤوا عند الطبيب شنو المشكل اننا ما حملناش، عاد كتم اكتشافه ديالو.
1: وهاد هاد المشكل واش كيبان عند الشابات في سن معين ولا في سن مثلا حتى بعد ربما السن محدد مثلا؟ فوقاش كيبان مشكل عند
0: كتبان عند المراه في
1: شنو السن؟
0: تقدر
1: الشاب في مرحله الشباب،
0: في مرحله الشباب، وبعض الاحيان كنشوفوها كنسميوها حتى ديك المتلازمه في فتره المراهقه، كدير لك ب 15-16 عام وكتكون عندها مثلا هذه المتلازمه هذه، يعني ماشي ضروري انها يكون عندها واحد السن معين
1: محدد. غنتوقفوا الان مع الخطه العلاجيه، يعني واش الخطه العلاجيه كتكون واحده بالنسبه للجميع ولا كتختلف من سيده لاخرى، ولا كتختلف مثلا الناس اللي كيكون عندهم رغبه في الحمل الى اخره؟ دكتوره التوضيحات على الخطه العلاجيه، لان هذا مهم جدا.
0: العلاج ديالها على حساب كيف كنقولوا حاله بحاله. مثلا اول حاجه في العلاج اللي هو النمط ديالنا، النمط الغذائي، النظام الغذائي الرياضي اللي كنرجع دائما كنعاودوا في كل مره، اللي هي الجوهر ديال العلاج. نظام غذائي صحي، نشاط بدني، هادو هما الجوهر ديال العلاج ديالنا، حيت كيمكنونا اننا نطيحوا الوزن ديالنا، كيمكنونا اننا نحسنوا من الحساسيه ديال الانسولين ونعالجوا المقاومه ديال الانسولين. وخصنا نعرفوا ان مثلا الى طيحنا 5 حتى 10% من لو بوا ديالنا فكيزيد من تنشيط التبييض ديالنا. هذه اول حاجه. ثانيا، الى شفنا مثلا هالطرق ما جابتش نتيجه ولا المريضه باقا كتشكى من المشكل ديال الدوره الشهريه، هنا ممكن ندخلوا في الادويه. حاجه اخرى، الى كانت المريضه عندها مشكل الهرمون الذكري ديالنا، كنلتجؤوا لبعض الادويه هي اونتي اندروجينيك، يعني ضد الهرمونات الذكوريه اللي كتعاوننا. الا كان عندنا رغبه في الحمل، هنا كيكون اوبجيكتيف اخر. الا كنا في الاول الهدف ديالنا هو نحسنوا من الدوره الشهريه ونحسنوا من ديك العلامات اللي هي سيغ زعما الشعر الزائد نقصوا منه الى اخره، هنا لا، هنا كيكون الاوبجيكتيف زائد على هذا الشيء، هذا هو نشطوا التبويض ديالنا. وهنا كيدخلوا لنا مجموعه من العلاجات كنقدروا نعاونوا حتى ببعض المكملات الغذائيه.
1: اذا كاين ادويه وكاين مكملات غذائيه.
0: كاين اول حاجه نظام غذائي، نشاط بدني، كاين مكملات غذائيه اللي كتزيدنا تحسن

0: نا من الحساسيه ديال الانسولين. الا كانت مثلا عندنا مقاومه الانسولين، كاين بزاف المكملات، مثلا كاين ميو انازيتول، كاين باربرين، كاين لوميكا 3، كاين المغنيسيوم، فيتامين دي، هادو كلهم كيحسنوا من الحساسيه ديال الانسولين. كاين بعض الادويه الا كان عندنا مشكل في الهرمونات الذكريه، لي هرمون اللي هما هادو كيكونوا ادويه انتي اندروجينيك. كاين الا كان عندنا مشكل في التبييض، كنلتجؤوا بعض الادويه بحال الميتفورمين، حتى هي كتزيد من الحساسيه ديال الانسولين وكتسرع من عمليه التبويض، كتنشطها كترجع طبيعيه. اولا كنلتجؤوا بعض الادويه ليتروزول ولا الكلوميفين في حاله الا ما كانتش نتيجه في لو كادر ديال الاباضه، تنشيط التبويض ديالنا والرغبه في الحمل ديالنا.
1: طيب على هاد القضيه ديال الرغبه في الحمل، يعني واش كاين نتائج ناس كان عندهم هذا المشكل وقدرت السيده تحمل مثلا؟ واش كياخذ العلاج مده طويله عاد كتحمل؟ تعطينا معلومات على القضيه ديال هذه النقطه مهمه عند بعض السيدات اللي كيتخوفوا منها.
0: بالعكس نطمن السيدات ان بعض السيدات ورغم ان تكون عندهم هذه المتلازمه هذه فكيتمكنوا انهم يطيحوا حاملين، يعني بلا حتى شي حاجه. يعني ممكن ان يكون الحمل مع المتلازمه ديال المبيض ديالنا ديال وفي بعض الاحيان ملي كيكون مشكل وكنشوفوا يا اما كاينه مقاومه الانسولين ولا الوزن الزائد، يكفي اننا نطيحوا بعض المرات غير من الوزن الزائد، نعالجوا المقاومه الانسولين، نزيدوا من الحساسيه ديالها، كيتم وكيتسهل عمليه الحمل. ينبغي نوصل للسيدات انه ما بقاتش عائق في الحمل ديالنا، غير يكون التشخيص ديالنا، كل ما كان تشخيص مبكر النتيجه اسرع. نستشروا في الطبيب داغيا، نرجعوا عنده، نثقوا في الطبيب ديالنا، ونحاولوا نقصوا في الوزن ديالنا، ونتبعوا واحد النظام اللي هو صحي. كافي ان تكون نتيجه مزيانه على زعما بخصوص الانسان.
1: كتاكد انه يكون تشخيص مبكر ونمشيو باسرع وقت عند الطبيب اين اختصاص يقدر يتوجه، لان واش الاخصائي في امراض النساء والتوليد، واش الاخصائي في امراض الايض والغدد، فين غيمشيو؟ لان في الاول كتحرف لهم الناس باش يختاروا الطبيب المناسب.
0: نعرفوا ان هذا لو سيندروم ميتابوليك اللي كنسميوه اوفاريان بولي اندوكرينيا، كيف ما كيتسمى بولي اندوكرينيا
1: التسميه الجديده
0: ديالو، هي بلوريديسيبلينير. الا بغينا نقولوا هو ديال طب النساء والتوليد وديال الغدد، كنكونوا بجوج بينا باش كنعالجوا المشكل ديالنا. حيت مثلا الا كان المريض جا عندي وعنده مشكل في الهرمون الذكري مثلا، راه غيمشي عند طبيب ديال الهرمونات. عندنا مشكل في مقاومه الانسولين، الا كان مشكل عاود في التبييض ديالنا، كنستشروا مع طبيب ديال النساء. يعني كتكون واحد لا بريزون شارج بلوريديسيبلينين ما بين الطبيب ديال الغدد والطبيب ديال النساء والتوليد، كيكون معنا بجوج بينا،
1: كيكون واحد التعاون بيناتكم.
0: التعاون ما بين
1: حتى التغذيه مهمه، عندها دور مهم دكتوره.
0: كيف قلت هي الركيزه الاساسيه، اذا المريض اعتمد واحد النظام الغذائي اللي هو صحي فهيمكنوا بزاف الحاجات بلا ادويه.
1: كيكون واحد النظام غذائي خاص بهاد المتلازمه.
0: هما الدراسات حتى دابا ما بينتش بان كاين شي نظام معتمد او بعض الماكولات اللي هي خصنا نعملوها خصنا نخليوها. كنسمعوا بعض الناس كيجيو كيقول لك انا عندي المتلازمه خصني نبعد على المنتوجات الحليب والمشتقات ديالو ولا هذاك. ما كاينش شي دراسه اللي هي سيانتيفيك كتبين اننا نحيدو منه. ربما بعض الدراسات بينت بان التناول ديال الحليب والمشتقات سورتو اللي زايد مثلا دسم، اللي فيه الدسم بزاف، كيزيدوا لنا من الافراز الهرمون ديال الدسم ديالنا ديال الدهون. كيفرزنا من الدهون، وهذا الشيء كياثرنا على مثلا لاكني، الحب الشباب الى اخره. فملي كنحيدوهم ولا كنقصوا منه كتعطي نتيجه احسن. ماشي ما كاينش حاجه نحيدوها في مره، غير الوسطيه والاعتدال ديالنا.
1: صح،
0: نقصوا من السكريات حيت كنقصنا من الالتهاب وبالتالي كتبان النتيجه علينا. اما باش نحيدوا شي حاجه في مره واحده لا، ما كاين حتى شي داعي، حيت ما كاين حتى شي دراسه اللي كتاكد. ربما ان المريض كيقول لك انا الا كليت هادي كنشوف كيتزادوا لي الحبوب مثلا ولا الدهون كيخرجوا. فهو كيبقى يشوف على حسب كل جسم الواحد شنو اللي غيصلح له وكيفاش كيتفاعل، شنو اللي غيخلي شنو اللي غيحيد.
1: غير نقطه باش نختموا هذا اللقاء دكتوره ميموني، بالنسبه للعلاج ذكرت بان كاين ادويه كاين مكملات، واش هاد الادويه كيكون عندها وقت محدد وكيكون علاج تام ولا كيبقى دائما؟
0: هنايا بغيت نشير لواحد النقطه بان ملي كنقولوا الادويه، المريض دائما كيقول لك العلاج ديال المتلازمه ديالنا هي حبوب منع الحمل. هذا فكره خاطئه. امتى كنعطيوها؟ كنعطيوها الا كان فعلا عندنا مشكل يا اما في الدوره الشهريه وما تحسناش بالنظام الغذائي ديالنا، ما تحسناش بالاكل الصحي ديالنا ولا بالنشاط البدني، اولا الا كان ارتفاع في الهرمونات الذكريه. هنا كندوزو لي تريتمون اونتي اندروجينيك، يعني ضد الهرمونات الذكوريه، ماشي دائما اوتوماتيكمون كندوزو ليهم، يعني حال

0: لا بحالة. يعني هنا المريض خصو يحيد ديك التخوف ديالو، حيت العلاج كيكون ماشي كل شيء في حل في حل، على حسب كل حالة. يقدر مثلا واحد المريض هنعمل له غير مكملات، آخر هنعمل له أدوية، على حسب شنو المعايير.
1: الأخرى يمكن تديروا أدوية ومكملات.
0: مكملات بالضبط، إكزاكتومون، آخر مكملات وأدوية وزائد أدوية باش نشطوا التبويض ديالو إلا كانت رغبة في الحمل. يعني حالة بحالة.
1: إذا حالة بحالة، وكتبقى دائما استشارة مع الأخصائي والمتابعة معاه، ويحط أي أسئلة كتخطر على بالها السيدة خاصها تطرحها على الطبيب ديالها باش تكون عندها نتائج إن شاء الله جيدة. وأكيد كنشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا
1: دكتورة نادين ميموني، اختصاصية في أمراض الغدد الأيض والتغذية، على كل هذه التوضيحات. إلى فرصة أخرى إن شاء الله.
0: شكرا،
1: شكرا جزيلا. وبهذا أتمنى لكم دائما كل صحة وسلامة، وإلى الغد بإذن الله.

0: حكيم. الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن، عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. العلاقات المغربية الفرنسية، الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني الذي حل مساء أمس بالرباط في زيارة رسمية للمغرب يترأس اليوم إلى جانب نظيره المغربي عزيز خنوش، أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني الذي سيخصص لاستعراض ملفات التعاون الثنائي وتقييم مستوى الشراكة بين البلدين إلى جانب إطفاء الطابع الرسمي على عدد من الاتفاقيات الجديدة. بتعليمات ملكية، المغرب يوقع الاتفاق المتعلق بمشاركته في قوة الاستقرار الدولية في غزة الذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريط الذي استقبل الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أكد أن التوقيع على الاتفاق يعكس التزام العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. حرب إيران، التصعيد مستمر. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة والاستهدافات تتسع وصولا إلى مناطق قريبة من

0: العاصمة طهران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف مواقع في الكويت والبحرين والأردن باستخدام الصواريخ والمسيرات، وإيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة بنيتها التحتية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان هدد بضرب محطات توليد الطاقة والجسور في إيران الأسبوع المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق. في فرنسا، الجمعية الوطنية تقر قانون الموت الرحيم. القانون يمنح حق طلب المساعدة على إنهاء الحياة للأشخاص البالغين المصابين بأمراض عضال في مراحلها المتقدمة أو النهائية. في الميدان الرياضي، كأس العالم لكرة القدم 2026، نهائي إسبانيا أرجنتيني، بعد تأهل منتخب الأرجنتين حامل اللقب عقب فوزه على المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد. وأعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميديا بودكاست، للاستماع باستمتاع. ميديا، لكل الأجيال.
2: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، ضمن هذه الجولة التراثية الصباحية نقترحها طبعا ضمن استراحة الصيف لمحطة ميديا من الاثنين إلى الجمعة في حدود 11 صباحا، فأهلا بالجميع.
3: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
2: جولتنا التراثية اليوم تغوص في إرث ثقافي يعكس موقع المدينة كملتقى الحضارات، وعندما نقول ملتقى الحضارات فحتما أنكم عرفتم عن أي مدينة نتحدث. نتحدث عن عروس الشمال، مدينة طنجة. تختزل مسارح طنجة التاريخية إرثا ثقافيا كما قلت عكس موقعها وأبرز جمالها في التشكيلة الثقافية. في طنجة معالم مسرحية رئيسية تتميز أو يمتزج فيها عبق الفن بأصالة التاريخ. اليوم سنستعرض لكم جولة في ماضي المدينة المسرحي وحاضرها من خلال ضيف كريم أشكره على قبول دعوة البرنامج. هو من الفعاليات المدنية في المدينة، وأيضا يرافق وفودا سياحية على مدار السنة لجولة بهم رواق المدينة القديمة وكل أضرحتها وأماكنها التاريخية. يتحدث لغات عدة، وهو فوق كل هذا وذاك طنجاوي أصيل وغيور على المدينة. فدعوني نرحب جميعا بالدليل السياحي الأستاذ يوسف شبع.
4: أهلا أستاذ فرحانة، شكرا على الدعوة.
2: أهلا بك. اليوم نتحدث عن جانب تراثي جميل جدا في المدينة، مدينة طنجة. فطنجة طبعا تعرف على أنها المدينة الدولية، على أنها كانت في فترات سابقة وفي الماضي أيضا هي ملتقى الحضارات، لكن هل تعرف طنجة أيضا على أنها مدينة المسارح التاريخية؟
4: نعم أستاذة فرحانة، كيف ما جف تقديم ديالك، فمدينة طنجة كما قلت وصدقت القول أنها كانت عبارة عن رواق فني، عبارة عن مسرح كبير. مدينة طنجة ربما إذا ذكرنا المسرح وذكرنا المسارح في طنجة يأتي مباشرة لكل مهتم، لكل مستمع، مسرح سيرفانتيس أو كما يسمى تاج المسارح. لكن هناك مسارح يعني قبل مسرح سيرفانتيس بكثير، ربما تتعدى 10 مسارح. ربما من بين المسارح الأوائل في مدينة طنجة نجد مسرح الإنجليز، أو هناك اختلاف، هناك من يسميه مسرح الإنجليز أو مسرح يورك كاستل أو وايت هول، ويعني هذه الكلمة وايت هول يعني يقصد بها مكان تجمع الذي يجتمع فيه الأشخاص للترفيه عن أنفسهم. و كما قلت هناك مسرح يسمى يورك كاستل، وهذا المسرح يعني مؤخرا يعني خدع لعملية ترميم. وهو ما يعرف ببوش دربغوت، وما زال قائما إلى يومنا هذا يعني، واستفاد هذا البوج من عملية الترميم وتحول الآن إلى متحف عسكري.
2: إذن برج دار البارود الأستاذ دار البارود. الأستاذ يوسف سمحني على المقاطعة فقط، وهو يعني هذا البرج معروف في الذاكرة الشعبية الطنجاوية، ومن لا يعرف

0: ابن المسرح وليس ابن دربرد.
1: ابن المسرح عجيب، لأول مرة أسمع. أنا اعتقدت أن البرج هو ضمن حصن منيع أو ثكنة عسكرية تعود إلى قديم الزمان، فإذا بي أتفاجأ على أنه كان مسرحا.
0: نعم هو كذلك، هو تحول إلى حصن، ولكن يقال أن الجنود الإنجليز كانوا يتخذون من فضاء هذا البرج يعني كقاعة للمسرح، يتخذون من يعني علب تخزين الأسلحة ككراسي ككراسي للمسرح. فأول يقال أن أول مسارح ظهرت مع الإنجليز في هذا الحصن العسكري.
1: يعني أول مسرح بالمدينة، أول ما عرفت مدينة طنجة المسرح عرفته من خلال هذا المسرح الإنجليزي.
0: نعم المسرح الإنجليزي، وهذا البرج يعني هذا الحصن العسكري، يعني من غرائب هذا الحصن أنه يعني عاش فيه كاتب إنجليزي يسمى ريتشارد هوز، وعنده رواية جميلة كتبها في طنجة اسمها رياح عاتية في جامايكا. ومن يعني ومن طرائف هذا هذا الكاتب البريطاني الذي عاش في هذا، لأن هذا الحصن تحول إلى قصر وكان يسمى بقصر فيدال، ويحكي هذا الكاتب الإنجليزي في مذكراته أنه في إحدى الأيام زار بيتا غير بعيد عن برج دار بارود يسمى دار صفر، وهي ما زالت قائمة دار زيرو، هي مشهورة من بين المنازل المشهورة في القصبة. يقول أنه زار هذا البيت وأعجب به، عندما أعجب به عرض على صاحب البيت أن يتبادل يعني البيوت، فهذا الكاتب الإنجليزي يعني يقدم له بيته في المقابل صاحب
1: أن يسكن في البيت الآخر.
0: فكان الشرط، فصاحب الدار زيرو قال يعني بمقابل إيش يعني، فقال له يعني سأعطيك يعني بردعة، نحن بردعة ديال البغل من نحاس في المقابل نتبادل البيوت، وكذلك كان يعني أعطاه بردعة للبغل من النحاس وأعطاه البيت. وعندما دخل إلى هذا بيته الجديد دار زيرو يقول في مذكراته لم أنم 24 ساعة مش الدرفارة. وهذا الدار الدار صفر هي بحد ذاتها ذاكرة يعني، ولكن أن نعود
1: إلى قصص. لاحظ معي إلى أين ذهب بنا هذا الكاتب الإنجليزي.
0: نعم ونعود للمسارح، يعني يقال أن أول المسارح التي ظهرت في طنجة ظهرت مع الإنجليز، وكما قلنا يعني ببرج دار بارود أول عروض التي ظهرت هناك. ولكن يقال أيضا أن هناك مسرح وما زال بعض البقايا قائمة إلى يومنا هذا بشارع خصفت بحي خصفت، وكان يسمى وايت هول. فهناك خلاف، هناك من يقول أن وايت هول هو يورك كاستل، وهناك من يقول أن يورك كاستل هو وايت هول. يعني وقع هذا الخلاف، من هو وايت هول ومن يكون من هو مسرح يورك كاستل، يعني وقع خلاف بين هاد المسرحين. ولكن هاد وايت هول ما زال يعني قائما في شارع خصفات إلى يومنا هذا، وهو غير بعيد عن المقاطعة الدائرة الثانية بالطنجة.
1: شكله شكل مسرح الوايت هول،
0: هو نعم يعني سطحه من القرمود وهو عبارة عن يعني قاعة، يعني عبارة عن قاعة. أيضا نجد من بين المسارح التي ظهرت في طنجة مسرح تياترو برانسيبال أو مسرح البلدي، وهناك من كان يسميه بالمسرح الكبير. والغريب في الأمر أنه كان عبارة عن منزل يعني، وليس يعني لا يستحق أن يسمى بهذا الاسم مسرح الكبير، فكان عبارة عن منزل، وهذا المنزل ما زال قائما يعني بدرج، نقول دوج ميريكان من جهة دار ديال الدبر، وما زال قائما إلى يومنا هذا. ويعني فيما بعد يعني سكن فيه الفنان الإسباني الشهير تابيرو. هذا الفنان يعني حول هذا القاعة السينما، هذا القاعة المسرحية إلى مرسم. وما زال نعم إلى مرسمه الفني، وما زال قائما إلى يومنا هذا بجانب السينما أمريكان غير بعيد عن دار الدبر.
1: تمام. هذا طبعا في المدينة القديمة، لمن لا يعرف الأماكن هي المدينة القديمة لمدينة طنجة.

0: هذه الأماكن التي يستعرضها الآن الأستاذ يوسف. وفي الحقيقة أنا هذا المسرح الأخير الذي ذكرته لا أتذكر يعني أنه قرب دروج الأمريكان كيف ما كنقوله بالعامية أو بالطنجاوية فيها مبنى قد يكون مسرحا. هو زقاق مدينة قديمة وفيها دور وأزقة ضيقة جدا لا تحيل لك أن وراء خلف هذه الأسوار ممكن أن تجد مسرح.
1: نعم، ولهذا أستاذ فرحان قيل أن طنجة صغيرة وحينها كبار
0: إذا من أصل التسمية من هنا يعني يبدو لك الزقاق صغير ولا يحي إلا بمنازل بسيطة جدا، لكن وراء خلف الأبواب المغلقة والأسوار المغلقة هناك عجائب وغرائب.
1: نعم، فطنجة تكمن في التفاصيل.
0: صحيح.
1: إذا كيف ما قلت لك أستاذ يعني فرحان، إذا قلنا أن مسرح سيرفانتيس هو تاج المسارح في طنجة، فهذا المسرح كان يسمى بجد المسارح في طنجة. ومع هذا المسرح ربما يبدأ التاريخ الحقيقي للمسارح في مدينة طنجة. هذا المسرح رأى النور سنة 1883.
0: 1883.
1: نعم 1883، وهذا يعني حتى أن يقال أن جريدة الأقصى يعني أول مسرحية إعلان لعرض مسرحي ظهر في جريدة الأقصى، وظهر في هذا التاريخ ظهر في هذا التاريخ إعلان عن عرض مسرحي لمسرحية اسمها البطلة العبرية بجريدة الأقصى. وأيضا في هذا المنزل الذي كان مسرحا مسرح تياترو برانسيبال يعني سكن كاتب إسباني اسمه برنابي لوبيز غارسيا، وهو من عجائب يعني من غرائب الصدف أن لهذا الكاتب أشهر مؤلف عن مسرح سيرفانتيس. وأيضا من أيضا في حاليا يقطن هذا البيت يعني أشهر يعني موسيقي في فن جناوة المعلم الجود.
0: صحيح. لكن البناية ليست منزلا، مسرح سيرفانتيس بمدينة طنجة هو كما قلت حضرتك جوهرة معمارية ورمز للتعايش تعايش الثقافات في المدينة. يعني أنا اعتقدت أنك في سرديتك التاريخية لأهم المسارح التاريخية والتراثية للمدينة كنت أتوقع أن تذكر سيرفانتيس على رأس القائمة، فوجدت من هو أقدم منه لدرجة أنه لا يمكن لأي زائر أن يزور مدينة طنجة إلا ويسأل عن مسرح سيرفانتيس. يوجد في قلبها، لمن لا يعرف المدينة طبعا هو في قلب المدينة يتوسطها، بنايته بناية تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، يعني معلمة معمارية.
1: نعم، هو مسرح سيرفانتيس كيف ما قلت أستاذ فرحانة يعني دشينا سنة 1913، ويعني بدأ العمل في الاشتغال يعني وضع حجر الأساس في 2 أبريل سنة 1911.
0: هو كان يعني من أكبر مسارح يعني إفريقيا، شمال إفريقيا.
1: نعم يقال أنه هو من أول المسارح التي ظهرت في إفريقيا بشكل يعني في صيغة مسرح يعني متعارف عليه. عندما نقول مسرح يعني نقول مقاعد، نقول شغوفات، نقول يعني في صيغة مسرح يعني
0: على شاكلة المسارح الأوروبية الحديثة. على شاكلة المسارح الأوروبية الحديثة.
1: نعم، على شكل طراز المسارح الأوروبية، وهذا كانت فكرة صاحب المسرح مانويل بينيا، يعني هذا هو الذي أسس المسرح سيرفانتيس، وكان يعني رجلا من الأثرياء ويشتغل في التجارة المواد الغذائية، وأهدى يعني قدم هذا المسرح كهدية لزوجته التي تسمى إسبرانسا أوريانا، وما زال يعني منظار هذا يعني الشارع الذي يوجد فيه المسرح سيرفانتيس يعني سيجد لوحة شارع تحمل اسم هذا زوجة مانويل بينيا إسبرانسا أوريانا.
0: ممتاز.
1: كما قلت لك يعني أن المسرح.
0: حدثني عن المسرح من الداخل. أنا سبق لي أستاذ يوسف لو سمحت لي حدثنا عن المسرح من الداخل، يعني أنا سبقت لي أن شاهدته وبه الآن إصلاحات، لا أعرف الإصلاحات أين وصلت به، لا زال مغلقا في كل الأحوال. لا لا لا لكن تفضل أستاذي.
1: مؤخرا يعني قبل أيام يعني يومين أو ثلاث أيام قرأت خبرا أن وفدا إسبانيا جاء وزار المسرح للوقوف على آخر الترتيبات. وأنا يعني غير بعيد عن تلك المنطقة، يعني هناك تقدم كبير في العملية ديال الترميم، ويعني سيكون صراحة سيكون تحفة فنية وسيحيي الذاكرة طنجة سواء الفنية أو المسرحية في مدينة طنجة. ولكن قبل يعني لابد أن نتكلم عن صاحب المهندس هذه
0: التحفة،
1: البناء هذه التحفة. نعم، من بنى هذا، من أشرف على عملية بناء المسرح يدعى دييغو خيمينيز أمسترونغ. وهذا يعني هذا المهندس الإسباني ولد في طنجة، ولد سنة 1884، والده كان مهندسا بالأشغال العمومية في طنجة في مرحلة طنجة الدولية، ودرس في باريس. ويعني عندما يعني تقرأ عن مدينة عن طنجة وعن البنايات المشهورة في طنجة، يعني تجد أغلب هذه البنايات بناها هذا المهندس الإسباني دييغو خيمينيز. فمثلا إذا يعني بشارع محمد الخامس هناك بناية للأسف يعني في حالة يعني الانهيار، وهي توجد قبالة المعبد اليهودي صرافايل. يعني تطالعون بناية جميلة ذات طابع معماري فرنسي بناها دييغو خيمينيز، وتسمى توليدانو، وهي من بين يعني المنازل والبنايات، يعني لابد أن تستوقفك يعني الأرشيتكتور ديالها وأنت يعني بالطريق محمد الخامس. وهي دعوة للمسؤولين بإعادة يعني ترميم هذه البناية، التي يعني كثيرا ما نقرأ على صفحات الأخبار بطنجة عن يعني استغلالها من طرف المتشردين. فهذه البناية وغيرها من البنايات بناها هذا المهندس الإسباني دييغو خيمينيز. وبالمناسبة
0: هي مهملة الآن؟ هي مهملة الآن؟
1: نعم هي مهملة، نعم مهملة. ويعني كثير من الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى ترميم هذه البناية، وهي كما قلت لك قبالة المعهد اليهودي
0: أو المعبد اليهودي،
1: المعبد اليهودي الوحيد في البولفار.
0: يعني وهذه المسألة فيها من الرمزية ما لها. أنت تعلم أنه أرض، عندما نقول المملكة هي أرض التعايش ما بين الحضارات والديانات، هذه رموز تعكس فعلا هذا النوع من التعايش الذي ساد ولا زال يسود إلى اليوم الراهن. فلاحظ معي، أنت ذكرت لي قائمة وعائلات إسبانية ازدادت بمدينة طنجة، تكونت بمدينة طنجة وأصبحت مواطنة طنجاوية، فشيدت هذه البنايات بروح عكست هذا الازدواجية الهوية. صحيح وصول إسبانيا المهندس الذي ذكرت، ولكن البنايات التي ذكرت لي أمامي وأنا شاهدتها وأعيش بين ظهران هذه المدينة الرائعة أجد فيها طابعا عربيا، وتلاحظ هذا الأمر تلمسه في هذه المنشآت، سواء سيربانتس، مسرح سيربانتس الذي هو اليوم عمود الحلقة الفقري، أو حتى البنايات التي ذكرت لي في المدينة القديمة.
1: نعم، وبالمناسبة أستاذة فرحانة، هذه البنايات التي توجد على طول شارع محمد الخامس أو إحنا كنقولوا بولفار، يعني بناها مهندسين. هذا المهندس الذي بنى سيربانتس اسمه دييغو خيمينيز أمسترونغ، وهناك أيضا مهندس كان يسمى شوميلا. هذا المهندس يعني عنده عديد من البنايات سواء في مدريد وسواء في طنجة، ومن بينها بناية يعني جاءت قبالة الفندق رامبراند، يعني واحد بناية ذات طابع إسباني، يعني بناها هذا المهندس الإسباني. فكان هناك نوع من المنافسة بين هذا المهندس الإسباني شوميلا وبين دييغو خيمينيز أمسترونغ. ولكن يقال أن دييغو خيمينيز أرطغرل كان هو المهندس المفضل.

0: المفضل للعائلات البرجوازية في طنجة يومها.
1: تمام.
0: نعود إلى
1: مسرح
0: إلى شكل مسرح
1: إلى إلى إلى مسرح سيرفانتس من الداخل. أنا أريد أن أفتح شهية المستمعين لينبهروك كما انبهرت أنا عندما دخلت في حينها. كان في إطار أنه سيتم الإعداد لهذه إعادة الإعمار وإعادة الترميم في انتظار حيث تم إغلاقه مباشرة من أجل إصلاحات الصيانة والترميم في إطار هذا المشروع المغربي الإسباني.
0: نعم فأستاذ فخن يعني قلب المسرح يعني عندما دخل المسرح ربما إذا في رأس يعني رأس البناية تبدو يعني لوح يعني لو جد نقش لسيدتين متعانقتين يعني وللأسف يعني بقيت واحدة يعني المنقوشة الأخرى يعني تعرضت للانهيار وبقيت سيدة وحيدة تعانق المسرح. فقلب يعني قلب المسرح يعني بداخله يوجد يعني أكثر من بين 1400 و1500 مقعد، وأيضا هناك بالداخل مجموعة من الشرفات التي تطل على داخل المسرح بطبيعة الحال، وأيضا ما يناهز عن 300 كرسي مريح يعني أو ما يعرف بالفوتويات.
1: أنتم في طنجة يعني الطنجاويين والحريصين على المشهد الثقافي الطنجاوي شغوفون إلى افتتاح هذا المسرح، سيكون ينضاف إلى المعلمة الأخرى اللي هي دار الثقافة الموجودة على الشاطئ.
0: نعم شخصيا يعني عندي قصة غريبة مع مسرح سيرفانتيس. الوالد رحمة الله عليه كان مسرحيا ونعم كان مسرحيا بفرقة مشهورة في طنجة تسمى دعاة الفن، وهذه الفرقة يعني أسسها محمد المير برنوسي وهو من الوجوه المسرحية المعروفة في طنجة. وأنا أذكر يعني هذه بين المقالات التي كتبتها في مجموعتي القصصية التي صدت ذكريات يعني ربما صدت قبل 10 سنوات، وأتطرق لمسرح سيرفانتيس. ويعني أذكر عندما كنت صغيرا عندما يعني أمر بجانب المسرح سيرفانتيس مع العائلة دائما كانوا يذكرونني بأن هناك بواجهة المسرح إلى يومنا هذا قناع مسرحي، فدائما كانوا يقولونني أن الوالد كان يلبس هذا القناع ليؤدي مسرحيته على خشبة هذا المسرح. ومن بين العروض التي قدمتها هذه الفرقة نجد مثلا مسرحية مشهورة اسمها لست خائنا ومسرحية أخرى تسمى العجوزة، وهي يعني من المسرحيات التي يعني يتذكرها جيل السبعينات وجيل الستينات. أيضا يجب الإشارة إلى نقطة مهمة، يعني خلال فترة يعني الاستعمار بدأ يظهر واحد جيل من المثقفين مدينة طنجة وعلى رأسهم عبد الله جنون. هذه الجمعيات سواء مثلا جمعية هلال طنجة، هذه جمعية أيضا معروفة في طنجة، استغلت يعني ركحة مسرح سيرفانتيس يعني للتأجيج ضد المستعمر، فاتخذوا من المسرحيات يعني ستارا يعني لدحر المستعمر. فتم يعني ففطن الفرنسيين والإسبان إلى هذه القضية وتم توقيف هذه الجمعية بالضبط التي يعني كما قلت لك تسمى جمعية الهلال بطنجة.
1: أخذنا الوقت للأسف شديد ولم نحط الرحال بمسرح آخر، رياض السلطان المسرح المغربي الفضاء فريد للإبداع في قلب المدينة العتيقة لمدينة طنجة والذي يشتغل إلى اليوم. زرته مرارا في أعمال مسرحية شابة ينفتح على الجمعيات الشابة بمدينة طنجة، متنفس وفضاء حقيقي لكل ما هو إبداع ثقافي فني، فرق مسرحية فرق فنية فرق، هذا يعود التاريخ إلى أين؟
0: رياض سلطان هو يعني جزء من القصر.

0: الله يحفظ. يعني ويعني هذا المسرح يعني ربما هو أول مسرح للقرب، أول مسرح للقرب بمدينة طنجة. ويعني أذكر قبل ربما 10 سنوات كنا ننظم حفلات قراءات شعرية بداخل رياض السلطان، يعني وكنا نخاف على أنفسنا أن ينهار علينا السقف،
1: أن ينهار السقف لقدمه،
0: أن ينهار علينا السقف. نعم، ولا زالت الصور موجودة إلى حالتي يعني التي كانت مزرية. فالمسرح رياض السلطان يعني يعود له الفضل إلى السيد الزبير بن بشار الذي حول هذه البناية التي كانت عبارة يعني في أي لحظة كانت
1: أيلة للسقوط
0: للانهيار إلى واحدة من أهم يعني المسارح النشيطة في مدينة طنجة وربما في المغرب،
1: وأصبحت تحفة يعني حقيقية، خصوصا من يدخلها مساء. أنا سأضيف لأنه ما شاهدته من رأى ليس كمن سمع، هو تحفة فنية ثقافية لمدينة طنجة موجودة في القصبة القديمة، وفضاء الليل رائع جدا. عندما تحدثت لي هل ترى الفرق؟
0: من الطرائف أن أول مسرحية يوم الافتتاح، أول مسرحية يعني افتتح بها المسرح اسمها يا طنجة غني.
1: ممتاز.
0: وشاركت في هذه المسرح.
1: فنتمنى أن تغني طنجة دائما، أن يتم ترميم كل معلمة تاريخية بهذه المدينة على ما لحقها بطبيعة الحال من سابقاتها. مسرح رياض السلطان الذي في حلة جميلة وبهية حقيقة تجرف المدينة، نفس الشيء أيضا الأشغال على قدم وساق بمسرح سيربانتس التاريخي الذي يتعطش أهل المدينة لرؤيته وللإشعاع الثقافي. نتمنى أن يسير على الدرب أيضا منشآت أخرى تحيي الذاكرة.
0: نعم صحيح.
1: الثقافية
0: للمدينة، لأن أستاذ فرحان إذا يعني هذه البنايات وهذه الفضاءات الثقافية اللي موجودة الآن في طنجة، يعني قبل 10 سنوات لم يكن لها ذكر.
1: صحيح.
0: وبفضل المشروع الملكي إعادة ترميم مدينة طنجة، تحولت هذه البنايات الثقافية إلى فضاءات سياحية.
1: شكرا جزيلا لك.
0: وأنا يعني أدعوك إلى جولة.
1: شكرا جزيلا لك. وللسادة المستمعين أيضا، لنا جولات وصولات إن شاء الله في ربوع المملكة مع تراثنا وأماكن هذا التراث، فخلوكم معنا.
2: عائلتك تكبر والحاجية ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيرة اللي تريحنا؟
3: كل شيء ممكن. مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح، وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
4: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
5: h30 sur Médien, les titres des journaux de la mi-journée.
6: Avec vous, Sokéna Aziz, bonjour à tous. Le chef du gouvernement français est à Rabat, accompagné d'une forte délégation. Il prend part à une réunion de haut niveau Maroc-France aujourd'hui, à la clé la signature d'une quinzaine d'accords. Vous entendrez Sébastien Lecornu. Le Maroc prend part à la force de stabilisation de Gaza. Sa mission se confirme avec la signature hier d'un accord avec le Conseil de paix. Un pas de plus pour la stabilité dans la région. Cinquième jour d'échange de tirs au Proche-Orient. Les États-Unis étendent leur frappe en Iran. Téhéran riposte par des attaques dans les pays du Golfe et menace de viser des infrastructures si les siennes sont touchées. Les problèmes respiratoires chez les Libanais sont en hausse. Les malades affluent dans les hôpitaux. Des patients qui souffrent des conséquences de la guerre en cours. Ce sera notre reportage dans votre prochaine édition. Et puis il y aura du football. L'Argentine retrouve pour la deuxième fois d'affilée la finale du Mondial. Menée au score, Messi et ses coéquipiers ont éliminé l'Angleterre suite à un réveil tardif, mais extrêmement efficace. L'Albi Céleste va donc retrouver l'Espagne dimanche. Voilà pour les titres, je vous retrouve dans une heure.

0: Priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travel-MEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
2: بالمغرب أجواء صافية ومشمسة بعموم مدن المملكة، درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة تسجل بكل من الرباط والدار البيضاء والصويرة، 30 درجة بطنجة وأسفي، 33 درجة بأكادير، 34 درجة بالعيون والنادور، 39 درجة بالرشيدية، 41 درجة بمراكش، و43 درجة على المعدلات تسجل بوجدة. الجزائر طقس مشمس بعموم البلاد، 34 درجة بالجزائر العاصمة ووهران، 36 درجة بطمن راست، 38 درجة بعنابة، 44 درجة بغردية وقسنطينة، و47 درجة بشلف. بتونس سماء صافية بكافة أرجاء البلاد، 39 درجة بتونس العاصمة، 33 درجة بجربة، 34 درجة بسوسة والمنستير، 37 درجة بصفاقس وقابس، 44 درجة بالقصرين، 47 بقفصة، و48 درجة بتوزر.
1: استديوهات محطة ميديا تمام منتصف النهار، كل التطورات في الساحة الوطنية والدولية يستعرضها مفصلة الأستاذ إبراهيم الغربي. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم.
3: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. العلاقات المغربية الفرنسية، الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني الذي حل مساء أمس بالرباط في زيارة رسمية للمغرب، يترأس اليوم إلى جانب نظيره المغربي عزيز خنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي سيخصص لاستعراض ملفات التعاون الثنائي وتقييم مستوى الشراكة بين البلدين، إلى جانب إطفاء الطابع الرسمي على عدد من الاتفاقيات الجديدة. بتعليمات الملكية، المغرب يوقع الاتفاق المتعلق بمشاركته في قوة الاستقرار الدولية في غزة الذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الذي استقبل الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أكد أن التوقيع على الاتفاق يعكس التزام العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. حرب إيران، التصعيد مستمر، الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة والاستهدافات تتسع وصولا إلى مناطق قريبة من العاصمة طهران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف مواقع في الكويت والبحرين والأردن، وإيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة بنيتها التحتية.

0: الحياتية. في فرنسا الجمعية الوطنية تقر قانون الموت الرحيم. القانون يمنح حق المساعدة على إنهاء الحياة للأشخاص البالغين المصابين بأمراض عضال في مراحلها المتقدمة أو النهائية. في الميدان الرياضي، كأس العالم لكرة القدم 2026 نهائي إسباني أرجنتيني بعد تأهل منتخب الأرجنتين حامل اللقب عقب فوزه على المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد. نبدأ إذن من الرباط، حيث عقد رئيس الحكومة علي زخنوش صباح اليوم محادثات ثنائية مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب مرفوقا بوفد وزاري رفيع المستوى في إطار أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وأكد أخنوش أن هذه الدورة تنعقد في سياق يتسم بتعزيز غير مسبوق للعلاقات السياسية بين البلدين، وتشكل آلية حكومية لتتبع وتنزيل الشراكة الاستثنائية الوطيدة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المنبثقة عنها. معنا مباشرة من الرباط مراسلنا عادل الزبيري. مرحبا عادل.
1: مرحبا إبراهيم. مرحبا.
0: إذن ينعقد اليوم الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي في دورته 15 الأول من نوعه منذ العام 2019، وسيكون مناسبة لتحديد مشاريع مهيكلة جديدة ترسم آفاق المرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية المتميزة.
1: نعم، هذه القمة هي الأولى من نوعها على المستوى الحكومي بين المغرب وفرنسا، تأتي بعد الاجتماع رفيع المستوى الذي قام به العاهد المغربي الملك محمد السادس مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في عام 2024، والتي أطلقت بين المغرب وفرنسا ما تسمى رسميا بالشراكة الاستراتيجية المستمرة. وهذا الاجتماع هنا في مقر الخارجية المغربي هو اجتماع مستمر إلى غاية الآن، يحاول تقديم أرضية جديدة سوف يبني عليها المغرب وفرنسا لقمة مغربية فرنسية مرتقبة في وقت لاحق من هذا العام في العاصمة الفرنسية باريس، عندما يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العائلة المغربية الملك محمد السادس باريس. تتحدث عن علاقة غير مسبوقة سوف يجري إعلان عنها بطريقة جديدة بشراكة استراتيجية بين فرنسا ودولة من خارج الاتحاد الأوروبي. اجتماع اليوم يحضره على الأقل إلى جانب الوزير الأول الفرنسي 12 وزيرا فرنسيا جاءوا جميعا لتوقيع اتفاقيات جديدة مع الجانب المغربي، وهنالك رسائل من التاريخ تشير إلى أن فرنسا تبحث عن شيء جديد استراتيجي غير مسبوق، تريد أن تستفيد من مشاريع تحضير المغرب لنهائيات كأس العالم، تريد أن تسترجع مكانتها في التجارة الخارجية المغربية، وتريد أن تقدم للمغرب دعما مفتوحا في قضية الوحدة الترابية المغربية. وفي هذا الجانب شكر عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية الموقف الفرنسي الذي أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قبة البرلمان عام 2024 بخصوص قضية الصحراء المغربية. إذن هنالك مصالح مشتركة بين المغرب وفرنسا، يجري التحضير لمرحلة جديدة ستكون قفزة غير مسبوقة بين دولة أوروبية ودولة إفريقية. وأيضا الفرنسيون مهتمون بالاستثمار في الأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية، هنالك عروض مشتركة بين الطرفين، يحاول كل طرف أن يضع السياسة والاقتصاد ونهائيات كأس العالم 2030 على اعتبار أن المغرب سوف ينظمها مع كل من البرتغال وإسبانيا. فرنسا تريد أن تفتح الشريك الاقتصادي الشريك التجاري، وتريد أيضا فرنسا من المغرب أن يكون بوابتها في اتجاه دول غرب إفريقيا للمكانة التجارية والاستراتيجية التي أصبحت الرباط تحتلها في العشر سنوات الأخيرة. نعم إبراهيم.
0: شكرا عادل الزبيري، لقاؤنا يتجدد معك في نشرتنا القادمة. تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس القائد الأعلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد

التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة، الذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة.

0: إذن المدير العام لدائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية متحدثا من نابلس لنور الدين إيجاجان.
1: حضور المغرب في مجلس السلام هو حضور مهم. المغرب المملكة الشقيقة ما فتئت بالدفاع عن الحق الفلسطيني، وجلالة الملك إن كان في كونه يترأس لجنة القدس في المؤتمر الإسلامي أو أيضا من خلال بيت مال القدس الدعم الدائم ماليا وسياسيا للشعب الفلسطيني. المغرب هو دولة إقليمية ذات حضور فاعل، وهي دولة مؤثرة إقليميا ولها علاقات طيبة أيضا في المجتمع الدولي خصوصا مع الإدارة الأمريكية، وهناك علاقات أيضا مع إسرائيل. فنحن نتمنى أن توظف هذه العلاقات الهامة وكذلك مع أوروبا في دعم القضية الفلسطينية، وفي ليس فقط مجلس السلام يجب أن يكون فقط في غزة أو من أجل إغاثة غزة لإعادة الإعمار، يجب أن يكون له دور سياسي، وهذا الدور السياسي الهام هو إقامة الدولة الفلسطينية وإرساء حل الدولتين بما ينهي الاحتلال الذي أعلن عنه الشعب الفلسطيني لعشرات السنوات.
0: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعم وثابت للشعب الفلسطيني، مضيفا أن مساهمة المغرب في هذه القوة تندرج في إطار استمرار الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس لفائدة الشعب الفلسطيني، والتي تمثلت في السابق على الخصوص المساعدات الإنسانية التي أرسلها المغرب لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر ناصر بوريطة أن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات ملكية لدعم الشعب الفلسطيني. نستمع لخليل تفكجي رئيس دائرة الخرائط والمساحة ببيت القدس متحدثا من القدس لاعتماد سلام.
2: نحن لا ننسى موقف المملكة المغربية باتجاه مدينة القدس وباتجاه الشعب الفلسطيني، وهنالك علاقات قديمة جدا في اتجاه مدينة القدس وباتجاه الضفة الغربية وباتجاه الدولة الفلسطينية، بدأت بحارة المغاربة التي أقاموا بها المغاربة، وما زالت هنالك أيضا العلاقات العائلية بين الطرفين وما تقوم به وكالة مال القدس برئاسة جلالة الملك. في هذا الإطار هو يندرج ضمن القضية الفلسطينية والقضية التاريخية الفلسطينية منذ فترات طويلة، وبالتالي ما يجري الآن من إقامة مؤسسات تابعة للمملكة المغربية بالإضافة إلى الجهود الجبارة التي تقوم بها في اتجاه قطاع غزة، كل ذلك يندرج في ضمن إطار الجهود الجبارة التي تقوم بها جلالة الملك. جلالة الملك والقيادة الحكيمة في المملكة المغربية هي حجر الأساس والأيادي البيضاء بدعم الشعب الفلسطيني، سواء كان ماديا اقتصاديا سياسيا بكل هذه الاتجاهات من أجل إقامة دولته الفلسطينية عاصمتها القدس الشريف. وهنا ننتقل إلى مرحلة أخرى، ما هو ما تقوم به المملكة اليوم بإطار دعم القوات السلام التي تكون موجودة في قطاع غزة. هذا إن دل فهو يدل على أن هذه الأيادي البيضاء من قبل المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك هي ضمن إطار أن القضية الفلسطينية هي في قلب وفي وجدان الشعب المغربي قيادة وشعبا.
0: هددت إيران اليوم باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة بنيتها التحتية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد أمس بأنه سيضرب محطات توليد الكهرباء والجسور في إيران الأسبوع المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران. وشهدت الأراضي الإيرانية اتساعا ملحوظا في رقعة الضربات الأمريكية الليلة الماضية، حيث امتدت الاستهدافات من الجنوب والوسط وصولا إلى مناطق قريبة من العاصمة طهران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سيت كوم أنها قصفت مواقع عسكرية في مناطق إيرانية عدة من بينها مدينة بندر عباس التي تطل على الخليج، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز الذي تتركز حوله المواجهات الحالية. وردا على ذلك أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري قصف أهداف في الكويت والبحرين والأردن بالصواريخ والمسيرات. إلى أين تمضي المواجهات؟ نتابع تعليق دكتور أحمد رمضان مدير مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية في حلب، حاوره أيمن الأحمد.
3: أعتقد أن الصراع

0: الأمريكي الإيراني وصل إلى نقطة حدية. من ناحية الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب مصرة على الحصول على المخزون النووي الإيراني وتقديمه كإنجاز للإدارة قبيل الانتخابات النصفية، ويجب أن يحصل ذلك في غضون بضعة أسابيع من الآن. وما لم تتمكن إدارة الرئيس ترامب من تحقيق هذا الإنجاز وتقديمه للرأي العام الأمريكي، أعتقد أن الحرب ستتحول إلى عبء كبير على الإدارة في ظل انتخابات نصفية الحزب الجمهوري يبدو متأخرا فيها. في المقابل إيران تعتقد أنها دفعت ثمنا كبيرا من أجل الحفاظ أولا على المشروع النووي، وثانيا الحفاظ على النفوذ الإقليمي، وهي تصر على عدم التراجع أو أن التراجع يجب أن يكون مقابل اتفاق شامل، وهذا الأمر ليست مستعدة له الولايات المتحدة. لذلك هناك حالة صفرية من الصراع بين الطرفين. إيران تقوم بالتهديد والولايات المتحدة تقوم بالتهديد ولكن تقوم بالضرب كذلك. وأعتقد أن إيران ليست لديها قدرة على مجاراة الولايات المتحدة في الأهداف، سواء ضرب أهداف في عموم الشرق الأوسط أو الإضرار بالبنى التحتية، لأن ذلك سيؤدي إلى تحويل الحرب الراهنة من حرب ثنائية أو ثلاثية إلى حرب شاملة.
1: في بيان صدر عن مكتبه أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نظيره الأمريكي بيت هيكسيت اليوم بأن إسرائيل عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. في الجزائر لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 19 آخرون بجروح في حريق اندلع في دار للأيتام ببلدية المحمدية بضواحي العاصمة الجزائرية، وفق ما أعلنت عنه الحماية المدنية الجزائرية دون تحديد أعمار الضحايا. وقد أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن أسفه لوفاة أطفال في الحريق الذي اندلع الليلة الماضية. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس تبون الذي يزور ألمانيا حاليا قدم تعازيه بعد تلقيه نبأ وفاة أطفال وإصابة آخرين من أبناء الجزائر إثر الحريق الذي شب بمؤسسة لاستقبال الطفولة. أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس قانونا يجيز للبالغين المصابين بأمراض عدال حق القتل الرحيم، وهو تشريع كان الرئيس إيمانويل ماكرون تعهد بإقراره بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية في العام 2022. وبهذه الخطوة تنضم فرنسا إلى كل من هولندا وسويسرا وكندا التي تسمح بالحق في الموت الرحيم. من باريس تقرير مراسلنا علي شقوري.
2: نتيجة التصويت كانت متقاربة بين أنصار القانون والرافضين له، فقد حظي النص بموافقة 291 نائبا مقابل رفض 241 نائبا. ساندرين غوسو النائبة البرلمانية عن حزب القدر رحبت بالنتيجة.
3: مع مقترح القانون هذا الذي يؤسس للمساعدة على الموت، لم يعد المشرع يغض الطرف، بل اختار أن يواجه مسألة نهاية الحياة بكل بصيرة وأن يضع لها إطارا صارما.
2: بعد تأجيل المستمر نتيجة حل البرلمان، أخيرا تحقق الوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرساء نموذج فرنسي جديد للتعامل مع نهاية الحياة. الرئيس ماكرون أشاد على الفور بتحقيق وعده الذي قطعه عام 2022، ويقول المؤيدون للقانون إن أهميته هي في وضع إطار قانوني للموت الرحيم الذي يلجأ إليه فرنسيون في دول الجوار مثل بلجيكا وسويسرا. ستيفان دولوتريت النائب عن الحزب الاشتراكي.
4: إن قانون المساعدة على الموت يلبي في المقام الأول تطلعات الغالبية العظمى من الفرنسيين والفرنسيات، لكنه يستجيب بالأساس للأشخاص الذين بلغوا نهاية حياتهم ولم يعودوا قادرين على تحمل معاناتهم، والذين يطالبون بالقدرة على التمتع بهذا الحق، ألا وهو حق اختيار الطريقة التي يمكن أن تنهى بها حياتهم.
2: إن تم انتزاع هذا الضوء الأخضر في أعقاب نقاشات برلمانية محتدمة للغاية، فإن الملف لم يطوى بعد. تجمع الأساقفة الكاثوليك عبر عن استيائه من القانون، فيما ستحسم المصادقة النهائية على القانون بعد عرضه على المجلس الدستوري. علي شقوري من باريس لمذيئة.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، كأس العالم لكرة القدم، الأرجنتين حاملة اللقب وبسيناريو مجنون تعبر إلى النهائي بعد ريمونتادا تاريخية على حساب إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد. وديعو حتي.
5: في كرة القدم هناك لاعبون يصنعون الأهداف وهناك من يصنعون التاريخ، لكن هناك

0: كليونيل ميسي. في 39 من عمره قائد الأرجنتين يثبت أن الزمن يعجز عن إطفاء وهج العظماء وأن الأساطير لا تقاس بعدد السنوات ليقود منتخب بلاده إلى ليلة ستظل محفورة في ذاكرة المونديال أمام طموح الإنجليز. الحذر فرض نفسه على مجريات الشوط الأول حيث طغى الصراع البدني على أداء المنتخبين مع ندرة الفرص الحقيقية لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني وقع أنتوني غوردون على هدف التقدم في الدقيقة 55 لتبدو إنجلترا أقرب إلى النهائي، لكن المنتخب الأرجنتيني رفض الاستسلام. فمع التبديلات التي أجرها توما توخيل والتي أفقدت خط الوسط الإنجليزي كثيرا من توازنه، جاء إنزو فرنانديز ليعيد المباراة إلى نقطة البداية بهدف التعادل في الدقيقة 85 قبل أن يطلق لوتارو مارتينيز البديل رصاصة الحسم في آخر الثواني، معلنا انتصارا تاريخيا أكمل به منتخب التانغو واحدة من أروع قصص العودة في تاريخ المونديال. نستمع للأسطورة ليونيل ميسي.
1: لحسن الحظ فزنا وتأهلنا، وهذا أمر مهم أيضا بالنظر إلى ما كان يمثل هذا اللقاء بالنسبة لنا. كنا نعلم أننا أفضل منهم من الناحية الكروية، لكن كما تعلم في مباراة بهذا الحجم تدخل عوامل كثيرة على الخط وكان لابد من الفوز بها.
0: فوز يعكس معدن الأبطال ويمنح الأرجنتين فرصة الدفاع عن لقبها العالمي. ميسي يصل النهائي الثالث له متجاوزا مارادونا ليضرب موعدا مع لامين يامال وإسبانيا يوم الأحد القادم.
2: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
3: أكوافينا نقسم الصوديوم وكتعاونني نغيكوبيري مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار أكوافينا وخذ الوقت الأساسي.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لا كارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
5: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
2: والآن إلى ضيف المنتصف. بتعليمات من العائلة المغربية الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف. وفي ختام هذا اللقاء تم توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة ويجسد الإرادة المشتركة للمشاركة عبر مبادرات إنسانية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في المنطقة، وتشمل المساهمة المغربية نشر ضباط من القوات المسلحة الملكية وأطر من الدرك الملكي والأمن الوطني إلى جانب إقامة مستشفى عسكري ميداني. للحديث في الموضوع نستضيف محمد القيق الباحث السياسي الفلسطيني من رام الله. مرحبا أستاذ محمد القيق.
6: حيا لكم المستمعين الكرام، حياكم الله.
2: إذن وقع المغرب اتفاق المشاركة في قوة الاستقرار في غزة، ما هي إذن أبعاد هذه المشاركة وهذه الخطوة؟
6: وفي الحقيقة الأطراف التي قبلت بالذهاب إلى القوة الدولية في قطاع غزة كان لديها استراتيجية الحفظ والحفاظ على أمن وأرواح المواطنين الفلسطينيين ووقف الإبادة الجماعية ووقف المجاعة هناك، لكن في المعتقدات والتقديرات الأمنية الإسرائيلية هم يماطلون في كل خطوة، ولذلك كان من المفترض أن خلال التسعة أشهر الماضية أن يكون قد تكون وتشكل لدينا مفهوم أو

0: شكل الحالة في المرحلة الثانية في وقف إطلاق النار. لكن ضمن انتهاكات إسرائيل وقف إطلاق النار بات لزاما الآن أن يكون هناك دور فعلي للوسطاء تركيا مصر وقطر، وفي نفس الوقت للدول التي وافقت على أن تكون منخرطة في القوة الدولية أن تذهب باتجاه خطوة عملية. أنا أشكك في دور مجلس السلام الآن في أن يسرع في دخول القوات المغربية أو القوات التركية أو المصرية إلى غزة، نظرا لوجود ضغوطات إسرائيلية ضخمة لمنع حالة الاستقرار في غزة. رأينا قبل أيام أن المقاومة هناك فككت لجنة الإدارية تمهيدا لاستلام اللجنة الوطنية التي تم التوافق عليها دوليا، لكن الإسرائيلي عطل دخول اللجنة الوطنية، يستمر في القصف. وهناك تقارير في توصيات لدى الحكومة الإسرائيلية بتوسيع الضربات في قطاع غزة ودعم الميليشيات المسلحة. إذا ذهبت إسرائيل في هذا القرار بمزيد من الدعم للميليشيات المسلحة وتكثيف الضربات العسكرية، فهذا يقوض الجهود التي تبذلها الدول التي كانت تعنى بوقف الإبادة في غزة، وبالتالي يستطيع نتنياهو أن يتجاوز الإرادة الدولية بما فيها العربية والإسلامية في هذه القوة.
1: أستاذ محمد رقيق، ما هو دور قوة الاستقرار الدولية الذي تشارك فيه المغرب؟
0: القوة الدولية هي مهمة جدا، وانظر لأن هناك فيها أشقاء من المغرب، أشقاء من مصر، من تركيا، من غيرهم. حينما تكون هذه القوة على أرض الواقع فلديها ثلاث مهمات: أولا منع الفلتان والميليشيات المسلحة، ثانيا ضبط المشهد العام لتمكين اللجنة الوطنية من السيطرة واستعادة الأمن، والنقطة الأهم وهي الثالثة لجم إسرائيل عن استمرار الإبادة، لأنه بوجود قوات دولية سيكون للإسرائيلي كثير من المحطات ليتوقف عندها قبل أن يستمر في الانتهاكات. هذا لا تريده إسرائيل، لا تريد رقيبا دوليا في غزة، ولا تريد أن يستتب الأمن في غزة، ولا تريد أن يكون هناك من يحكم غزة من الفلسطينيين ليقال للعالم أنها لم تعد منطقة قابلة للعيش وعلينا إخراجهم من غزة. ومؤخرا رأينا عملات الطرد الطوعي والهروب الطوعي وغيرها من المسميات التي تطلقها إسرائيل، وهذا يدلل على نية سيئة من قبل إسرائيل اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه الوسطاء واتجاه المنطقة، نظرا لأنها الآن تقوم بالاعتداء على غزة، تطلق يد العنان للمستوطنين في الضفة الغربية، وتعتدي على لبنان، وتهدد سوريا، ونرى الآن المشهد الإقليمي متوتر.
1: شكرا جزيلا أستاذ محمد رقيق، كنت مباشرة معنا من رام الله.
0: حياكم الله.

0: tissu, une métaphore, comme si elle allait lui couper les cheveux de l'ironie et un pied de nez au régime iranien pour montrer que oui, la répression existe et les femmes n'ont le droit de disposer de leur corps ni de leur liberté d'être, mais l'humour reste bien vivant et ne ternit pas l'humeur et la vie de ces femmes. En juin 2026, les autorités iraniennes ont intensifié les arrestations de femmes en Iran, ciblant de nombreuses enseignantes, artistes et militantes dans plusieurs villes comme Téhéran, Mashhad et Kavzim. Suite au soulèvement national de janvier 2026 et toujours en juin de cette année, un tribunal pénal de la province de Qom, la ville sainte d'Iran, a condamné la chanteuse Parastou Ahmadi et sept autres artistes à 74 coups de fouet chacun, ainsi qu'à une interdiction d'exercer toute activité artistique et de quitter le pays pendant 2 ans. Pour rappel, en début d'année, la répression en Iran, après les manifestations, a, selon des ONG internationales, est bien tué entre 3500 et 6000 personnes. Plus de 40 000 personnes ont également été arrêtées durant cette période de contestation. D'autres estimations basées sur des rapports internes ayant fuité évoquent des chiffres encore plus alarmants.
1: Concerne le sport, c'est sur Média.
2: Un talent qui pourrait.
3: C'était en Ligue des Champions.
1: Analyse, interview et direct.
4: Club en France et à l'international.
5: Lorsqu'un tournoi entre dans ce tour,
6: c'est final.
1: Les passionnés de sport, vous avez rendez-vous chaque jour sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
7: Vous écoutez Média, merci de nous rejoindre. Il est tout juste 13h, tout de suite le flash d'information présenté par Mohamed Roul. Bonjour Mohamed.
8: Bonjour Soukaina, ahlan bikoum moussamiina. سائل معكم هذا الموجز بالعلاقة المغربية الفرنسية حيث انطلقت صباح اليوم بالرباط تشغل الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباسيان لوكورنو. وينعقد هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية المغطدة التي تجمع بين البلدين. وسيتميز الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين بالتوقيع على عدد من الاتفاقات الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقة المغربية الفرنسية. وكان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أجرى بالمناسبة مباحثات ثنائية مع الوزير الأول الفرنسي سيباسيان لوكورنو. نبقى دائما في المنطقة حيث توفي 11 شخصا على الأقل بينهم أطفال وأصيب 19 آخرون في حريق اندلع ليلة الأربعاء إلى الخميس في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية وفق ما أعلنت هيئة الحماية المدنية الجزائرية. فيما تواجه البلاد موجة من الحر الشديد سجلت خلالها نحو 1000 حريق خلال أسبوع. الهيئة وفي بيان لها قالت أن مصالح الحماية المدنية تواصل عملية إخماد الحريق مشيرة إلى أن الحصيلة المؤقتة للخسائر البشرية قد تسجل ارتفاعا. نواصل مغربيا حيث قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة في تصريحات صحفية حول الانقطاعات المتكررة للكهرباء في تونس أن الإمدادات المتاحة من الجزائر ضعيفة جدا ولا تغطي الحاجة نظرا لأن الجزائر تمر بالظروف المناخية ذاتها في إشارة ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة. وكانت الجزائر شهدت في اليومين الماضيين انقطاعات واسعة للطاقة التياري الكهربائية. شرق أوسطيا تتواصل الضربات الأمريكية ومعها الاستهدافات الإيرانية لدول المنطقة. وكانت إيران اتهمت واشنطن اليوم بشن هجوم همجي بعد ضربات أمريكية نفذت خلال الليل في جنوب غرب البلاد قرب مستشفى للأطفال في منطقة الأهوز. اليوم استهدفت طائرة مسيرة سفينة قرب ميناء البصرة النفطي في جنوب العراق وفق ما أفاد مصدر أمني، وهو ما دفع السلطات العراقية إلى تعليق شحنات النفط من الميناء. وفي الكويت كما البحرين والأردن أعلن عن اعتراضات لمسيرات وصواريخ إيرانية. دائما في المنطقة كشفت السلطات السورية عن مسمتها محاولة إدخال أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق، وقالت أنها كانت معدة لتهريب لحزب الله في لبنان وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية صانا اليوم. وافق اليوم البرلمان الأوكراني على تعيين سيرجي كوريتسكي رئيس مجموعة نفط وغاز الحكومية للطاقة رئيسا للوزراء في إطار تعديل وزاري أراده الرئيس فلوديمير زيلينسكي. التعديل الذي طال وزير الدفاع ميخايلو فيدروف الذي يحظى بشعبية كبيرة دفع بالألف من الأوكرانيين للشارع على الاحتجاج. وينظر إلى فيدروف على أنه إصلاحي يسعى إلى تحديث الجيش الأوكراني وإدخال تقنيات جديدة إلى الجبهة بهدف الحياة.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهل بالعلاقات المغربية الفرنسية، حيث انطلقت الصباح اليوم بالرباط أشغال الدورة 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو. وينعقد هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية التي تجمع بين البلدين، وسيتميز الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرامية لإعطاء دينامية جديدة للعلاقة المغربية الفرنسية. رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش كان قد أجرى بالمناسبة مباحثات ثنائية مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو. توفي 11 شخصا على قلب بينهم أطفال، وأصيب 19 آخرون في حريق اندلع ليلة الأربعاء إلى الخميس في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية، وفق ما أعلنت هيئة الحماية المدنية. فيما تواجه البلاد موجة من الحر الشديد سجلت خلالها نحو 1000 حريق خلال أسبوع. الهيئة وفي بيان لها قالت أن مصالح الحماية المدنية تواصل عملية إخماد الحريق، مشيرة إلى أن الحصيلة تبقى مؤقتة. نواصل مغاربيا، حيث قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة في تصريحات صحفية حول الانقطاعات المتكررة للكهرباء في تونس أن الإمدادات المتاحة من الجزائر ضعيفة جدا ولا تغطي الحاجة، نظرا لأن الجزائر تمر بنفس الظروف المناخية، في إشارة إلى ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة. وكانت الجزائر شهدت في اليومين الماضيين انقطاعات واسعة نطاق للتيار الكهربائي. شرق أوسطيا، تتواصل الضربات الأمريكية ومعها الاستهدافات الإيرانية لدول المنطقة. كانت إيران اتهمت واشنطن اليوم بشن هجوم همجي بعد ضربات أمريكية نفذت خلال الليل جنوب غرب البلاد قرب مستشفى الأطفال في الأهواز. اليوم استهدفت طائرة مسيرة سفينة قرب ميناء البصرة النفطي جنوب العراق، وفق ما فدى مصدر أمني، وهو ما دفع سلطات إلى تعليق شحنات النفط بالميناء. في الكويت كما البحرين والأردن أعلن عن اعتراضات لمسيرات وصواريخ إيرانية. كشفت السلطات السورية عن ما سمتها محاولة إدخال أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق، قالت إنها كانت معدة للتهريب لحزب الله في لبنان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية صانا اليوم. وافق اليوم البرلمان الأوكراني على تعيين سيرغي كوريتسكي رئيس مجموعة نفط وغاز الحكومية للطاقة رئيسا للوزراء في إطار تعديل وزاري أراده الرئيس فلوديمير زيلينسكي. التعديل الذي طال وزير الدفاع ميخايلو فيدروف والذي يحظى بشعبية كبيرة دفع بالآلاف من الأوكرانيين إلى الشارع الاحتجاج، وينظر إلى فيدروف على أنه إصلاحيون يسعى إلى تحديث الجيش. ميدانيا وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي هاغان فيدان اليوم خلال زيارة لكييف لدعم جهود الوساطة أن أنقرة لا تريد أن ترى الحرب في أوكرانيا تمتد أكثر إلى البحر الأسود، بينما أعلن عن مقتل 3 أشخاص في روسيا جراء ضربات أوكرانية بحسب بيانات السلطات المحلية. وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم أنها أسقطت 375 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق حوالي 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. سجلت دول الاتحاد الأوروبي 42,960 طلب لجوء أول تقدم به مواطنون من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر أبريل 2026 بانخفاض بنسبة 9% مقارنة بالشهر

0: السابق وفق بيانات نشرها اليوم الخميس المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي يوروستات. وشكل الفنزويليون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء لأول مرة متقدمين على الأفغان والبنغال والسودانيين. وعلى مستوى الدول الأعضاء سجلت إيطاليا أكبر عدد من طلبات اللجوء الأولى، تلتها فرنسا ثم إسبانيا وألمانيا. الدول الأربع استأثرت بحوالي 3/4 إجمالي طلبات اللجوء الأولى المسجلة في الاتحاد الأوروبي. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتع لباقي برامج إذاعات ميدا، أتمنى لكم لحظات، وتكون معكم الزميلة حنان توري في طاقة إيجابية. إلى اللقاء.
1: Hello Morocco, this is Brian Adams right here on Medi One. Connecting you. You see what I'm up to next?
2: Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Say you will,
1: say you will. Speaking of great bands and great musicians,
2: Brian Adams, Morocco.
1: Pure inspiration, pure adrenaline, big riff, just enough attitude to make you lean in.
3: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi 1.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري. عالم
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من طاقة إيجابية. ملي كنفيقوا الصباح وحنا كنسولوا بزاف ديال الأسئلة في ريوسنا، شنو وقع، شنو غادي ندير، باش غادي نبدا، شنو الرونديفو اللي عندي، واش هذاك الشخص اللي وقع لي معاه جدال كنت انا على حق ولا كان هو على حق، واش انا هو الظالم، واش انا هو الضحيه. المهم من الصباح حتى الليل وحنا كنسولوا، وبعد مرات كشي اسئله اللي ما كتكونش بوعي. لكن واش عمركم فكرتوا باللي انه ممكن تطرحوا الاسئله في حياتكم اللي تقدر تعاونكم؟ ربما سؤال واحد اللي يحدد المسار ديالكم ويعرفكم كيفاش تتعاملوا مع الحياة. هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية.

0: الأستاذ العربي البهلالي اللي هو مدرب ومستشار في الإيجابية وتطوير الذات. سير عربي مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
1: مرحبا بك جنة أختي حنان، تبارك الله عليك. وموضوع اليوم جد مميز لأن بزاف ديال الناس كيعتبروا بأنهم إلى لقوا أجوبة على الأسئلة اللي كيطرحوها حياتهم غادا تبدل.
0: صح.
1: وأنا اليوم جاي باش نقول لهم بأن الحياة ديالنا والجودة ديال الحياة ديالنا غادا تغير من اللي غادا تغيره الأسئلة اللي كنطرحوها على نفوسنا.
0: هذا هو مربط الفرس. والجميل كذلك هو أن احنا كل واحد فينا كيسأل، ما يمكنش احنا فراسنا في اللاوعي ديالنا وحتى في الوعي ديالنا كيدوزو بشكل يومي ملي كنفيقوا الصباح حتى كنعسوا حنا يا راسنا غير كيسول اش كيسول.
1: نعم.
0: ما نعرف.
1: نعم.
0: طريقه عشوائيه، بعض المرات نبحث عن الاجوبه وبعض المرات هاي خدام وصافي ما.
1: نعم.
0: اليوم كيفاش غادي نروضوه، كيفاش نخليوه يسال السؤال الصحيح اللي منه غنطلقوا ونديروا خارطه الطريق اللي تكون صائبه. قبل، شنو هو السؤال اللي يشغل بالك سي العربي هذه الايام؟
1: نعم، خلال هذا اللقاء هذا صراحه اهم شيء غادي تذكر في هذا اللقاء هذا هو السؤال اللي طرحتي دابا، لأن اليوم ما جايينش باش نعطيو الناس معلومات، لأن أعتقد وأجزم بأن كل شيء ولا عارف وأن المعلومة موجودة، لكن اللي كيغير لنا حياتنا واللي غيعاوننا باش ندير ونحقق الأهداف ماشي هو الأجوبة اللي احنا كنقلبوا عليها، وإنما الجودة ديال الأسئلة اللي احنا كنسولوها، لأن ماشي الذكاء وماشي القوة هي اللي غتنجح الناس، وإنما اللي غيخليهم يدوزوا لاكسيون هي ديك الأسئلة اللي هما كيسولوها نفسهم. باش نعطي واحد المثال وواحد القصة قصيرة وهي واقعية من الحياة اليومية ديالنا. جوج ديال الأشخاص خدامين في واحد شركة معينة، وجوجهم تم الطرد ديالهم في نفس النهار من ديك الشركة. السؤال الأول سول راسه واحد السؤال اللي هو علاش أنا ديما كيوقع لي بحال هكا، هذا سؤال. والثاني سول راسه سؤال آخر اللي هو كيفاش نستفد من هذه التجربة. الأول باقي كيقلب على جواب الذي دازت عام، والثاني تعلم من التجربة وخدا مسار واحد آخر جديد وحياته مشات مزيان. دونك باش نفهمو مزيان بأن العقل ديالنا هو السؤال اللي انت كتسوله هو كيقلب لك على الأجوبة، لأن جميع الأجوبة كاينة في العقل ديالنا وفي الذاكرة ديالنا، كل شيء كاين سبحان الله العظيم، لكن انت اللي كتسوله هو كيوجهك لواحد المسار معين وكيديك فيه،
0: وانت بدك السؤال ديالك كتوجهه بطريقه غير واعيه.
1: نعم، ومباشره. لانك انت هو لو غيد. وهنا اللي بغينا الناس انهم القرارات اللي غيبداو ياخذوها في حياتهم قبل ما تاخذ اي قرار، شنو هو السؤال اللي سولتي راسك فهذيك النقطه
0: معينه. لكن
1: معين.
0: قبل ذلك انت. نعم. ما جاوبتنيش على السؤال.
1: نعم.
0: ديالي.
1: نعم.
0: انا اكرر السؤال.
1: نعم،
0: ما هو السؤال اللي كيشغل بالك هذه الايام؟
1: السؤال اللي
0: كنت انا شوف انا لانه انا انت قلت قبيله قلت انت.
1: نعم.
0: انا اجزم انه.
1: نعم.
0: انا اجزم ان
1: حاليا اللي كيدور
0: بانه من القصص ديال الناس.
1: نعم.
0: نحن نتعلم.
1: نعم، السؤال اللي كيدور في بالي بكل صراحه زعما المستمعين الكرام هذه الايام، كيفاش نقدر نعلم الناس انهم يسولوا الاسئله الصحيحه اللي تخليهم ياخذوا قرارات صحيحه وتحسن الجوده ديال الحياه ديالهم.
0: جميل. علاش كررت السؤال؟ لأنه إحنا في الغالب ما نكرر نفس الأسئلة بطريقة.
1: نعم.
0: غير واعية تلقانا نكرر نفس الأسئلة.
1: نعم.
0: اللي سولناه اليوم سولوا غدا على راسنا، سولوا بعدو سولوا.
1: نعم.
0: وهذه مسألة غير صحية.
1: نعم، هنا كاين ما يسمى بالأسئلة اللي هي داخل الصندوق، وأنا جميع من خلال الجلسات والاستشارات مع مجموعة ديال الناس اللي كيجيو عندي الاستشارات دائما كيعرفوني كنخدم بهذا المنهج ديال الأسئلة بزاف. أنا لا أعطي حلول خصوصا في الجلسات ديال الاستشارات ودال الكوتشينغ،
0: تساعد الاخر انه يجد الحل اللي يناسبه
1: عن طريق طرح الاسئله المناسبه والاسئله الجيده.
0: جميل.
1: فقط. دونك الناس اللي غتعطي حل، الناس ما محتاجاش حلول، الناس عندها الحلول وعارفه الحلول وما كديرش الحلول. دونك حتى واحد ما ناقصه المعلومه وحتى واحد ما عارفش اشنو خاصو يدير. مثال، شحال من واحد دابا عارف بان التليفون كيضيع ليه الوقت، محتاج تنصحه بان التليفون يضيع له الوقت؟ شحال من واحد عارف بأن بزاف ديال الأنواع ديال المأكولات اللي غيضروا له الصحة ديالو؟ شحال من واحد عارف بأن تدخين و مثلا غيضر لي بالصحة ديالو؟ عارف هو كمعلومة عارفها. دونك شنو تجي انت تنصحنا تقول له ديك الحاجة ما ديرهاش؟ لا. دونك شنو اللي غيخلي هو ياخذ القرار؟ شنو اللي غيخلي هو يدوز الفعل؟ لأن هذا هو النقطة الجوهرية في هذا المنهج ديال طرح الأسئلة. شنو اللي يخليني نطبق داكشي اللي أنا عارف؟ ماشي غير كنبقى كنجمع في المعلومات. وحياتنا ما غتغيرش بالكم ديال المعلومات والمعرفه اللي احنا كنعرفوها.
0: صح.
1: مي حياتنا غتتغير بجودة الأسئلة اللي حنا نطرحوها على نفوسنا.
0: انت كتهضر العربي.

0: ابي وانا كنتفكر وطبعا ما غيكونش شي حد فينا اللي متابعنا ولا كيسمعنا ما كانش في المدرسه في ايام الامتحانات اللي كيقول لك الاستاذ راه السؤال نصف الجواب.
1: نعم نعم نعم نعم
0: وفعلا
1: نعم.
0: السؤال دائما كيكون فيه نعم. نصف الجواب.
1: نعم انا بعض المرات مثلا سؤال واش خاصني نتزوج هذا سؤال، واش هو زعما منهج في طريقه التفكير، واش هو سؤال صحيح؟ لا، السؤال الصحيح واش انا مستعد نتزوج. دونك هذا سؤال. مثلا ما بين الازواج مع بعضياتهم، راجلي ما كيفهمنيش، هذا سؤال. علاش راجلي ما كيفهمنيش؟ هذا سؤال، لكن كيدخلك في واحد الدوامه فيها بزاف ديال المشاكل وما كتلقاش الجواب. السؤال الجيد شنو هو؟ كيفاش نخلي راجلي نعاونو يفهمني؟
0: أو شنو النقاط اللي ما كيفهمنيش فيها راجلي بالتحديد؟ واش حنا كنسولوا اسئله اللي هي اوتوماتيكمون كتعيشنا دور الضحيه؟
1: نعم نعم، كتدخلك في دور الضحيه، ما كتعطيكش حلول مثلا، ولا
0: لان الغالب الله ما فيديش في يد الاخر،
1: ولا كتقلب ان عقلك يعطيك لان السؤال عقلك يعطيك الجواب على السؤال، راه ما كيظلمكش. مثلا فاق واحد الصباح قال لك علاش انا فاشل، العقل ديالك غيبدا يجمع جميع المبررات والافكار والقناعات يعطيهم لك علاش انت فاشل. لكن الا فقتي الصباح وسولتي راسك شنو خاصني ندير اليوم، غيعطيك الخطوه والعمل اللي انت غتنوض تقوم به. دونك شنو اللي خلى البديه ديال نهارك تكون غدا مزيانه؟
0: هو السؤال.
1: وهنا انا كنجي كنختلف على مجموعه من المدارس في مجال التنميه الذاتيه، سواء المدرسه الكنديه او المدرسه الامريكيه، اللي كتقوم على فكره ديال غير الافكار ديالك وعلى التحفيز وغير المشاعر وهذا. دونك المنهج الصحيح قبل هادشي كامل هو فن طرح الاسئله،
0: وخصوصا الاسئله اللي كتسبق اتخاذ اي قرار اللي يكون مهم ومصيري في الحياه.
1: نعم.
0: كتلعب
1: نعم.
0: يعني جوده السؤال او الاسئله كتفرق في مساله ديال اتخاذ القرار بشكل صائب وايجابي ومهم.
1: نعم جدا جدا جدا جدا، جميع القرارات اللي كياخذوها الناس في حياتهم هي نابعه من واحد السؤال. وإلا كان السؤال خاطئ راه القرار كله غادي يمشي خاطئ. وهنا فين كنجيب ان المنهج هو منهج عملي، هو ان السؤال كيخليك تاخذ قرار، القرار كيعطيك العمل، والعمل هو اللي كيعطيك النتيجه. دونك ما تمشيش للفكره اصلا، سير للسؤال.
0: شنو هو ابرز سؤال اللي دابا انطلاقا من احتكاكك مع الناس، سواء الناس اللي كيجيو يطلبوا مواكبه او حتى الناس العاديين، حنا كمغاربه، شنو هو السؤال اللي كنسالو دائما، ولا بعض الاسئله اللي كنسالوها دائما راسنا واللي كتكون قاتله؟
1: الأسئلة
0: اللي ورثناها وبقينا كندولوها وصرنا كنورثوها لوليداتنا.
1: علاش انا بحال هكا؟ فهمتيني؟ علاش انا ما عندي زهر؟ فهمتي؟
0: اللي دات فيها يدي ما تنفع.
1: هاد الأسئلة هادي اللي اصلا ما عندهاش جواب. علاش انا شكلي داير بحال هاد الشكل؟ علاش انا ما ناجحش؟ علاش انا ما كيفهمونيش الناس؟
0: هادي ديال علاش انا ما عندي زهر. كلنا كنقولوها، انا ما عندي زهر. علاش انا فين ما كان شي علاقه غير صحيه كتلقاني فيها؟ علاش انا كنجذب الناس اللي هما سواء في الصداقات سواء انهم اللي كيخونوني كيغدروني؟ علاش وعلاش؟
1: دونك هاد الاسئله هادي كتعطينا جوده ديال الحياه ديال داك الشخص. دونك انا دابا السؤال للمستمعين الكرام، شنو هما دائما سول راسك، شنو هما الاسئله اللي جالسين كيدوروا في راسي؟ غتلقى دائما واحد 10 ديال الاسئله دائما انت كتسولهم راسك في جميع المواقف. دونك حاول تبدلي دوك الاسئله، شوف حياتك واش غادا تبدل، نظرتك للناس واش غتبدل، المعامله ديال الناس معك في العمل واش غتبدل، لانهم كيتسموا المتكررات. ميمكنش انت دائما كطيح في نفس المشكل، دائما انت الناس ما كيفهموكش، دائما انت فهمتيني محقور، دائما انت مظلوم، دائما انت كيتنصب عليك، دائما انت كتقولب. دونك هادشي
0: كاين مشكل، كاين مشكل. المشكل هو انت.
1: دونك المتكررات. وانا هاد المساله هذه كنمشي دائما حتى الناس ملي كياخذوا واحد القرارات اللي هي سلبيه، شرى شي حاجه، صوب شي حاجه، دار شي حاجه، شي خطوه، دائما كنرجع داك النهار فاش خديتي داك القرار شنو هو السؤال اللي سولتي راسك.
0: ولكن دابا باش نوصل لهاد المرحله ديال نوعاو بان احنا، لانه راسي العربي وانت انت غادي تصحح لي، راه اغلب الاسئله اللي تدور عندنا راه بطريقه غير واعيه وكتولي عاده.
1: كتولي عاده. نعم.
0: كيفاش غندير بعدا نوعى بانه داكشي اللي كيروج راه هو اسئله وراها بطريقه غير واعيه وراها تقرر وكتقودني انني نتخذ قرارات ماشي صحيحه، ولكن انا تعودت عليها، وصلت عندي 40 عام ولا عندي 50 عام ولا عندي 60 عام، كيفاش ندير نبدل داكشي اللي تعودت عليه؟ نعم. وناخذ عادات جديده. بزاف ديال الاشياء هناك.
1: نعم. هو سبحان الله العظيم، هو حتى الطريقه ديال الحل ديال هذه المشاكل هذا

0: هو دائما الناس ينتظرون جواب، واش انت دابا كتسوليني وانت كتنتظري جواب. وهو اصلا الطريقه ديال الحل ديال هذه المشاكل واننا ندوزو لاكسيون، هو ان المنهج هو مبني على سؤال بسؤال. حتى سيدنا موسى عليه السلام فاش سول الله سبحانه وتعالى قال لي راه بغيت نشوفك، انت بغيت نشوفك، الله سبحانه وتعالى ما جاوبوش، قال له انا وانما توسلوا الله سبحانه وتعالى، قال له اولم تؤمن. دونك سؤال بسؤال، دونك تقول لي واش انا غادي كيفاش غنوعى، كيفاش غنفهم، كيفاش غنفكر نعرف، دونك هذا سؤال هو في حد ذاته سؤال، سؤال على المعتقد. انا كنفكر بالطريقه واش هذا المعتقد هذا صحيح، هذا سؤال. واش كاين شي سؤال افضل نقدر نسولو لراسي؟ انا جو عندي اشخاص اللي غياخذ قرار حاسم في الحياه ديالو، وكان غيظلم ديك الزوجه، ولا كان غيتاخذ قرار في واحد الشركه، ولا مجرد تغيير السؤال تغير القرار. لان ما كانتش بانت لي هذه الوجهه ديال النظر. اذا الاسئله السؤال دائما نشوف اللي من موراه، دائما طرح سؤال من موراه، لان السؤال كيؤدي الى سؤال.
1: وشنو هو السؤال اللي خاصني نسول دابا؟ نتايا في هذه الحلقه قلتي لي ما تسولينيش، لان انا براسي غنجاوبك بسؤال. هو واحد التمرين جميل جدا،
0: ماشي
1: ولكن انا غنسول لان انا خدمتي خصني نسول بعد اولا.
0: نعم نعم نعم.
1: شنو هو السؤال اللي خاصنا كل واحد فينا يسولو قبل اتخاذ اي قرار؟
0: نعم، هذا السؤال غنجاوبك عليه بثلاثه ديال الاسئله. مزيان. هذا السؤال غنجاوبك عليه بثلاثه ديال الاسئله. السؤال الاول هو هذا القرار واش غادي يقربني، ولا شنو هي الخطوه اللي غنديرها باش تقربني للهدف ديالي؟ شنو هي الخطوه اللي غنديرها دابا وغتقربني للهدف ديالي؟ هذا السؤال جوابا على السؤال ديالك. السؤال الثاني، واش من هنا العام الى مشيت واش انا غنلقى راسي في ديك البلاصه اللي انا كنتمناها لراسي؟ واش غنكون وصلت للهدف ديالي؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، واش هذا الهدف اللي انا كنبغيت نوصل ليه واش كيخدم لي الرساله ديالي والهدف ديالي والروح ديالي والحياه ديالي؟ اذا انا هادو ثلاثه ديال الاسئله غادي ياديو بيا مثلا ناخذ واحد القرار. مثلا انا فقت الصباح ما عنديش القانا باش ندير رياضه، ما عنديش القانا باش نتحرك، ما عنديش الوقت، ما عندي التزامات، عندي هذا. دونك الا سولت عقلي واش عندي الوقت باش ندير الرياضه، اش يقول لي؟ يقول لي لا. مباشره ما عندكش الوقت.
1: يعني هو اصلا يعجزك. كيعطيك اجوبه اللي هي اللي انت اصلا كتسول السؤال اللي باغيه يقول لك غير جلس.
0: دونك شنو ندير لهذا العقل هذا باش نخليه يحفزني ندوز لاكسيون؟
1: اييه، مثلا في هذه المساله هذه اللي مهمه بزاف، اللي كتقول ونوض نمشي ندير الرياضه ولا وكاين الشرقي اليوم.
0: دونك
1: شنو السؤال اللي خصني نسول باش نوض واخا الشرقي واخا الشتا واخا ما نعرف شنو؟ نوض ندير داك الرياضه لانها المشي مفيد للصحه.
0: الا خرجت ودرت الرياضه واش غندم؟ هذا هو السؤال. واش غندم الا خرجت ودرت الرياضه، ولا غندم الا ما خرجتش؟ شنو يكون جوابك؟
1: ما نعرف.
0: غندم الا ما خرجت،
1: ما خصنيش نعطيه نفضلوا ما بين جوج.
0: نعم.
1: ما نعطيش بين او بين، نكون حازم معاه باش نوض.
0: لا غير
1: نجمع الوقفه ونوض.
0: دائما سبحان الله العظيم الناس اللي كيمارسوا الرياضه كيقول لك النشاط ديالي والطاقه ديالي من بعد الحصه كانت افضل بكثير من قبل الحصه.
1: طبعا.
0: دونك الا كنتي ديجا جربتي هاد الاحساس هذا، غتقول له واش غندم ولا ما غندمش؟ يقول لك لا ما غتندمش، لا غتندم الا ما درتيش.
1: لانه في الغالب فعلا المساله ديال الرياضه هذه، غير باش انتر بارونتيز، في الغالب ما دائما ما كتعجز ما كديرش الرياضه، نهار اللي كديرها كتقول كتندم علاش ما كنتيش كتمشي دير الرياضه. دونك هذا هو
0: وهي القاعده. علاش انا سويت بالضبط هذا السؤال هذا ديال الندم؟ هو سبحان الله العظيم الانسان عمره ما كيندم على الحوايج اللي كيدير، هذه خذ يا قاعده، لكن كيندم على الحوايج اللي ما دارش.
1: انا غنعطيك بعض الاسئله.
0: نعم.
1: حتى انا وتلا نسول زعما، واخا من مهمتي انني نسول، كنت انا غنزيد نتعمق معاك وغادي نسول. عندك بعض الاسئله اللي انت غادي تخبرنا بطريقه سريعه انه هاد الاسئله وهاد النوعيه ديال الاسئله واش غادي تقودنا الى الحل ديال شي مشكله، ام غادي تزيد تعقدها؟ لأن انت هضرتي على انه السؤال كيقدر يحل او يسد.
0: نعم.
1: علاش انا ديما ما عندي زهر؟
0: هذا السؤال يدخل في في في جلد الذات، فهمتي، وفي النظر الضيق في الكاس الفارغ من سميتو. اما دائما الناس اللي جيتي تشوف غتلقاه هو افضل بكثير من مجموعه ديال الناس، وغتلقى كاينين الناس اللي احسن منه، والتحسين هو تحسين مستمر.
1: صح.
0: دونك تقول لي ما عندك زهر، نقول لك مجرد انك مازال حي الله سبحانه وتعالى عطيك واحد صحيحة، عطيك واحد هذا، دونك راه انت عندك واحد الحد الكبير.
1: اذا هذا سؤال ما عمره

0: ما خصوش يتطرح.
1: نعم.
0: شنو خاصني ندير باش نتعلم هذا الموقف المحرج اللي انا طحت فيه؟
1: نعم هذا سؤال جيد. دونك شنو نتعلم من طحت في واحد الموقف مثلا اللي هو محرج؟ دونك شنو الطريقه باش نستفد منها باش المره الجايه ما نطيحش فيه؟
0: اذا هذا سؤال
1: مفيد. ولا كيفاش نستفد منه؟ نعم.
0: أوكي.
1: نعم.
0: علاش انا حتى شي حد ما كيفهمني؟ وهذه كنسمعوها بزاف.
1: نعم.
0: لا في خدمتي ولا في حياتي ولا نعم. مع أولادي ولا مع والدي ولا حتى أخوتي ما كيفهمونيش.
1: نعم هذا سؤال خاصنا نبدلو الصيغة ديالو والطريقة ديالو في علاش الناس ما كيفهمونيش. السؤال هو كيفاش نخلي الناس نعاون الناس أنهم يفهموني ويفهموا وجهة النظر ديالي. دونك يعني مطلوب منك أنك تدير واحد المجهود أكبر في التعامل ديالك مع الآخرين ويخليهم يفهموا وجهة النظر ديالك.
0: دابا انا كبرت وصلت واحد السن واش دابا تا شاب عادي يديوه الكتاب؟ شنو اللي خاصني نبدل انا في طريقتي؟ انا هذه طريقتي والناس راه كيعرفوني وتعودوا عليا فيها.
1: نعم هو التحسين مستمر. ما سبحان الله العظيم ما عندوش واحد السن ولا واحد هذا معين. حتى في الانجازات التاريخيه يعني اللي دازت ومجموعه من الاشخاص اللي حققوا نجاحات فهمتي في واحد السن نقولوا فهمتيني 60 عام 70 عام عاد بداوا الانجازات ديالهم عاد تركوا البصمه ديالهم. دونك التغيير ما عندوش واحد السن محدد. ثاني حاجة أطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. كاين سؤال دابا حاليا لهاد مثلا في هاد العصر اللي احنا فيه الذكاء الاصطناعي. تخيل معايا بسبب سؤال تطرح سنة 1950 سؤال واش ممكن الآلة تقدر تفكر وتقدر تعاون البشرية بحال البشر. سؤال تطرح حاليا دابا احنا كنشهدوا واحد ثورة في العالم ديال المعلومات والذكاء الاصطناعي بسبب سؤال طرحه شخص حاليا تجاوب عليه.
0: كنسمعوا بزاف انا درت كل شيء ما خليت ما ضحيت ما درت سورتو ما بين الازواج.
1: نعم.
0: انا ما خليت ما درت ما خليت ما ضحيت مكرصة حياتي لولادي ولراجلي شنو مازال مطلوب مني؟
1: ديها في راسك.
0: دابا انت واش نصحتيني ولا درتي فيا؟
1: ديها في راسك هي ماشي معيوره. بزاف ناس كتسحبوها معيوره. ما هي احسن نصيحه تقدر تعطيها لشي شخص عزيز عليك هو انه يديها في راسه.
0: صح.
1: يديها في راسه يعطي الوقت للراسه يهتم براسه. كان جات عندي واحد السيده قلت لها نفس الحاجه قالت لي راه ما يمكنش نديها في راسي راه عندي ربعات الوليدات. كنا كنت قلت لها زعما خدي واحد ساعه ديها في راس. قالت لي راه عندي ربعات الوليدات. قلت لها ما يتصحابشني عندك ربعه اذا نعطي راسك جوج سوايع ماشي ساعه.
0: زيديها
1: في راسك اكثر بزاف لان هذا هو الاصل.
0: هذا هو الاصل فعلا. حنايا كان حتى مجتمعنا وكيفاش تربينا اننا كنعيشوا لنظره الاخر ماشي لينا. وانا تعمدت نعطيك هذه الاسئله اللي هي تروج عندنا حنا كمغاربه وكعرب ماشي غير كمغاربه. وانت مشكور يعني صححت لنا بعض المفاهيم الخاطئه وبعض الاسئله اللي هي كتهدمنا اكثر من اللي كتبنينا. لكن انا بغيت نعرف بشكل شخصي سي العربي شنو فوقاش انت عرفتي بانه الاسئله راه بشكل شخصي شنو الموقف اللي انت كنتي فيه وعرفتي بانه الاسئله اللي كتسالها راسك ما داتكش الطريق اللي انت بغيتيها؟
1: نعم انا في المجال ديال التدريب والاستشارات هذه 12 سنه يعني وقريت مجموعه ديال الكتب بزاف ديال المدارس اللي دزت عليهم عاونت مجموعه من الاشخاص. ودائما كان واحد السؤال يراودني في الذهن ديالي هو كيفاش نعاون اي شخص يجي قدامي نخليه انه يوصل يحقق الاهداف ديالو ويوصل لها. هذا كان سؤال دائما كيراودني. بالطريقه لقيت بان ملي كيجيو عندي الناس كنلقاهم اعلم مني فاهمين اكثر مني عارفين شي حوايج عندهم تجارب اكثر مني. كنقول دائما فين كاين المشكل. دونك هاد الطريقة ديال فين كاين المشكل كيفاش نعاون كيفاش نخليه يطبق داكشي اللي كيعرف مجموعة من الأسئلة خلاتني نفهم بأن الناس
0: في الختام شنو بعجالة شنو تقول المستمع والمتابع الكريم اللي كيتابعنا اليوم؟
1: صراحة ما غاديش نقدر نغير لهم حياتهم في هاد 30 دقيقة وفي هاد اللقاء. ولكن إلا كنت بدلت ليهم غير طريقة ديال التفكير في الأسئلة غنكونوا وصلنا للهدف ديالنا من هاد اللقاء.
0: تبارك الله عليك أستاذ العربي البهلالي مدرب ومستشار في الإيجابية وتطوير الذات. شكرا أنك كنتي معنا اليوم.
1: بارك الله فيك وفرصة سعيدة.
0: شكرا. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في أمان الله.
2: تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهاد من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.

0: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
2: معكم بتقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. وسأله بالعلاقات المغربية الفرنسية، حيث انطلقت صباح اليوم بالرباط تشغل الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو. خلال افتتاح هذا الاجتماع قال أن هذا الأخير يمثل لحظة مفصلية في الدينامية الثنائية، مضيفا أنه يعبد طريق أمام المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين في أفق اتخاذ قرارات تاريخية. كما جدد لوكورنو تأكيد على موقف بلادها الداعم للسيادة المغربية على الصحراء، مشددا على أن فرنسا تقف بكل وفاء ووضوح مع المغرب، كما جاء في رسالة الرئيس إيمانويل ماكرون للعاهل المغربي الملك محمد السادس بتاريخ 30 من يوليوز 24 2000. رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش كان قد أجرى بالمناسبة مباحثات ثنائية مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وبتعليمات من القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس، استقبل عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية بمقر هذه الإدارة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية، وتمحور النقاش حول تطوير مستوى التعاون العسكري. كما أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بانتقال الرقم وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني مباحثات مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمي آلو إنف. في المغرب دائما انعقد اليوم بالرباط اجتماع للجنة الوطنية لليقظة لتدبر أو تدبير وتتبع أحداث الفيضانات المحدثة تنفيذا لمقتضيات مرسوم صادر بتاريخ 21 من دجنبر 23 2000. هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة لكونه ينعقد في بداية الموسم الصيفي والذي يشهد فيه المغرب عادة عواصف رعدية قوية تقصد مواصلة رفع مستوى اليقظة والجاهزية، كما يشكل الاجتماع محطة للوقوف على التقدم المحرز في إعداد أطلس المناطق المغربية المعرضة للفيضانات ومخططة الوقاية من أخطارها وتقييم التقدم المسجل في وضع وتعميم أنظمة الرصد والإنذار بأخطار الفيضانات. توفي 11 شخصا على الأقل بينهم أطفال، وأصيب 19 آخرون في حريق اندلع ليلة الأربعاء الخميس في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية، وفقا ما أعلنت هيئة الحماية المدنية الجزائرية، فيما تواجه البلاد موجة من الحر الشديد سجلت خلالها نحو 1000 حريق خلال أسبوع. مغاربيا دائما، قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة في تصريحات صحفية حول الانقطاعات المتكررة للكهرباء في تونس أن الإمدادات المتاحة من الجزائر ضعيفة جدا ولا تغطي الحاجة، نظرا لأن الجزائر تمر بنفس الظروف المناخية، في إشارة لارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة. وكانت الجزائر شهدت في اليومين الماضيين انقطاعات واسعة لطاقة التيار الكهربائي. مصالح الحماية المدنية في تونس أعلنت صباح اليوم أنها تدخلت لإطفاء 210 من الحرائق خلال 24 ساعة الماضية، بينما تجاوزت درجات الحرارة في بعض مناطق تونس 48 درجة. شرق أوسطيا، تتواصل الضربات الأمريكية ومعها الاستهدافات الإيرانية لدول المنطقة، وكانت إيران اتهمت الولايات المتحدة اليوم بشن هجوم همجي بعد ضربات أمريكية نفذت خلال الليل في جنوب غرب البلاد قرب مستشفى للأطفال في الأهواز. كشفت السلطات السورية عن ما سمتها محاولة إدخال أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق، قالت إنها كانت معدة للتهريب لحزب الله في لبنان وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية السورية صانا اليوم الخميس. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمناها لكم، إلى اللقاء.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة، إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق.

0: طريق الآن أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
1: نتغداو جميع
2: ام بنتي والدراري يلعبوا،
1: خاصنا نشري واش ناقصنا للضياف.
3: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كل شيء هاد الشيء وكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديروا بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: اكوافينا ناقصه من الصوديوم وكتعاونني نريكوبيري مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار اكوافينا وخذ الوقت الاساسي.
1: اكتشف كل فورفي الجديد اتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعه اكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليوز عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.ian.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرضى على ذوقي بلا ما نتزير؟
3: كل شيء ممكن مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي. استافدوا من اقساط قابله للتعديل، نسب فائده تفضيليه، تاجيل بدايه تسديد وتمويل اشغال الاصلاح.

0: مناسبة كأس العالم، شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
1: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
2: أنتم في الاستماع لميدي أن، موجز الرابعة.
3: تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. العلاقة المغربية الفرنسية، قام اليوم العاهل المغربي الملك محمد السادس بالرباط مأدوبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، والوفد المرافق له ترأسها رئيس الحكومة عزيز خنوش. لوكورنو يتواجد بالمغرب بمناسبة إشغال الدورة 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربية الفرنسية التي انطلقت اليوم أشغاله برئاسة مشاركة لرئيس الحكومة عزيز خنوش والوزير الأول الفرنسي. لوكورنو وخلال افتتاحها هذا الاجتماع شدد أنه يمثل لحظة مفصلية في الدينامية الثنائية، يعبد طريق أمام البلدين لاتخاذ قرارات تاريخية مجددا، تأكيد على موقف بلاده الداعم للسيادة المغربية على صحرائه، مشددا على أن فرنسا تقف بكل وفاء ووضوح على جانب المغرب، كما جاء في رسالة الرئيس إيمانويل ماكرون للعاهل المغربي الملك محمد السادس بتاريخ 30 من يوليوز 24 2000. وكان رئيس الحكومة عز خنوش أجرى بمناسبة مباحثات ثنائية مع الوزير الأول الفرنسي وبتعليمات من القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. الملك محمد السادس استقبل عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية بمقر هذه الإدارة كاترين فوتران، وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية، وتمحور النقاش حول تطوير مستوى التعاون عسكريا. مغاربيا، أفاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني عبد الله سليمان الشيخ سيدية بأن المالية العامة للدولة ستحقق ولأول مرة فائضا ابتداء من سنة 27 2000. الوزير وفي عرض قدمه أمس خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية البرلمان أكد أن الدين العمومي الموريتاني سيتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي الخام ودون عتبة 40% التي تم تحديدها مع شركاء التنمية، لافتا إلى أن حصة الاستثمار سترتفع إلى قرابة نصف النفقات الإجمالية في أفق 29 2000. المسؤول الميريتاني أوضح أن توقعات للفترة 27 2000 29 2000 تشير إلى تحقيق معدل نمو يتراوح في المتوسط بين 4-5% مدفوعا بصعود الاستثمار العمومي. نبقى دائما في المنطقة المغاربية، توفي 11 شخصا على الأقل بينهم أطفال وأصيب 19 آخرون في حريق اندلع ليلة الأربعاء إلى الخميس في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية، وفق ما أعلنت هيئة الحماية المدنية الجزائرية، فيما تواجه البلاد موجة من الحر الشديد سجلت خلالها نحو 1000 حريق خلال أسبوع، ولم تعلن السلطات حتى اللحظة عن أسباب الواقعة. شرق أوسطيا، تتواصل الضربات الأمريكية لإيران ومعها الاستهدافات الإيرانية المضادة لدول المنطقة، وكانت إيران اتهمت واشنطن اليوم بشن هجوم همجي بعد ضربات أمريكية نفذت خلال الليل في جنوب غرب البلاد قرب مستشفى الأطفال في الأهواز، وكانت السلطات في الكويت كما البحرين والأردن وحتى العراق أعلنت عن اعتراضات واستهدافات بمسيرات وصواريخ إيرانية. وافق اليوم البرلمان الأوكراني على تعيين سيرغي كوريتسكي رئيس مجموعة نفط وغاز الحكومية للطاقة رئيسا للوزراء في إطار تعديل وزاري أراده الرئيس فلوديمير زيلينسكي التعديل. طال كذلك وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف الذي يحظى بشعبية كبيرة، ما دفع بالألاف من الأوكرانيين إلى الشوارع للاحتجاج. ختام الموجز مستمعينا، بقي ظروف قاسم علي باقي برامج دعاة ميدان، أتمنىها لكم لحظات، ويكون معكم الزميل حكيم تميم في الأطماش. إلى اللقاء.
4: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.
5: اكتشفوا الفورفي الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر.
6: 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31.

0: شمار رفيع المستوى المغربي الفرنسي، وخلال لقاء صحفي جدد لو كورنو تأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، وقال أن هذا الموقف، وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. الاجتماع رفيع المستوى شهد توقيع عدد من الاتفاقيات، في إطارها وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلبار رسالة نوايا بشأن التعاون في مجال السياسة الخارجية النسوية، كما تم التوقيع على بروتوكول التفاهم حول تأكيد تنفيذ تمويل برنامج الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية رولان ليسكور. مغاربيا، حدث عشرات منظمات حقوق الإنسان اليوم الاتحاد الأوروبي على تعليق الدعم المقدم لتونس في مجال الهجرة بموجب اتفاق أبرم قبل 3 سنوات، قالوا أنه يؤدي إلى انتهاكات حقوقية. وفادت 46 منظمة حقوقية بينها منظمة العفو الدولية ويومان رايتس ووتش بأن الاتفاق لم يفشل في ضمان احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين فحسب، بل غدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحولها إلى أمر طبيعي. توفي 11 شخصا على الأقل بينهم أطفال، وأصيب 19 آخرون في حريق اندلع ليلة الأربعاء إلى الخميس في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية، وفقا ما أعلنت هيئة الحماية المدنية الجزائرية، فيما تواجه البلاد موجة من الحر الشديد سجلت خلالها نحو 1000 حريق خلال أسبوع، ولم تعلن السلطات حتى اللحظة عن أسباب الواقعة. شرق أوسطيا، تتواصل الضربات الأمريكية ومعها الاستهدافات الإيرانية المضادة لدول المنطقة. اليوم أفادت وكالة أنباء إيرانية بأن ضربات صاروخية أمريكية استهدفت محيط جزيرة قشم القريبة من مضيق هرمز، وكانت إيران اتهمت واشنطن اليوم بشن هجوم وصفته بالهمجي بعد ضربات أمريكية نفذت خلال الليل في جنوب غرب البلاد قرب مستشفى الأطفال في الأهواز في الكويت، كما البحرين الأردن والعراق أعلن عن اعتراضات لمسيرات وصواريخ إيرانية. وافق اليوم البرلمان الأوكراني على تعيين سيرغي كوريتسكي رئيس مجموعة نفط وغاز الحكومية للطاقة رئيسا للوزراء في إطار تعديل وزاري أراده الرئيس فلوديمير زيلينسكي. التعديل طال وزير الدفاع ميخايلو فيدروف الذي حظى بشعبية كبيرة، ما دفع بالآلاف من الأوكرانيين للشارع الاحتجاج، وينظر إلى فودروف على أنه إصلاحي يسعى إلى تحديث الجيش الأوكراني. بعد الاحتجاجات شدد الرئيس الأوكراني على وحدة الجيش. وميدانيا، وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم أنها أسقطت 375 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق حوالي 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. سجلت دول الاتحاد الأوروبي 42,960 طلب لجوء أول تقدم به مواطنون من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر أبريل 2026، وشكل الفنزويليون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء لأول مرة، متقدمين على الأفغان والبنغال والسودانيين. وعلى مستوى الدول الأعضاء، سجلت إيطاليا أكبر عدد من طلبات اللجوء الأولى، تلتها فرنسا إسبانيا ثم ألمانيا. الدول الأربع استأثرت بحوالي 3/4 إجمالي طلبات اللجوء الأولى المسجلة في الاتحاد الأوروبي. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج دعات ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: Conseiller, c'est accompagner chaque professionnel de santé pour mettre la bonne technologie au service du progrès médical.
3: Depuis plus de 30 ans, chez T2S Group, nous maîtrisons la production, l'intégration et les services de solutions technologiques de dernière génération et la distribution pour contribuer chaque jour à une médecine plus innovante, plus précise et toujours plus performante. Aujourd'hui, T2S Group franchit une nouvelle étape. Nous vous ouvrons notre capital. Du 13 au 17 juillet 2026, mettons la MedTech au service du progrès médical. Prix de l'action, 223 dirhams. T2S Group, acteur de référence marocain de la MedTech. Un prospectus visé par l'AMMC est disponible sans frais auprès des membres du syndicat de placement sur le site internet de T2S.group et sur ceux de l'AMMC et de la Bourse de Casablanca.
4: وفي اتصالات المغرب، استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة، عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

خليتيني في حال هزيت معك رخيص وغالي كان بينك ما وتقال ويوم ما نخزر كان قدامي صر العباد تحب المال كالي الكاس عشير زماني الوقت يزرب هبة الرجال

0: ميديا بودكاست للاستماع باستمتاع. ميديا لكل الأجيال.
1: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
2: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites

0: دي ان حصاد اليوم امين عزيماني.
1: أرحب بكم مستمعينا من جديد في حصاد متجدد على ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. في نقاش الحصاد حديث حول زيارة الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو الأولى للرباط، حيث ترأس إلى جانب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. قصة اليوم عن المغنية الويلزية بوني تايلور التي تحول صوتها الأجش الناتج عن عملية جراحية إلى علامة فنية في عالم الروك والبوب في العالم. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من بروكسل، وموضوعه الاتفاق التاريخي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن حرية الحركة بجبل طارق. وفي نافذة كتاب في دقيقتين نتعرف اليوم على كتاب فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان للفقيه والأديب والشاعر المغربي محمد غريط. بضع دقائق تفصلنا مستمعينا عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها ملي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالبيس فمع الشمس تقريبا في عامه النواحي في الاحياء ديالنا. الريح غادي يصوت شرقي في الاطلس المتوسط والسهول الغربيه بحال حتى في درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراويه، والقوه ديالو مجهده شويه في السهول الغربيه والمنطقه الشرقيه وبالخصوص في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو متوسطه ما بين 50-70% في النواحي الساحليه وقل من 50% في المناطق الاخرى. الحرارة وسط النهار ما زال طالعة ما بين 25-44 درجة في واد الذهب، ما بين 27-34 درجة في دكالة، ما بين 28-36 درجة في اللوكوس، ما بين 29-43 درجة في ناحية سوس، ما بين 30-36 درجة في ناحية عبدة، ما بين 32-41 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32-45 درجة في ناحية تادلة، 33-34 درجة في الشاوية، ما بين 35-38 درجة في ناحية الريف، ما بين 35-43 درجة في المنطقة الشرقية، 37 درجة في ناحية الغرب، ما بين 37-39 درجة في ناحية سايس، ما بين 37-43 درجة في ناحية تافيلات، ما بين 39-42 درجة في الحوز، وما بين 40-43 درجة في ناحية درعا. وفي هذا الطقس غادي يمكن لمط الشهيبه ولا بوبياد يتكاثر في الكرم ديال الداليا بالخصوص اللي في النواحي الساحليه، ويمكن يقيس حتى العناق ديال العنب ويطبق لهم القشره ديالهم، ويسهل إذن الدخول والتكاثر ديال مرض الخموجيه الرماديه اللي يمكن يخرج على طرف كبير من العنب والانتاج بصفه عامه. وهذا علاش لازم من المراقبه وتتبع تكاثر طرقات الصفر ديال الشهيبه مع الصفر البيضاء اللي تتربى تحت من الورق، إلا كان لازم نداوي ضده بالأدوية المرخصة عليه، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة مساء، موعد النشرة المغاربية.

0: النشرة المغربية اليوم من إعداد وتقديم نهى يوسف. نهى مساء الخير.
1: مساء الخير أمين، أهلا بكم مستمعين. نستهل المغاربية من المغرب. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو غادر المملكة في ختام زيارة رسمية من يومين، قاد خلالها وفدا هاما أجرى سلسلة مباحثة مع سلة من المسؤولين المغاربة، وترأس خلالها إلى جانب رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي.

0: الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بين البلدين الصديقين دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. هذا ما أكده اليوم رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي عقب الاجتماع رفيع المستوى الذي توج بتوقيع على 15 اتفاقية تهم مجالات حيوية من الدبلوماسية إلى الثقافة والفنون مرورا بالصناعة والفلاحة والنقل والتعليم والتكوين. مراسلنا من الرباط عادل الزبيري تابع زيارة لوكورنيو إلى المغرب ووفانا بالتقرير التالي.
1: في ختام إشغال الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي في الرباط أعلن الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو عن التحضير مع المغرب لاتفاقية جديدة غير مسبوقة فرنسيا مع بلد من خارج الاتحاد الأوروبي.
2: تقف فرنسا إلى جانب المغرب بإخلاص ووفاء. نعلم السيد رئيس الحكومة الأهمية البالغة التي تكتسيها قضية الصحراء بالنسبة لبلدكم، وتعرفون وضوح موقفنا. هذا الموقف أجدده هنا ثابت لن يتغير، وكما تعلمون سنتخذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك.
1: في ختام اجتماع حكومي مغربي فرنسي مطول ومغلق وبعد توقيع جيل جديد من الاتفاقيات وفي تصريح أمام الإعلام المغربي والفرنسي، شدد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية على أن ما بين الرباط وباريس اتفاقيات استراتيجية بغلاف مالي يصل إلى 10 ملايين يورو.
3: في محطة مفصلية من المسار الذي انطلق منذ أكتوبر 24، وهي مناسبة تتيح لنا تقييم ما تم إنجازه وتسريع تنزيل التزامات المتعهد بها في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والتحضير للمراحل المقبلة التي لا تقل أهمية وهيكلية.
1: يستمر المغرب في الاشتغال مع فرنسا في تنزيل الشراكة الاستثنائية المستمرة، ففي أقل من عامين سجلت الرباط وباريس 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى للوصول معا إلى تحول اقتصادي مستدام. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: نبقى في المغرب لنتحدث هذه المرة عن الالتزام الراسخ والدعم الدائم للمملكة المغربية للقضية الفلسطينية. تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل أمس بالرباط كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وعبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الممثل السامي لمجلس السلام من أجل غزة نيكولاي ميلادنوف على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد القوة الدولية لإرساء الاستقرار في غزة. اللقاء توج بتوقيع الجانبين على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة التي تشمل أيضا إقامة مستشفى عسكري ميدانية. مشاركة المغرب انعكاس لعقود طويلة من الانخراط المغربي الفعلي والملموس لنصرة القضية الفلسطينيين والفلسطينية ونصرة الفلسطينيين سواء في غزة أو في باقي الأراضي الفلسطينية، وهو ما يؤكده لمديئا خليل توفكجي مدير دائرة الخرائط والمساحة ببيت الشرق تحدث من القدس لأيمن الأحمد.
4: نحن لا ننسى موقف المملكة المغربية باتجاه مدينة القدس وباتجاه الشعب الفلسطيني، وهنالك علاقات قديمة جدا في اتجاه مدينة القدس وباتجاه الضفة الغربية وباتجاه الدولة الفلسطينية، بدأت بحارة المغاربة التي أقاموا بها المغاربة، وما زالت هنالك أيضا العلاقات العائلية بين الطرفين، وما تقوم به وكالة مال القدس برئاسة جلالة الملك في هذا الإطار هو يندرج ضمن القضية الفلسطينية والقضية التاريخية الفلسطينية منذ فترات طويلة، وبالتالي ما يجري الآن من إقامة مؤسسات تابعة للمملكة المغربية بالإضافة إلى الجهود الجبارة التي تقوم بها في اتجاه قطاع غزة، كل ذلك يندرج في ضمن إطار الجهود الجبارة التي تقوم بها جلالة الملك. جلالة الملك والقيادة الحكيمة في المملكة المغربية هي الحجر الأساس والأيادي البيضاء بدعم الشعب الفلسطيني سواء كان ماديا اقتصاديا.

0: سياسيا بكل هذه الاتجاهات من أجل إقامة دولته الفلسطينية عاصمتها القدس الشريف. وهنا ننتقل إلى مرحلة أخرى، ما هو ما تقوم به المملكة اليوم بإطار دعم القوات السلام التي تكون موجودة في قطاع غزة. هذا إن دل فهو يدل على أن هذه الأيادي البيضاء من قبل المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك هي ضمن إطار أن القضية الفلسطينية هي في قلب وفي وجدان الشعب المغربي قيادة وشعبا.
1: تونس تواجه في الآونة الأخيرة ضغوطا متزايدة على شبكتها الكهربائية مع موجة حر غير مسبوقة دفعت استهلاك الكهرباء إلى مستويات قياسية، وهو ما أعاد إلى الواجهة معاناة التونسيين مع انقطاعات الكهرباء. فقد سارعت السلطات إلى برمجة سلسلة منها لتفادي انهيار الشبكة الوطنية. وتؤكد الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الإجراء يهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرة إلى أن الإمدادات الكهربائية القادمة من الجزائر أصبحت ضعيفة جدا ولا تغطي حاجيات البلاد. الخبراء يرون أن الأزمة تعكس هشاشة قطاع الطاقة في ظل الاعتماد شبه الكامل على الغاز الطبيعي وارتفاع العجز الطاقي. والتفاصيل مع مراسلنا من تونس فتح الفلحي.
2: خلال الساعات الأخيرة تونس على وقع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي شملت مختلف مناطق البلاد وخلفت استياء كبيرا. في مقهى بالعاصمة دقائق ثقيلة تمضي على الزبائن، انقطع الكهرباء فتوقفت الأجهزة. استشاط نادل المقهى أيمن غضبا وهو يفسر مشهدا بات يتكرر.
3: قص علي الضوء، شو نعمل انا هكي نترد العبيد ولا نسكر؟ شكون نجم نكلم معنا؟ شكون اطلبهم تو؟ يقول لك عادي لو مقصوص تو كي يرجع. وقتاش يرجع؟ ساعة اثنين.
2: فسرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللجوء إلى قطع الكهرباء بالاضطرار لتخفيف الضغط على الشبكة وتفادي كارثة انهيارها أمام درجات حرارة قياسية زادت من حجم الاستهلاك العادي ب30%. لكن ذلك في نظر عبد الرحمن غياب للتخطيط المسبق.
4: فما ناس يعملوا في الدياليز يسمى ماكينة تخدم بالضوء، فما اكسجين، فما برشا أخي خموا فيهم العبيد ذوكم هما شنو نهار كل الضوء مقصوص.
2: تزامنت انقطاعات الكهرباء في تونس مع انقطاعات مماثلة في الجزائر التي تزود البلاد التونسية بجزء هام من احتياجاتها. حمدي حشاد خبير في المناخ.
5: انقطاع شمل 13 ولاية جزائرية وتقريب نفس الشيء أثر على تونس، لأنه جزء من احتياجاتنا الطاقية أو الكهربائية نستوردها من الجزائر. لن توجد أي ضمانات لعدم تكرر هذا الموضوع، خاصة مع الطلب الكبير وتفاديا لانهيار الشبكة الكهربائية وقع قطع الكهرباء بصفة وجيزة معنا في العديد من المناطق.
2: وتعاني تونس من عجز طاقي حاد رغم دخول بعض مشاريع إنتاج الكهرباء حيز الاستغلال. فأية حلول لتجاوز المحنة؟ لإذاعة ميديا فتح الفلحي تونس.
1: الآن إلى صفحة الرياضية. الحسن جبيري مساء الخير.
6: مساء النور نهى.
1: الحسن، نتحدث عن كرة القدم المغربية ونادي المغرب الفاسي المتوج بلقب البطولة الاحترافية في الموسم المنقضي الذي يعلن التعاقد مع البرتغالي روي الميدا مدربا جديدا.
6: وفي خطوة جديدة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، أعلن نادي المغرب الفاسي تعاقده مع المدرب البرتغالي روي الميدا للإشراف على قيادة الفريق بعقد يمتد لموسم رياضي واحد. يأتي هذا التعيين خلفا للإسباني بابلو فرانكو الذي غادر العارضة الفنية للفريق بعد أن قاد الماس إلى التتويج بلقب البطولة الاحترافية خلال الموسم المنقضي، محققا إنجازا أعاد البريق إلى الفريق الأصفر والأسود. ويعول مسؤول الماس على خبرة المدرب البرتغالي الذي ركم مسارا حافلا على دكة عدد من الأندية وخاض تجارب مختلفة في مسابقات وطنية ودولية، كما أن تجربته السابقة داخل البطولة المغربية وهو الذي قاد فريق الدفاع الحسني الجديد الموسم الماضي منحته معرفة أكبر بخصوصيات كرة القدم المغربية، وهو ما قد يساعده على الاندماج بسرعة في أجواء الفريق. وتندرج هذه الخطوة ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة يشهدها فريق المغرب الفاسي بعد إنهاء الارتباط أيضا بالمدير الرياضي للفريق بدر القادوري في إطار مشروع تحديثي يهدف إلى تعزيز أسس النادي وتطوير منظومته الرياضية.
1: شكرا لك الحسن. بهذا مستمعينا ننهي النشرة المغربية، بعد قليل يلتحق بكم من جديد أمين عزيماني في باقي محطات الحصاد. إلى اللقاء.
7: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات

لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: جرى اليوم بالرباط التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون والشراكة بين المغرب وفرنسا في إطار الدورة 15 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوشة والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو الذي يجري زيارته الخارجية الأولى للرباط، لتدخل بذلك الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين التي أرادها العاهل المغربي والملك محمد السادس والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حيز التنفيذ الكامل. الموضوع نطرقه اليوم في نقاش الحصاد. وللنقاش نستضيف اليوم الدكتور إدريس الجريني، أستاذ العلاقات الدولية في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياد بمراكش. أهلا ومرحبا بك أستاذ الكريم.
2: أهلا وسهلا.
1: ومعنا أيضا على الخط الأستاذ بيير لوي غيمون الأكاديمي والمحلل السياسي متحدث من ليون الفرنسية. مرحبا أستاذ بيير.
3: مرحبا.
1: أهلا بك. إذن أستهل هذا النقاش معك دكتور الجريني، يعني رئيس الحكومة عزيز أخنوش وصف هذه المرحلة بأنها مرحلة التنفيذ الكامل للشراكة الاستثنائية كما أرادها العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. من وجهة نظركم، ما هي المؤشرات التي تجعل هذا الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين نقطة تحول من مجرد توافقات ونوايا إلى ما يشبه مأسسة جديدة لهذه العلاقات؟
2: فعلا يعني العلاقات حقيقة اليوم وصلت إلى مرحلة من الثقة يعني التي تعكس حقيقة الوعي بأهمية تطوير هذه العلاقات وبأهمية كذلك انفتاحها أكثر على المستقبل، وخصوصا بعد الموقف التاريخي لفرنسا في 2024 بشأن قضية الصحراء المغربية. هذا الموقف الذي طبعا تلته كذلك مجموعة من التطورات على مستوى العلاقات بين البلدين، والتي طبعا توجت بمجموعة من الزيارات بين البلدين، وأعتقد حقيقة على أن هذا التحول الاستراتيجي الشامل في العلاقات بين البلدين هو يعني أصبح اليوم حقيقة يحيل إلى ضرورة مأسسة هذه العلاقات ودعمي ركائزها منعا لأي يعني الأزمات لا قدر الله أو يعني تراجعات في المستقبل، خصوصا وأن اليوم هناك تأكيد من الطرفين على ضرورة تطوير هذه العلاقات على عدة مستويات، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى الأمني. وأعتقد أن اختيار المغرب كأول زيارة لرئيس الحكومة الفرنسي ورفقة وفد وزاريين يعني وازن تعكس حقيقة الأولوية التي يحظى بها المغرب في خضم يعني العلاقات الفرنسية مع محيطها الإقليمي والدولي. وبكل تأكيد على أن هذه الزيارة ستسهم لا محالة في تعميق هذه العلاقات وكذلك الحسم مع مجموعة من الملفات، خصوصا وقد لاحظنا أن هناك كذلك تفعيل للجنة العليا المشتركة في دورتها 15، وكذلك يمكن القول كما ذكرت على أنه نحن الآن بصدد البلورة الفعلية أو المأسسة لعلاقات يعني متطورة، علاقات استراتيجية، علاقات يعني تطال مجموعة من القطاعات كما قلت، قضايا الاقتصاد، الأمن، الطاقات المتجددة إلى غير ذلك.
1: دكتور أو أستاذ بيير، يعني تم تأكيد خلال هذا الاجتماع على تعزيز آليات المتابعة مثل اللجان المشتركة ومجموعات العمل. لماذا تكتسي هذه الآليات أهمية قصوى في هذه المرحلة بالذات لضمان التنفيذ الصارم لهذه الالتزامات التي تأتي في سياق هذا الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين؟
4: طبعا هذا الزخم لابد من أن يكلل بذلك الضمان، وتلك الأليات كان الأمر متعلقا بأليات المتابعة، لجان المشتركة، مجموعة العمل، اللجان القطاعية، ترسي هذه الصفحة الجديدة من العلاقات البينية الفرنسية المغربية في هذا الإطار الذي يرسمه الطرفان على أساس تسريع المشاريع الجارية وبناء مشاريع كثيرة جدا لا تزال في طور التكوين.

0: التمرين والتحول والتبور أكن الأمر متعلقا بمجرى الصحة، النقل، النقل المستدام، الطيران المدني، التعاون المركزي، التعليم، موقع اللغة العربية. كل هذه المشاريع أخي أمين تحتاج إلى متابعة مستمرة، فبالتالي من الواجب أن تنبثق عن مثل هذه النوايا المتحولة فعلا إلى أرضية للعمل وللتسريع هذه البذور التي تم زرعها مجددا منذ الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر من العام 24، وبعد توقيع هذه الاتفاقيات الـ22 والتي تضاف إليها الـ11 اتفاقية التي تم توقيعها خلال هذه الدورة الـ15 للاجتماع رفيع المستوى الفرنسي المغربي. كل هذه المؤشرات التي تدل على أن زخما كما أشرت أمين جديدا قد أطلق خلال هذه الزيارة، والتي يمكن اعتبارها زيارة تتويزية لهذه الاتفاقات التي فتحت مجالا للتعاون في عديد المجالات المحورية. كان الأمر متعلقا بالتعليم، كان الأمر متعلقا بالصحة، بالطاقة، بتلك المنصة الصناعية واللوجستية الاستراتيجية التي يسعى كلا البلدان إلى إقامتها. كل هذه المحاور هي محاور تحتاج إلى متابعة مستمرة، فبالتالي آلية المتابعة لابد من تنفيذها ومن تحويلها إلى مؤشرات تمكن الطرفين من التوصل إلى مجموعة من النتائج التي يتم التبحث فيها بشكل دوري، كما طيب. هو الحال عندما نتحدث عن الاجتماعات الدورية التي تعقد بين بلدين.
1: طيب أستاذ الجريني، يعني تأسيسا على كل ما ذكره الأستاذ بيير وما ذكرته أنت أيضا في وقت سابق، كل هذه الأمور جاءت مؤسسة على موقف فرنسي واضح من قضية الصحراء المغربية. اليوم الوزير الأول الفرنسي يجدد التأكيد على هذا الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على الصحراء، معتبرا أن هذا الموقف يترتب عنه نتائج. ما هي هذه النتائج بنظركم في إطار المنتظم الدولي والدينامية الحالية التي يعرفها هذا الملف؟
2: بطبيعة الحال من زاوية أولى، المغرب حقيقة أعطى يعني رسالة أو يعني بعث برسالة مفادها على أنه بالفعل يعني الموقف من قضية الصحراء هو يعني المدخل الأساسي لإرساء شراكات حقيقية. وطبعا لا لا لا يعني هي رسالة لمختلف البلدان، سواء في على في السياقات الإفريقية أو الأوروبية أو على الصعيد العالمي. هي رسالة لكل من يرغب بطبيعة الحال في تعزيز شراكته مع المغرب. المغرب لا يقبل بشراكات طبعا انتقائية، وأعتقد بأن فرنسا بطبيعة الحال من خلال موقفها هي الآن يعني أو أصبحنا الآن أمام يعني فرص واعدة لإرساء شراكات حقيقية، شراكات مبنية على تبادل المصالح. وبالتالي فالترجمة الفعلية لهذا الموقف لا من الجانب الفرنسي أو من الجانب المغربي، هو أولا يبدأ من يعني لا لا لا لا لا لا لا يعني الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، على اعتبار أن فرنسا عبرت عن هذا الموقف منذ مدة. وأعتقد بأنه اللقاء المرتقب بين يعني جلالة الملك وفخامة الرئيس الفرنسي يعني قريبا ستكون منطلقا أعتقد لشراكة كما تم التأكيد على ذلك، شراكة استراتيجية تاريخية قد تكون منطلقا كما قلت لأجرأت هذه المواقف على الميدان فيما يتعلق بإطلاق شراكات يعني واعدة في الأقاليم الجنوبية التي تزخر بفرص، خصوصا وأن هناك مشاريع كبرى أطلقها المغرب، والمغرب يسعى إلى جعل هذه الأقاليم البوابة بوابته لتعزيز علاقته مع عمقه الإفريقي. لا ننسى هناك المبادرة الأطلسية الملكية، هناك كذلك يعني مشروع
1: كأس العالم يعني أيضا،
2: وكذلك تنظيم كأس العالم في عام 2030، ومن المنتظر أن تساهم فرنسا في يعني الدخول في استثمارات فيما يتعلق بالبنى التحتية وغيرها في إطار الاستعدادات لهذا المناسبة العالمية. مسألة أخرى أريد كذلك أن أشير إليها هو أن يعني ترجمت كذلك هذه العلاقة بكل تأكيد سينعكس كذلك على تعزيز تواجد البلدين داخل العمق الإفريقي، خصوصا بعد الموقف الفرنسي الأخير يعني خلال زيارة ماكرون إلى إفريقيا والمشاركة في قمة بإفريقيا، أبرز فيها رغبته في إعادة النظر في العلاقات مع إفريقيا، وأعتقد بأن هذا ينسجم كذلك مع موقف المغرب من داخل الاتحاد الإفريقي في إرساء علاقات إفريقية أو شراكات إفريقية متوازنة، وبالتالي فالاعتماد على الدور المغربي وكذلك تنسيق بين الجانبين لا على المستوى الاقتصادي أو مستويات يعني سياسية مهم جدا، وبالتالي يمكن أن يحفظ أو يساهم في تعزيز مصالح البلدين ويساهم كذلك في تنسيق المواقف في إطار إرساء شراكة ليس فقط إفريقية فرنسية ولكن إفريقية أوروبية، بما يدعم كذلك مصالح للبلدان الإفريقية في هذا الخصوص.
1: طيب، وطبعا المغرب هنا يكون هو حلقة الوصل بين القارتين. سؤالي الأخير لك أستاذ بيير، وأتمنى أن يكون جوابك مختصرا إذا تفضلت، ما هي التحديات التي قد تواجه هذا الزخم غير المسبوق في العلاقات المغربية الفرنسية لضمان استدامته بعيدا عن أي تقلبات سياسية مستقبلية؟ طبعا الإشارة هنا إلى السياسة الفرنسية والانتخابات الفرنسية بالتحديد.
0: الشراكات المغربية الفرنسية هي شراكات تخرج عن الإطار التقليدي وتتجاوزه، فبالتالي أعتقد أنها تكتسب طبعا يمكن الترفع به عن يعني مع معاد الانتخابات وما يمكن أن يستشرف عليه الوضع المستقبلي على أساس، وكما ذكر زميلي في الواقع كون المغرب ركيزة أساسية وبوابة بين منطقة شمال إفريقيا من جهة وأوروبا وبين طبعا بوابة بين شمال إفريقيا وقارة السمراء، يدعو المملكة المغربية والشراكة الفرنسية المغربية ضمن ركيزة أساسية في الاستراتيجية المواجهة نحو القارة السمراء وأيضا نحو القارة الأوروبية. فبالتالي يعني هذا الموقع الجغرافي والجيوستراتيجي الذي يحظى به المغرب هو موقع استثنائي يساهم في إبطاء هذا الإطار غير التقليدي على العلاقات بين البلدين. كان الأمر متعلقا بالمجال الاقتصادي أو المجال الجيوسياسي أو حتى المجال السياسي. فبالتالي يعني هذه المحاور التي تنغرز فيها العلاقات بين البلدين تجعلها قادرة على أن تثبت نفسها وتعلو على تذبذبات الوقائع السياسية المرتبطة بالسياسة الداخلية الفرنسية بكل تأكيد.
1: طيب أستاذ بيير لوي غيمون الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات، ممتن لك.
0: أهلا وسهلا.
1: والشكر موصول أيضا للدكتور دريس الجريني أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياد بمراكش، ممتن لك أستاذ الفاضل.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: فاصل قصير مستمعينا ولنا عودة لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد.
3: مدئة لكل الأجيال.
4: مصداقية الخبر.
3: مصداقية الخبر. Envie de tout savoir, l'actualité en continu. Des émissions qui donnent la parole et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média pour toutes les générations.
5: Le salon virtuel BMW est de retour pour sa 4e édition. Un clic et l'univers BMW s'ouvre à vous. Où que vous soyez, accédez à toute la gamme BMW. Profitez de l'offre salon sur la BMW série 1, le hatchback équipé du toit ouvrant et connected drive de série au prix spécial de 344 000 dirhams. Sans oublier la possibilité de reprise de votre ancien véhicule, quelle qu'en soit la marque. Découvrez la BMW série 1 ainsi que l'ensemble des offres du salon virtuel sur bmw.ma.
6: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لاكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سياره فاخره للربح. وينكسو شركه مغربيه تهلا فيك وفيها.
7: طنجة 95.3 الناظور 99.9
8: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: قبل المرور لنشرة الإخبارية المفصلة مستمعين نتعرف اللحظة على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية مع سكين عزيز.
9: Au Maroc, du soleil est prévu dans la capitale Rabat. Le thermomètre indiquera 28 degrés. Même température du côté de Casablanca, sous les nuages cette fois. Des nuages qu'on va aussi retrouver à Tanger, où le mercure affichera 32 degrés. 32 aussi du côté de Laayoune. 32 à Bnimlel, sous le soleil. 30 à Safi, où le ciel sera nuageux. La température sera un peu plus forte du côté de Nador. 36 degrés sous le soleil, du soleil qu'on va retrouver à Fès, 39 degrés. 40, ce sera la température du côté de Rachidia, 2 degrés de plus, 42 à Marrakech, 43 à Oujda, toujours sous le soleil. Demain en Algérie, du soleil au programme dans la capitale Alger. Il fera 34 degrés, 1 degré de plus 35 du côté d'Oran où le ciel sera ensoleillé. Il fera 36 degrés cette fois du côté de Bjaïa. Même température, 36 du côté de Taman Rasset où le temps sera ensoleillé. Du soleil qu'on va aussi retrouver cette fois du côté de Tiaret, 41 degrés, 42 du côté de Annaba. Il fera 44 degrés à Rdaya, 44 aussi du côté de Constantine. La maximale sera de 47 degrés à Biskra et à Adrar sous un ciel ensoleillé. En Tunisie, demain, du soleil vous attend du côté de la capitale Tunis. Il fera 42 degrés, 1 degré de plus 43 du côté de Sousse, toujours sous le soleil. 41, ce sera la température à Médénine. Il fera 44 degrés cette fois du côté de Kasserine, où du soleil vous attend. La température va continuer de monter cette fois du côté de Tozeur et Gafsa. 47 degrés, ce sera la maximale. Dans le reste du pays, il fera 38 degrés à Djerba, 39 à Gabès, 39 aussi du côté de Sfax et Bizerte, où l'on attend du soleil.
1: تمام 6:30 موعد النشرة الإخبارية المفصلة مع أنايس لافيال.
10: Bonjour à toutes et tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Midi 1. À la une de l'actualité ce soir, la relation entre le Maroc et la France au beau fixe ce jeudi a été marquée par la visite du Premier ministre français et de sa délégation dans le Royaume. À l'occasion de cette réunion de haut niveau déroulée à Rabat, plusieurs accords ont été signés. Notre correspondant dans la capitale fera le point sur cette journée fructueuse pour les deux pays. Au moins 11 morts et 19 blessés, dont des enfants en Algérie. Le drame est survenu dans un orphelinat de la capitale qui a pris feu dans la nuit. Les détails à venir dans cette édition. Et du sport pour finir, ce n'est pas une surprise pour les Lions de l'Atlas. Le sélectionneur Mohamed Wahbi va continuer sa mission à la tête de l'équipe marocaine. La Fédération de football du Royaume a renouvelé sa confiance au sélectionneur national. On y reviendra dans Sport Soir. L'excellence de la relation entre Rabat et Paris à la une de l'actualité aujourd'hui. Le Maroc et la France viennent de franchir une nouvelle étape dans l'approfondissement de leur partenariat d'exception, renforcé avec la signature aujourd'hui de 14 accords de coopération. Les gouvernements des deux pays se sont retrouvés pour une réunion de haut niveau à Rabat au ministère des Affaires étrangères. Le récit, c'est avec notre correspondant Mathias Reynal.
11: Signe du caractère exceptionnel de cette rencontre, la présence sous les boiseries de la salle de conférence de 22 ministres marocains et français, souligne Aziza
12: Khanouch. Le dialogue politique entre les deux pays n'a jamais été aussi dense et structuré. Il y a une convergence de vues croissante sur les principaux enjeux.

0: يا حلو بصوت الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي. تمام، 6:46 من استوديوهات ميديا رحلة الحصاد متواصلة كما نعودكم دائما مستمعينا إلى غاية 8 مساء. أما اللحظة فنواصل بقصة اليوم. قد يغير القدر ملامح الحياة في لحظة واحدة، لكنه أحيانا يصنع من المحنة أسطورة. هكذا كانت قصة المغنية الويلزية بوني تايلر التي تحول صوتها الأجش الناتج عن عملية جراحية إلى علامة فنية ميزة عن غيرها، لتصبح واحدة من أبرز نجمات الروك والبوب في العالم. وبين نجاحات صنعتها أغنيات خالدة ومسيرة امتدت لأكثر من 50 عاما، بقي اسمها حاضرا في ذاكرة عشاق الموسيقى. قصة بوني تايلر يرويها لنا اليوم محمد بن عبو.
1: هناك أصوات لا تحتاج إلى تعريف، يكفي أن تسمعها مرة واحدة حتى تبقى عالقة في الذاكرة. ومن بين تلك الأصوات يبرز صوت المغنية الويلزية بوني تايلر التي رحلت عن عالمنا عن عمر نهز 75 عاما بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 5 عقود، صنعت خلالها مكانة استثنائية في تاريخ موسيقى الروك والبوب. ولدت بوني تايلر عام 1951 في بلدة سكوين بجنوب ويلز، واسمها الحقيقي غينور هوبكينز. بدأت الغناء في الملاهي والنوادي المحلية قبل أن تلفت أنظار منتجي الموسيقى في منتصف 70s القرن الماضي، لتتخذ اسم بوني تايلر، وهو الاسم الذي سيصبح لاحقا علامة فارقة في الموسيقى العالمية. القدر كان يخبئ لها اختباراً مبكراً، ففي العام 1976 خضعت لعملية جراحية في الأحبال الصوتية، وكان عليها أن تلتزم الصمت حتى تتعافى، غير أنها استعجلت العودة إلى الغناء، فتغير صوتها إلى ذلك الصوت الأجش والخشن الذي ظن البعض أنه سيكون نهاية لمشوارها، لكنه تحول إلى سر نجاحها الأكبر، وأصبح بصمتها الفنية التي ميزتها عن جميع

0: أغاني بوني حققت نجاحاً استثنائياً واحتلت المركز الأول في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد كبير من دول العالم لتصبح واحدة من أشهر المغنيين في تاريخ موسيقى البوب، ولا زالت أغانيها تحقق ملايين المشاهدات حتى اليوم. لم تتوقف نجاحاتها عند هذا الحد، فقد قدمت أيضاً أغنيات خالدة تحولت إلى أيقونات في السينما والتلفزيون، واستمرت في إحياء الحفلات وإصدار الألبومات لعقود، محافظة على حضورها لدى أجيال مختلفة من المستمعين. كما مثلت المملكة المتحدة في مسابقة يوروفيجن عام 2013، مؤكدة أن شغفها بالموسيقى لم يخفت رغم مرور السنين. في ربيع عام 2026 تعرضت بوني تايلر لوعكة صحية خطيرة استدعت إجراء جراحة عاجلة في البرتغال، ودخلت بعدها في غيبوبة طبية قبل أن تتحسن حالتها لفترة وجيزة، لكن المضاعفات الصحية عادت لتخطفها لتنتهي رحلة فنانة تركت أثرا عميقا في ذاكرة الموسيقى العالمية. رحلت بوني تايلر، لكن صوتها بقي حاضرا، صوت مبحوح ولد من محنة وتحول إلى مصدر إلهام، وأثبتت أن الاختلاف قد يكون أحيانا أعظم أسباب النجاح.
1: نادية لكل الأجيال، محتوى للتفاعل.

Sword from the Stone لباسنجر رحلتنا متواصلة مستمعين اللحظة بمزيد من الموسيقى وهذه المرة بنغم شرقي مع مروان خوري.

0: Leïla, t'as fini ta valise? Parce que moi, je suis sûr que j'ai oublié un truc.
1: Tu n'aurais pas oublié d'activer le mode CFG par hasard?
0: Mais c'est quoi, le mode CFG?
1: Facile, Amine. Le mode CFG, c'est ma carte et mon appli CFG Bank. Avec ça, on peut gérer notre dotation voyage à distance et profiter pleinement de nos vacances. C'est cool, non?
0: Ah, c'est ça l'effet CFG.
1: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça. Ouvrez votre compte, on vous rembourse 510 dirhams sur vos achats payés par carte au Maroc et à l'étranger.
2: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
3: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
4: قبل المرور لنشرة الإخبارية المفصلة نتعرف مرة أخرى على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. في المغرب يتوقع أن يكون الطقس حاراً إلى محلياً جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسايسة والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشيادمة والجنوب الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة 28 درجة بكل من السويرة والرباط والدار البيضاء، 32 بطنجة والعيون، 33 درجة بأجدير، 39 بفاسة، 42 درجة بمراكش، و43 تسجل بوجدة. بالجزائر طقس مشمس شمال وسط البلاد وبالجنوب الغربي وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 34 درجة بالجزائر العاصمة، 35 بوهران، 36 بتمنراست وبجاية، 41 بتياريتا، 44 بقسنطينة، و46 تسجل بشلف. بتونس طقس مشمس في معظم المناطق، درجات الحرارة 38 درجة بجربة، 39 ببنزرت وصفاقس وطبرقة، 42 بتونس العاصمة، 43 درجة بسوسة، و47 تسجل بقفصة. تمام 7 مساء، موعد نشرة الإخبارية المفصلة، معك نهى يوسف. نهى مرحبا مجددا.
5: مرحبا من جديد أمين، مساءكم سعيد. إلى العناوين. لو كورني يغادر المغرب في ختام زيارة رسمية من يومين بعنوان تجديد الموقف الفرنسي الواضح والثابت من مغربية الصحراء وتثبيت دعائم الشراكة الاستثنائية بين باريس والرباط بجيل جديد من الاتفاقيات الموقعة خلال الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين. الحرب بين طهران وواشنطن تتواصل والتركيز على الممرات المائية الاستراتيجية. بعد إغلاقها مضيق هرمز، إيران تتجه لتفعيل ورقة المتمردين الحوثيين لإغلاق مضيق باب المندب. سوريا إحباط تهريب شحنة أسلحة نوعية تضم صواريخ ومسيرات مفخخة كانت موجهة إلى حزب الله اللبناني. الداخلية السورية تصف الحزب بالميليشيا الإرهابية والعراق يفتح تحقيقا مشتركا. فاجعة بدار للأيتام في الجزائر، 11 قتيلا و19 مصابا إثر حريق شبب المؤسسة الواقعة بضاحية العاصمة الجزائرية، وتحقيقات جارية لكشف الأسباب. نستهل عرض السابعة المفصل من المغرب. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لو كورنو غادر المملكة هذا المساء في ختام زيارة رسمية من يومين تميزت بعقد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي وإجراء سلسلة

0: من المباحثات الثنائية بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم من الوزراء والمسؤولين المرافقين للوزير الأول الفرنسي. الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بين البلدين الصديقين دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، هذا ما أكده اليوم رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي عقب الاجتماع رفيع المستوى. وتفاصيل أبرز محطات اليوم الأخير من زيارة لو كورنو للمغرب في هذا التقرير لمراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
1: في ختام أشغال الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي في الرباط، أعلن الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لو كورنو عن التحضير مع المغرب لاتفاقية جديدة غير مسبوقة فرنسيا مع بلد من خارج الاتحاد الأوروبي.
2: تقف فرنسا إلى جانب المغرب بإخلاص ووفاء. نعلم السيد رئيس الحكومة الأهمية البالغة التي تكتسيها قضية الصحراء بالنسبة لبلدكم، وتعرفون وضوح موقفنا. هذا الموقف أجدده هنا ثابت لن يتغير، وكما تعلمون سنتخذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك.
1: في ختام اجتماع حكومي مغربي فرنسي مطول ومغلق وبعد توقيع جيل جديد من الاتفاقيات، وفي تصريح أمام الإعلام المغربي والفرنسي، شدد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية على أن ما بين الرباط وباريس اتفاقيات استراتيجية بغلاف مالي يصل إلى 10 ملايين يورو.
3: في محطة مفصلية من المسار الذي انطلق منذ أكتوبر 24، وهي مناسبة تتيح لنا تقييم ما تم إنجازه وتشريع تنزيل التزامات المتعاهد بها في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والتحضير للمراحل المقبلة التي لا تقل أهمية وهيكلية.
1: يستمر المغرب في الاشتغال مع فرنسا في تنزيل الشراكة الاستثنائية المستمرة، ففي أقل من عامين سجلت الرباط وباريس 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى للوصول معا إلى تحول اقتصادي مستدام. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: هذه الدورة الاستثنائية من الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين توجت إذن بالتوقيع على 15 اتفاقية تهم مجالات حيوية من الدبلوماسية إلى الثقافة والفنون، مرورا بالصناعة والفلاحة والنقل والصحة والتعليم والتكوين. وهي كما شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش شاهدة على إرادة مشتركة في إدراج الشراكة بين البلدين ضمن منطق تحول اقتصادي مستدام تنضاف إلى حوار سياسي ثنائي يقوم على ثقة متجددة وعلى تقارب متزايد في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. هذا الجيل الجديد من الاتفاقيات المغربية الفرنسية عربون قوي على نضج علاقات الرباط وباريس ولبنة شراكة مستقبلية قوية، كما يرى محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. لنتابع.
4: هذه الزيارة هي تجسيد قوي جدا للتطور النوعي الذي عرفته العلاقات المغربية الفرنسية في أفق التوقيع على معاهدة تاريخية المقبلة بين المغرب وفرنسا. أكيد أن هذه الشراكات وهذه الاتفاقيات تهم عديد مجالات تتأرجح ما بين السياسة والطيران، وكذلك الشراكة فيما يتعلق ب المدارس العليا المغربية والفرنسية. مجمل هذه الشراكات أريد لها أن تكون آلية لدعم التقارب والشراكة المغربية الفرنسية، وكذلك هي عرمون قوي على نضج العلاقة بين البلدين، وأن المستقبل يمكن أن يكون فيه الطرفان شريكين قويين في مختلف المجالات، وكذلك آلية من آليات التي من شأنها أن تجعل من التعاون والشراكة والتنسيق وتبادل الخبرات والعمل المشترك أحد الركائز التي ستنبني عليها هذه الشراكة القوية بين البلدين.
0: محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القضيعية تحدث من مراكش لأيمن الأحمد. في المغرب دائما عقدت اليوم اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات اجتماعا خصص لتقييم مستوى الجاهزية مع بداية الموسم الصيفي الذي يشهد عادة عواصف رعدية قوية. ركز الاجتماع على التقدم المحرز في إعداد أطلس المناطق المعرضة لخطر الفيضانات واستكمال مخططات الوقاية، إلى جانب تطوير وتعميم أنظمة الرصد والإنذار المبكر وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين واللجان الجهوية والإقليمية في إطار المقاربة الاستباقية للمملكة للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات والبنية التحتية. نفتح الآن ملف الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران. تواصل المواجهة العسكرية بين البلدين متصاعدة مع تبادل ضربات جديدة وامتداد الهجمات الإيرانية إلى عدد من دول الخليج والأردن، فيما أعلنت واشنطن شن موجة جديدة من الغارات اليوم استهدفت قدرات عسكرية إيرانية مرتبطة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومع استمرار الترشق الإيراني الأمريكي ظهرت مؤشرات جديدة على احتمال اتساع رقعة الصراع بعنوان المضائق الاستراتيجية. فبعد إغلاق طهران مضيق هرمز الاستراتيجي وتوجيه ضربة قاسية للتجارة والاقتصاد العالميين، كشفت تقارير إعلامية اليوم استنادا إلى مصادر إيرانية أن طهران طلبت من المتمردين الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب. هل تتجه هذه الحرب إلى خنق طرق التجارة والطاقة في المنطقة بعد التلويح بنقل الصراع من هرمز إلى باب المندب؟ سؤال طرحه أيمن الأحمد على عبد الباقي شمسان المحلل السياسي اليمني من واشنطن، لنستمع لإجابته.
5: كل المؤشرات المحلية والإقليمية والدولية تشير إلى أن الحوثيين سينخرطون في المعركة، فعلى المستوى المحلي هناك أزمات اقتصادية حادة، وهناك احتقان شعبي، وهناك أيضا انتفاضات قبلية، وبالتالي الذهاب للحرب يجعل من عملية الذهاب إلى احتراب وقمع كل هذه الفعاليات تحت مسمى مواجهة العدوان أمر وارد. الوقت أصبح الآن مسألة وقت، وسيدخلون في المعركة، لأن إذا ما حوصرت إيران فإنها ستفتح جبهة مضيق باب المندب، وهذا سيؤدي إلى تدخل دولي، لأن هناك كارثة اقتصادية دولية على مستوى ارتفاع الأسعار، على مستوى التأمين على السفن، على الملاحة الدولية، على الطيران. هناك كارثة ربما تحدث في حال انخراط الحوثيين، خاصة وأن المعلومات تقول أن الحوثيين قد نقلوا أسلحة وصواريخ تحت الأرض وفي الجبال في مناطق بين الحديدة ومنطقة المحويت، وهذا يعني أن هذه المناطق قريبة من الملاحة الدولية ومن البحر الأحمر والمناطق البحرية القريبة من دول الخليج ومن باب المندب، بالتالي أن هنالك استعداد لاستهداف السفن التجارية وغيرها.
0: ميليشيا إرهابية، هكذا وصفت الداخلية السورية حزب الله اللبناني في إعلانها لإحباط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة النوعية عبر الحدود مع العراق كانت في طريقها إلى لبنان. التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة التي كانت موجهة لحزب الله المدعوم من إيران كانت تضم عشرات الصواريخ والمسيرات المفخخة، بينما أعلنت بغداد تشكيل لجنة أمنية عليا للتنسيق مع الجانب السوري في التحقيقات. من دمشق مراسلنا يامن ديب والتفاصيل.
6: في إطار جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في مكافحة التهريب، أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود السورية العراقية شملت صواريخ بعيدة المدى ومضادة للدروع، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، مشيرة أنها كانت في طريقها إلى ما وصفتها بميليشيا حزب الله الإرهابية في لبنان. عن حيثيات العملية وتدابير الوزارة تحدث مدير معبر التنف الحدودي أحمد بكار.
7: شحنة أسلحة وصواريخ مخبأة داخل صهريج معد لتحميل مادة النفط الخام، تم تنظيم الضبط اللازم أصولا وتسليمه إلى الجهات ألمانية.
6: وبحسب مراقبين فإن العملية ليست مجرد محاولة لنقل الأسلحة، بل اختبار لإمكانية إعادة فتح الممر التقليدي الذي استخدمه الحرس الثوري الإيراني لسنوات في نقل الصواريخ والذخائر، فضلا عن تنقل المقاتلين بين ساحات الصراع في العراق وسوريا ولبنان. عن منعكسات العملية تحدث المختص بالشأن الأمني إسماعيل رزوق.
8: بما يتعلق بهذا الخرق الأمني الكبير كونه يعني جاء في توقيت يعتبر حساس، العراق الآن بأمس الحاجة لإيجاد بدائل لتصدير النفط الخام، وكان واحد من الطرق البديلة هو الجانب السوري. هذه العملية

0: يبدو أنها سوف تعرقل هذا الإجراء لكون هنالك سوف تكون مخاوف مشروعة.
1: وتأتي العملية بعد حوادث مماثلة أعلنت عنها السلطات السورية خلال الفترة الماضية، بينها إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألغام الحربية إلى حزب الله بلبنان نفذت حينها في منطقة يبرود بريف دمشق.

0: إسرائيل بالإبقاء على قواتها في المناطق الأمنية داخل سوريا ولبنان وقطاع غزة. الموقف يأتي ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان. آخر محطات السابعة الجزائر في ظل موجة الحر القياسية وأزمة الكهرباء التي تعيشها العديد من الولايات فاجعة تهز ضاحية العاصمة إثر مصرع ما لا يقل عن 11 شخصا من بينهم أطفال وإصابة 19 آخرين إثر اندلاع حريق في دار للأيتام. صدمة لهول الحادث وحصيلته المؤلمة وتحقيقات لمعرفة الأسباب والتفاصيل في تقرير محمد الغول.
1: في الصباح بدا المشهد مختلفا، تواجد أمني مكثف في محيط المؤسسة، البوابة الرئيسة مغلقة، في الأعلى تظهر النوافذ المحترقة دليلا على قوة النيران، بينما انتشر في الجوار عشرات من أفراد عائلة الضحايا بوجوه دامعة، بعضهم غارق في هاتفه يبحث مصير أحدهم. المشهد لا يحيل على مأساوية الواقعة. في ساعة مبكرة الثالثة صباحا فاجأت النيران المقيمين بدار الأيتام وهم نيام، وسرعان انتقلت إلى باقي مرافق المؤسسة.
2: دار اليتام هنا، دار اليتام، شعلت النار 3 و4.
1: جهود مصالح الإطفاء التي وصلت إلى الموقع لم تفلح في إنقاذ عدد من الأيتام وموظفي المؤسسة التابعة للدولة. نسيم برناوي المتحدث باسم الحماية المدنية:
3: وللأسف الحصيلة 11 حالة وفاة، رحمه الله عليهم، وكذلك تسجيل إصابة 19 شخص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، منهم 17 حروق متفاوتة الخطورة وضحيتين مصابتين بضيق في التنفس على إثر استنشاق الدخان الكثيف.
1: حتى اللحظة لم تكشف السلطات عن أسباب الحريق، لكن عددا من شهود عيان أشاروا إلى احتمال أن يكون الأمر مرتبطا بتماس كهربائي في ضوء الاستعمال المكثف للمكيفات نتيجة موجة الحرارة التي يشهدها البلد. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعرب عن أسفه لوفاة أطفال في الحادثة، مقدما تعازيه لعائلات الضحايا من برلين، حيث يتواجد في زيارة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
0: بهذا ننهي نشرة السابعة، بعد قليل يعود إليكم أمين عزيماني في الحصاد. إلى اللقاء.
4: هاد الصيف قصائم شراء رجعات عند كيتيا، عروض حصرية حتى 15% إضافية مهداة على شكل قصائم شراء على جميع مشترياتكم ابتداء من 2000 درهم. هذا هو الوقت المثالي باش تجهزوا وتفرشوا داركم كيف ما بغيتوا. من 15 يونيو حتى 31 غشت استفدوا من هذا العرض الاستثنائي في جميع محلات كيتيا وعلى الموقع kitea.com. هاد الصيف جهزوا كتر وربحوا كتر مع كيتيا.
5: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
6: يفتح الاعتراف الغربي بدولة فلسطين أبواب المراجعات الفكرية على اتساعها، وإن كان من رافعة يوفرها هذا الاعتراف فهي انبثاق جيل شاب يحب فلسطين. فلسطين مدفورة في جديلة واحدة مع الوعود، عنوان عدد هذا الأسبوع من المدونة، وتوقعها سناء المسعودي.
7: تشبه فلسطين النهر اللهث نحو المصب، تسير بين ضفتين محاصرة بالوعود منذ وضعت تحت رحمة الاستثناء، ومستقبلها مضفور في جديلة واحدة مع الوعود المؤجلة، وعود بالجملة جعلت منها دولة قائمة بالمنطق مغيبة عن الواقع. لا يمكن لعاقل أن ينكر أثر مسلسل الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين. في سياقه يبدو كالصفعة على وجه المحتل، لكن في شكله يبدو كتوبة متأخرة. بريطانيا مثلاً لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تستقيل من دورها كراعية للوجع الفلسطيني، كصانعة لجرح فلسطين الذي ينزف منذ وعد بلفور قبل أزيد من 100 عام. الاعتراف الغربي بفلسطين يفتح أبو

0: المراجعات الفكرية على اتساعها. والسؤال الأول على بساط النقاش: كيف يمكن لصانع القرار الغربي أن يخرج اعترافه من حدوده الضيقة ويطلق سراح هذا الاعتراف بما يليق به كفاعل في مطبخ القرار الدولي؟ مثلما تحمل نكباتها تحمل فلسطين شرعيتها، ودون توفير مقومات الوجود لها كدولة يظل مسلسل الاعترافات الغربية عنواناً متواضعاً لتوبة مزيفة. لا يمكن للغرب أن يرمم صورته الأخلاقية دون تحمل مسؤولياته كاملة أمام شعب يباد وتنتهك حقوقه. فمتى أسئلة صعبة لابد وأن تطرح نفسها على صانع القرار الغربي: هل يملك الجرأة للهبوط بعلاقاته الدبلوماسية إلى حدودها الدنيا مع إسرائيل؟ هل يملك الشجاعة لتبديد عجز منظومة القانون الدولي أمام جرائم الإبادة الجماعية والتجويع بحق أهالي غزة؟ هل يقدر على ردع توحش الاستيطان وتشظي الجغرافيا الفلسطينية؟ إن كان من رافعة يوفرها اعتراف الغرب بفلسطين، فهي انبثاق جيل شاب يحب فلسطين. في بلاد الغرب لكل وعوده وحساباته مع هذه القضية، يخذلها الكبار الذين ما تزال قلوبهم مع إسرائيل، وينتصر لها الشباب بعد أن استقرت في وعيهم. مزاج الغرب يتغير، وفي هذا منعطف مغاير لكل ما سبق. بين ضفاف الوعود خسرت فلسطين كثيرا من دمائها، لكنها ربحت معركة الوعي الإنساني، وتلك هي الغنيمة الكبرى.
1: شكرا لك سناء، رحلة حصادنا متواصلة مستمعين اللحظة بمساء الرياضة. مساء الرياضة اليوم معك الحسن جابري. الحسن مساء الخير.
2: مساء النور أمين، مساءكم سعيد مستمعين الكرام، مرحبا بكم إلى مساء الرياضة. محطته الأولى حديث عن كرة القدم المغربية. خلال اجتماع مكتبها المديري برئاسة فوز لقجع، جددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جددت الثقة في محمد وهبي لمواصلة مهامه ناخبا مغربيا جديدا. اجتماع المكتب المديري للجامعة ناقش الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 30 و2000 بالمغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، مؤكدا ضرورة تضافر كل الجهود لإنجاح هذا الموعد الهام. واعتبر المكتب المديري مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم 26 و2000 إيجابية ومشرفة بعد بلوغه دور ربع النهائي، مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل متواصل وتطور كبير عرفته كرة القدم المغربية خلال السنوات الأخيرة. وشدد فوز لقجع على ضرورة مواصلة تطوير كرة القدم المغربية وتعزيز التواصل مع الجماهير وحماية المنتخب من الإشاعات، مؤكدا توفير كل الظروف المناسبة لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية مستقبلا. إلى أخبار أندية البطولة الاحترافية المغربية، ففي خطوة جديدة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، أعلن نادي المغرب الفاسي تعاقده مع المدرب البرتغالي روي ألميدا للإشراف على قيادة الفريق الأول بعقد يمتد لموسم رياضي واحد. يأتي هذا التعيين خلفا للإسباني بابلو فرانكو الذي غادر العارضة الفنية للفريق بعد أن قاد الماس إلى التتويج بلقب البطولة الاحترافية المغربية خلال الموسم المنقضي، محققا إنجازا أعاد الفريق إلى الفريق الأصفر والأسود. ويعول مسؤول ألماس على خبرة المدرب البرتغالي الذي ركب مسارا حافلا على دكة عدد من الأندية، وسبق وأن خاض تجربة في البطولة المغربية، هو الذي قاد فريق الدفاع الحسن الجديد في الموسم الماضي. وتندرج هذه الخطوة ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة يشهدها المغرب الفاسي بعد إنهاء الارتباط أيضا بالمدير الرياضي بدر القادري في إطار مشروع تحديثي يهدف إلى تعزيز أسس النادي وتطوير منظومته الرياضية. فريق المغرب الفاسي تعاقد مع مدرب جديد، فيما قرر نادي الفتح الرباطي الانفصال عن مدربه سعيد شبا وطاقمه التقني المساعد قبل انطلاق مرحلة التحضير للموسم الجديد، منهيا بذلك تجربة دامت موسمين على رأس العارضة الفنية لفريق العاصمة. وتوصلت إدارة الفتح الرياضي إلى اتفاق

0: ودي مع سعيد شيبة يقضي بفسخ العقد الذي كان يجمع الطرفين بالتراضي خلال اجتماع عقد بينهما دون اللجوء إلى إجراءات قانونية. يعقد الناخب الوطني المغربي للمنتخب النسوي الإسباني خورخي فيلدا ندوة صحفية يوم غد الجمعة بمركب محمد السادس لكرة القدم تخصص للإعلان عن اللائحة النهائية للاعبات اللواتي سيشاركن في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات التي تستضيفها المملكة خلال الفترة بين 26 من يوليوز الجاري إلى 16 من غشت المقبل. وسيكون اللقاء الإعلامي مناسبة للكشف عن اختيارات المدرب الإسباني وتسليط الضوء على استعداد إعدادات المنتخب الوطني المغربي النسوي للاستحقاق القاري الذي يطمح خلاله إلى تحقيق نتائج قوية أمام الجماهير المغربية. نفتح اللحظة صفحة كأس العالم في نسخته 23 الذي يصل مرحلة الحسم بعدما تم التعرف على طرفي النهائي بالتحاق المنتخب الأرجنتيني أمس بمنتخب إسبانيا في المشهد الختامي للبطولة في عقب فوز منتخب الأرجنتين في نصف النهائي الثاني على منتخب إنجلترا. الصحافة الأرجنتينية وغدة الفوز والتأهل المثير احتفت بتأهل منتخب بلادها إلى النهائي ووصف الإعلام الأرجنتيني المواجهة بأن صدام تاريخي مشيدا بروح المنتخب الذي نجح في قلب النتيجة وتحقيق انتصار جديد أمام أحد أبرز المنافسين. وكتبت صحيفة لاناسيون أن المنتخب الأرجنتيني تمكن من لمس قلوب الملايين مجددا بعدما قدم مباراة قوية أمام إنجلترا وحجز بطاقة العبور إلى النهائي. أما صحيفة كلارين فعنونت تغطيتها بعبارة تؤكد عودة المنتخب إلى الواجهة معتبرة أن الأرجنتين رسخت مكانتها ضمن أكبر المنتخبات في تاريخ كرة القدم ويواجه المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية منتخب إسبانيا في مواجهة مرتقبة تجمع بين بطل العالم الحالي وطموح إسباني لاستعادة اللقب العالمي. تأهل الأرجنتين رسم الفرحة لدى جماهير منتخب الألبي سيليستي. بالمقابل تعرض مدرب المنتخب الإنجليزي الألماني توماس توخيل لانتقادات عديدة من الصحافة البريطانية بعد الخروج من كأس العالم ووجهت وسائل إعلام إنجليزية أصابع الاتهام إلى اختيارات المدرب الألماني خصوصا بعد قراره تعزيز الخط الدفاعي عقب تقدم إنجلترا في النتيجة وهو القرار الذي لم يصدم أمام الضغط الهجومي الأرجنتيني. صحيفة ذا سان حملت توخيل مسؤولية الإقصاء فيما اعتبرت ديلي ميل أن تغييراته أثرت سلبا على أداء الفريق خلال اللحظات الحاسمة. ورغم الانتقادات تشير التقارير إلى أن توخيل سيواصل مهامه على رأس منتخب الأسود الثلاثة بحكم ارتباطه بعقد يمتد إلى غاية كأس أوروبا للعام 28 و2000. نبقى دائما مع ارتباطنا بنصف النهائي المونديال بين الأرجنتين وإنجلترا الذي مكن الأرجنتين من التأهل. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فتح تحقيقا بخصوص أحداث مرتبطة بهذه المواجهة حيث بدأ الاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية. يأتي ذلك بعدما دعت رئاسة الوزراء البريطانية الفيفا إلى التحقيق مع منتخب الأرجنتين بعد أن رفع لاعبه لافتة تحمل عبارات سياسية في مباراة نصف النهائياته. ومن المنتظر أن تكشف الإجراءات المقبلة عن تفاصيل إضافية حول الملف في انتظار القرارات التي ستصدر عن الهيئات المختصة. بعيدا عن كرة القدم نختم برياضة الغولف على مسالك غولف نادي رويال بيركديل بمدينة ساوثبورت الإنجليزية. انطلقت اليوم منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة أوبن رابعة البطولة الأربع الكبرى. الأمريكي جاكسون سوبر فرض نفسه في الصدارة بعدما قدم أداء مميزا ويتصدر حتى حدود اللحظة الجولة الافتتاحية برصيد 5 ضربات تحت البار ليبعث برسالة قوية منذ بداية المنافسة. اللاعب الأمريكي يتقدم بفارق ضربة واحدة حتى الآن عن وصافة ثلاثية يتقاسمها كل من الإنجليزي دانييل براون والأمريكي بيرسون كودي والكوري الجنوبي سانجي إيم. البطولة تشهد منافسة قوية ما يجعل الصراع على الصدارة مفتوحا خلال الجولات المقبلة. بذلك مستمعين نضع نقطة نهاية مساء الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. باقي فقرات الحصاد تتواصل رفقة أمين عزيماني بعد فاصل.
1: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. sous la présidence effective de Sa Majesté.

0: حالة من الازدهار المشترك وطويل الأمد لكامل المنطقة، ويوفر قدراً أكبر من اليقين القانوني، وسيؤدي أيضاً إلى إزالة أحد آخر الحدود الصلبة المتبقية في أوروبا. وبالنسبة لشخص نشأ على مقربة من الستار الحديدي، فإن أهمية ذلك واضحة تماماً بالنسبة لي، فهذا السياج كان حتى وقت قريب يفصل بين سكان المنطقة، أما الآن فسيتمكنون من بناء حياتهم معاً من دون حواجز. لم يكن الوصول إلى هذه الخطوة سهلاً، إذ جاء الاتفاق بعد 4 سنوات من المفاوضات الجادة.
1: بالمقابل ينظر الاتفاق بوصفه تسوية نجحت في تحقيق المعادلة الأكثر حساسية منذ بريكزيت عبر ضمان سيادية الحركة على الحدود مع الحفاظ على المواقف السيادية لكل طرف، وهو ما يراه مؤيد الاتفاق أساسا لمرحلة أكثر استقرارا وفقا لرئيس المجموعة البرلمانية الخاصة بجبل طارق السير بوب نيل.
2: أعتقد أن الاتفاق يحقق ذلك، لأنه كان من الواضح منذ البداية أنه ستكون هناك تنازلات متبادلة، فلم يكن من الممكن الوصول إلى نتيجة مثالية، لأن أفضل سيناريو بالنسبة لجبل طارق كان ألا يحدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من الأساس. لكن في ظل الواقع الذي أصبح قائما، كان الهدف الأساسي هو توصل لاتفاق يضمن سيابية الحركة عبر الحدود من دون المساس بالسيادة، وأعتقد أن هذين الهدفين الأساسيين قد تحقق بالفعل من خلال هذا الاتفاق، وهناك أيضا فوائد أخرى، وهذين الأمرين يظلان الأهم.
1: ويجسد هذا الاتفاق تغليب البرغماتية السياسية والمصالح المشتركة على الخلافات التاريخية، فاتحا صفحة جديدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولندن، ومحولا جبل طارق من نقطة توتر حدودية إلى نموذج للتعاون وانسيابية الحركة والازدهار المشترك. سامح رمضان، إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
3: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média.
1: Média. لكل الأجيال لغة أفق مشترك.
0: ميدي 1 حصاد اليوم أمين عزيمان.
2: بلغنا اللحظة مستمعينا فقرة كتاب في دقيقتين. صدرت الطبعة الأولى لكتاب فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان سنة 47 و300 وألف للهجرة عن المطبعة الجديدة بفاس، ووضعه المؤلف والأديب والشاعر محمد غريطة في قسمين، القسم الأول خصه لأخبار الوزراء والقسم الثاني لأخبار الكتاب، مع إدراج عدد من الأحداث التي شهدها تاريخ المغرب المعاصر. كتاب في دقيقتين نتعرف عليه اليوم مع شكري البكري.
3: فرغ محمد غريط من تصنيفه هذا عام 1914 وطبعه بفاس عام 1928، ويبرر هذا التأخر في النشر بالقول إنه منذ ألف كتاب فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان وهو يتردد في ذلك، إلى أن رأى أن الأدب والتاريخ استعاد مكانتهما في النفوس بتخلص الشبيبة العصرية الناهضة من ربقة تقليد العوام وتجردهم لتحصيل ما يعود بالفوائد، وجزمهم بأن الأدب ملبس جمال وشرط كمال، لا أن له حرفة تحذر من اتخاذه حرفة، إذ الأرزاق مقسومة وفي صحيفة المقادير مرسومة. يندرج الكتاب في مجال التراجم الأدبية والسياسية لرجالات الدولة العلوية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين، وصاحبه محمد غريط نجل الصدر السابق الأديب الكاتب المفضل غريط، الوزير الأول في عهد السلطان عبد العزيز ووزير شؤون البحر الخارجية في عهد الحسن الأول. وبما أنه فواصل جمان في أخبار الوزراء والكتاب، فإن الكتاب ينقسم إلى قسمين. قسم الأول في أخبار الوزراء وما وقع لبعضهم من تعظيم وإزراء، وقسم ثاني في أخبار الكتاب. ورغم أن الكتاب كتاب تراجم وسير، إلا أنه يتوقف عند محطات فاصلة ودقيقة في تاريخ المغرب المعاصر، مثل ثورة الرحمن حوالي العام 1896، وثورة بوحمارة، وحادثة الدار البيضاء عام 1907، وواقعة مراكش، وثورة الشراردة والبرابر، وتنازل مولاي عبد الحفيظ عن الملك، والثورة الفاسية عام 1912. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
1: صباح الأخبار.
0: ماتان فو.
1: المنتصف.
0: لو غران جورنال.
1: والحصاد.
4: شريط الحدود.
5: تصاعد. شرق الأوسط.
6: ان باليستين.

ميديا في الاستوديو وعلى الميدان. ننقل الخبر، نوضح الصورة، ونواجه الآراء. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: للشأن المغربي،
4: نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميدان تيفي.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي، الخبر برؤية جديدة.
7: قبل المرور لموجز 8 مستمعين، نتعرف مرة أخرى على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس والسهول الممتدة غرب الأطلسة، إلى جانب منطقة سوس والشيادمة والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة 28 درجة بكل من السويرة والرباط والدار البيضاء، 32 بطنجة والعيون، 33 درجة بأجدير، 39 بفاس، 42 بمراكش، 43 درجة تسجل بوشتة. بالجزائر طقس مشمس شمال وسط البلاد وبالجنوب الغربي وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 34 درجة بالجزائر العاصمة، 35 بوهران، 36 بتمن راس وبجاية، 41 بتيارت، 44 بقسنطينة، و 46 درجة تسجل بشلف. بتونس طقس مشمس في معظم المناطق، درجات الحرارة 38 درجة بجربة، 39 ببنزرت وصفاقس وطبرقة، 42 درجة بتونس العاصمة، و 47 تسجل بقفصة. هذه تمام 8 مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل الموجز من الرباط، حيث غادر اليوم الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو المملكة هذا المساء في ختام زيارة رسمية من يومين تميزت بعقد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي وإجراء سلسلة من المباحثات الثنائية بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم من الوزراء والمسؤولين المرافقين للوزير الأول الفرنسي. الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بين البلدين الصديقين دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، هذا ما أكده اليوم رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي عقب الاجتماع رفيع المستوى. هذه الدورة الاستثنائية من الاجتماع توجت بالتوقيع على 15 اتفاقية تهم مجالات حيوية من الدبلوماسية إلى الثقافة والفنون، مرورا بالصناعة والفلاحة والنقل والتعليم والتكوين، وهي كما شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش شاهدة على إرادة مشتركة في إدراج الشراكة بين البلدين ضمن منطق تحول اقتصادي مستدام تنضاف إلى حوار سياسي ثنائي يقوم على ثقة متجددة وعلى تقارب متزايد في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. في مستجدات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، تواصلت المواجهة العسكرية بين البلدين بوتيرة متصاعدة مع تبادل ضربات جديدة اليوم وامتداد الهجمات الإيرانية إلى عدد من دول الخليج والأردن، فيما أعلنت واشنطن شن موجة جديدة من الغارات استهدفت قدرات عسكرية إيرانية مرتبطة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز. على خط الدبلوماسية والوساطة، جددت باكستان دعوتها جميع الأطراف إلى ضبط النفس واستئناف المسار الدبلوماسي، بينما لوحت طهران برد أوسع إذا استهدفت الولايات المتحدة بنيتها التحتية. ومع استمرار الترشق الإيراني الأمريكي، ظهرت مؤشرات جديدة على احتمال اتساع رقعة الصراع في المضائق الاستراتيجية. فبعد إغلاق طهران مضيق هرمز الاستراتيجي، كشفت تقارير إعلامية استنادا إلى مصادر إيرانية أن

0: طهران طالبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب. ندد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بمقتل كبير مهندسي محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تحتلها روسيا بضربة نفذتها مسيرة ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عنها. واتهمت روسيا أوكرانيا بالوقوف وراء عملية قتله، لكن كييف اعتبرت أن الاتهامات لا أساس لها وقالت إن موسكو فشلت في تقديم أدلة على صحة اتهاماتها. ختاما، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع اليوم بسلا أن تنظيم كأس العالم يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس. وأفاد بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبه المديرية تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أن القجع أكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم الكأس ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. بعد مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصد اليوم لهذا اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن، والشكر موصول أيضا لمخرج هذه الحصة حمزة تمار. لحظات وتتابعون فام دو جوردوي مع ياسمين، إلى اللقاء.
2: ميديا pour toutes les générations.
1: Une vision durable pour le continent du futur.

0: à l'écoute de Média et de l'émission Soufi. C'est maintenant sur l'antenne Maghreb, les dossiers extraordinaires sur l'antenne Afrique.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع
2: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أعيا الحديث عن فهم معاني أسراره وحقائقه الورى جميعا، بل أعيا العوالم العلوية والسفلية، السماوية والأرضية، كما يقول الإمام البوصيري رضي الله عنه: أعيا الورى فهم معناه فليس يرى، للقرب والبعد فيه غير منفحم، كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم.

قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ياسين قلب القرآن، وياسين اسمه صلوات الله وسلامه عليه. أراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين القلوب والأرواح وسائر العوالم الوجودية بمنزلة القلب من الهيكل، وبقية الموجودات كالسماء والأرض لم تسع الحق. قال تعالى على لسان نبيه: ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن. الإمام مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه.

الأنبياء والأولياء والملائكة وسائر المقربين من سائر الموجودات ليس عندهم وسع المعرفة الذاتية، وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو قلب الوجود، هو الذي عنده الوسع الذاتي للمعرفة الذاتية، وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لي وقت مع ربي لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فجعلهم بمنزلة السماء والأرض، فكلاهما لم يسعى الحق بالذات وسيسعان الحق بالصفات. ووسعه القلب الذي هو ياسين، لأن القلب يسع من المعرفة الإلهية ما فاضت عنه السماوات والأرض، فوسع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجليه الذاتي الذي ضاقت الموجودات عنه.

قال الإمام الأوحد العارف بالله تعالى العلامة الكبير مولانا أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي رضي الله عنه: ينبغي أن نعتقد تعظيم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونعتقد أنه أعطي العلم والنور وأعطي سائر مراتب الكمالات اللائقة به ما لم يعط أحد من العالمين، لأنه خير خلق الله أجمعين. ولهذا بادر الصحابة رضي الله عنهم وقد عاشوا معه، بادروا إلى الحث على تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، واقتفى العلماء والأولياء والصالحون ذلك بعدهم، ولا سبيل إلى هذا إلا من باب محبته صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بيان مراكش 105.3 فاس 101.4
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز 9 مساء.
3: عمر بجمعة، أهلا بكم. غادر الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكوني اليوم المغرب في ختام زيارة رسمية ترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة المغربية أشغل الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي التي توجت بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة. وأكد رئيس الحكومة عز زخنوش أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، وشد داخل لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي عقب الدورة 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، لكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى للعصر. وجدد الوزير الأول الفرنسي من جهته التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، وقال إن هذا الموقف ثابت ولن يتغير وأن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء. قدمت مجموعة البنك الدولي اليوم بالرباط الإطار الجديد للشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسي معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. ويهدف هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. شنت الولايات المتحدة اليوم ضربات على إيران وردت طهران بقصف أهداف في دول الخليج والأردن في ظل احتدام الصراع حول السيطرة على مضيق هرمز. ومع دخول الجولة الجديدة من القتال يوم السادس هددت طهران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إن نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. في الرياضة، أعلن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تجديد الثقة في محمد وهبي لمواصلة مهامه مدربا للمنتخب الوطني لكرة القدم. وأفاد بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع مكتبها المديري أن مشاركة المنتخب الوطني في نهائية كأس العالم كانت إيجابية ومشرفة، وأن النتائج المحققة جاءت ثمرة للدعم والعناية اللذين يحيط بهما الملك محمد السادس قطاع كرة القدم والرياضة الوطنية بصفة عامة. وأكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس. وأفاد بلاغ للجامعة أن السيد لقجع أبرز خلال اجتماع المكتب المديري أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: Ray Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

0: الميلادية لكل الأجيال محتوى للتفاعل.
1: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا. أنتم في الاستماع لميدي آن، نشرة العاشرة مساء.
2: توقيع في الرباط على عدة اتفاقيات للتعاون والشراكة بين المغرب وفرنسا في إطار الدورة 15 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى برئاسة مشتركة لرئيسي الحكومتين. الوزير الأول الفرنسي يجدد التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. طهران تطلب من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران. متطوعون فلسطينيون يبذلون جهودا لإنقاذ وحفظ القطع الأثرية والتراثية المتضررة بفعل القصف الإسرائيلي، تأكيدا على تمسك الفلسطينيين بتاريخهم بهويتهم رغم الدمار الواسع. في الرياضة، المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يجدد الثقة في محمد وهبي لمواصلة مهامه مدربا للمنتخب الوطني لكرة القدم. عمر بوجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. غادر الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني اليوم المغرب في ختام زيارة رسمية ترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي التي توجت بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة. وأكد رئيس الحكومة عزيز خنوش أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي عقب الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية، لكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك. وجدد الوزير الأول الفرنسي من جهته التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. في المتابعة مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
3: في ختام أشغال الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي في الرباط، أعلن الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن التحضير مع المغرب لاتفاقية جديدة غير مسبوقة فرنسيا مع بلد من خارج الاتحاد الأوروبي.
4: تقف فرنسا إلى جانب المغرب بإخلاص ووفاء. نعلم السيد رئيس الحكومة الأهمية البالغة التي تكتسيها قضية الصحراء بالنسبة لبلدكم، وتعرفون وضوح موقفنا. هذا الموقف أجدده هنا ثابت لن يتغير، وكما تعلمون سنتخذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك.
3: في ختام اجتماع حكومي مغربي فرنسي مطول ومغلق وبعد توقيع جيل جديد من الاتفاقيات، وفي تصريح أمام الإعلام المغربي والفرنسي، شدد عزيز خنوش رئيس الحكومة المغربية على أن ما بين الرباط وباريس اتفاقيات استراتيجية بغلاف مالي يصل إلى 10 ملايين يورو.
5: في محطة مفصلية من المسار الذي انطلق منذ أكتوبر 24، وهي مناسبة تتيح لنا تقييم ما تم إنجازه وتشريع تنزيل التزامات.

0: المجعلة بها في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والتحضير للمراحل المقبلة التي لا تقل أهمية وهيكلية.
1: يستمر المغرب في الاشتغال مع فرنسا في تنزيل الشراكة الاستثنائية المستمرة، ففي أقل من عامين سجلت الرباط وباريس 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى للوصول معا إلى تحول اقتصادي مستدام. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: قدمت مجموعة البنك الدولي اليوم بالرباط الإطار الجديد للشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسي معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. ويهدف هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة إلى دعم إحداث فرص الشغل أكثر عددا وأفضل الجودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. تواجه تونس ضغوطا متزايدة على شبكتها الكهربائية مع موجة حر غير مسبوقة دفعت استهلاك الكهرباء إلى مستويات قياسية ما أعاد إلى الواجهة معاناة المواطنين مع انقطاعات التيار الكهربائي. وبرر الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز هذه الانقطاعات المتكررة للكهرباء في تونس بأن الإمدادات المتاحة من الجزائر ضعيفة جدا ولا تغطي الحاجة. هذا الرابورتاج مراسلنا فتح الفلحي من تونس العاصمة.
3: خلال الساعات الأخيرة تونس على وقع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي شملت مختلف مناطق البلاد وخلفت استياء كبيرا. في مقهى بالعاصمة دقائق ثقيلة تمضي على الزبائن، انقطع الكهرباء فتوقفت الأجهزة. استشات نادل المقهى أيمن غضبا وهو يفسر مشهدا بات يتكرر.
4: قص علي الضوء، شو نعمل انا هكي نترد العباد ولا نسكر؟ شكون نجم نكلم؟ معناه شكون اطلبهم تو؟ يقول لك عادي لو مقصوص تو كي يرجع. وقتاش يرجع؟ ساعه اثنين.
3: فسرت الشركه التونسيه للكهرباء والغاز اللجوء الى قطع الكهرباء بالاضطرار لتخفيف الضغط على الشبكه وتفادي كارثه انهيارها أمام درجات حرارة قياسية زادت من حجم الاستهلاك العادي 30%، لكن ذلك في نظر عبد الرحمن غياب للتخطيط المسبق.
5: فما ناس يعملوا في الدياليز يسمى الماكينة تخدم بالضوء، فما اكسجين، فما برشا حاجة. أخي خموا فيهم العباد هذوكم، هما شنو كل الضوء مقصوص.
3: تزامنت انقطاعات الكهرباء في تونس مع انقطاعات مماثلة في الجزائر التي تزود البلاد التونسية بجزء هام من احتياجاتها. حمدي حشاد خبير في المناخ.
6: انقطاع شمل 13 ولاية جزائرية وتقريبا نفس الشيء أثر على تونس، لأنه جزء من احتياجاتنا الطاقية أو الكهربائية نستوردها من الجزائر. لن توجد أي ضمانات لعدم تكرر هذا الموضوع، خاصة مع الطلب الكبير والتفاديا لانهيار الشبكة الكهربائية وقع قطع الكهرباء بصفة وجيزة معنا في العديد من المناطق.
3: وتعاني تونس من عجز طاقي حاد رغم دخول بعض مشاريع إنتاج الكهرباء حيز الاستغلال. فأية حلول لتجاوز المحنة؟ لإذاعة ميديا فتح الفلحي تونس.
2: شنت الولايات المتحدة اليوم ضربات على إيران وردت طهران بقصف أهداف في دول الخليج والأردن في ظل احتدام الصراع حول السيطرة على مضيق هرمز. ومع دخول الجولة الجديدة من القتال يوم السادس هددت طهران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إن نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها قصفت مواقع عسكرية في مناطق إيرانية عدة بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. وعلى صعيد آخر طلبت طهران من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا هجمت الولايات المتحدة البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا لإمدادات الطاقة العالمية. وأفادت مصادر إيرانية أن الفكرة نوقشت من قبل القيادة الإيرانية وتم إبلاغ الحوثيين المتحالفين مع إيران بذلك. هذا تعليق عبد الباقي شمسان محلل سياسي يمني من واشنطن حاور أيمن الأحمد.
7: كل المؤشرات المحلية والإقليمية والدولية تشير إلى أن الحوثيين سينخرطون في المعركة. فعلى المستوى المحلي هناك أزمات اقتصادية حادة، وهناك احتقان شعبي، وهناك أيضا انتفاضات قبلية، وبالتالي الذهاب للحرب يجعل من عملية الذهاب إلى احتراب وقمع كل هذه الفعاليات تحت مسمى مواجهة العدوان أمر وارد. الوقت أصبح الآن مسألة وقت.

0: وسيدخلون في المعركة، لأن إذا ما حوصرت إيران فإنها ستفتح جبهة مضيق باب المندب، وهذا سيؤدي إلى تدخل دولي، لأن سيكون هناك كارثة اقتصادية دولية على مستوى ارتفاع الأسعار، على مستوى التأمين على السفن، على الملاحة الدولية، على الطيران. هناك كارثة ربما تحدث في حال انخراط الحوثيين، خاصة وأن المعلومات تقول أن الحوثيين قد نقلوا أسلحة وصواريخ تحت الأرض وفي الجبال في مناطق بين الحديدة ومنطقة المحويت، وهذا يعني أن هذه المناطق قريبة من الملاحة الدولية ومن البحر الأحمر والمناطق البحرية القريبة من دول الخليج ومن باب المندب، بالتالي أن هنالك استعداد لاستهداف السفن التجارية وغيرها.
1: أعلنت السلطات السورية اليوم أنها أحبطت محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة وصفتها بالنوعية بينها صواريخ بعيدة المدى وطائرة مسيرة عبر الحدود مع العراق، وقالت إنها كانت معدة للتهريب لحزب الله في لبنان. هذا تقرير مراسلنا في دمشق يمين ديب.
2: في إطار جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في مكافحة التهريب، أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود السورية العراقية شملت صواريخ بعيدة المدى ومضادة للدروع بالإضافة إلى طائرات مسيرة، مشيرة أنها كانت في طريقها إلى ما وصفتها بميليشيا حزب الله الإرهابية في لبنان. عن حيثيات العملية وتدابير الوزارة تحدث مدير معبر التنف الحدودي أحمد بكار.
3: شحنة أسلحة وصواريخ مخبأة داخل صهريج معد لتحميل مادة النفط الخام، تم تنظيم الضبط اللازم أصولا وتسليمه إلى الجهات المعنية.
2: وبحسب مراقبين فإن العملية ليست مجرد محاولة لنقل الأسلحة، بل اختبار لإمكانية إعادة فتح الممر التقليدي الذي استخدمه الحرس الثوري الإيراني لسنوات في نقل الصواريخ والذخائر، فضلا عن تنقل المقاتلين بين ساحات الصراع في العراق وسوريا ولبنان. عن منعكسات العملية تحدث المختص بالشأن الأمني إسماعيل رزوق.
4: بما يتعلق بهذا الخرق الأمني الكبير، كونه يعني جاء في توقيت يعتبر حساس، العراق الآن بيمس الحاجة لإيجاد بدائل لتصدير النفط الخام، وكان واحد من الطرق البديلة هو الجانب السوري. هذه العملية يبدو أنها سوف تعرقل هذا الإجراء، كون هنالك سوف تكون مخاوف مشروعة.
2: وتأتي العملية بعد حوادث مماثلة أعلنت عنها السلطات السورية خلال الفترة الماضية، بينها إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألغام الحربية إلى حزب الله بلبنان، نفذت حينها في منطقة يبرود بريف دمشق، حيث تم ضبط الشحنة وتوقيف المتورطين. ميديان يامن ديب، دمشق.
1: فلسطينيا تضرر أكثر من 160 موقعا تاريخيا وثقافيا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حسب الأمم المتحدة، ويعود تاريخ العديد من هذه المواقع الأثرية إلى آلاف السنين. في هذا الإطار تم إطلاق حملة للحفاظ على التراث من قبل متطوعين قالوا إنهم يريدون أن يبعثوا برسالة إلى العالم، مفادوا أن الغزيين متمسكون بتراثهم وبقضيتهم الفلسطينية. هذا ريبورتاج مراسلنا في غزة سيف صويطي.
5: داخل خيمة كبيرة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترتدي شيماء قفازين في يديها، وبرفقة زملائها المتطوعين تمسك بفرشاة تنظف بها بعناية فائقة لوحة فسيفساء حجرية نجت من الحرب، ضمن جهود محلية تطوعية لإنقاذ تراث وأثار غزة.
6: فريق حراس التراث بلش بعشرين شاب وصبية كانوا متطوعين، جرحهم هدف واحد اللي هو الحفاظ على الموروث الثقافي.
5: فريق حراس الذاكرة بدأ عمله التطوعي بجمع القطع الأثرية والتراثية والعمل على ترميمها والحفاظ عليها من التلف، لا سيما أن الحرب ألحقت دمارا وخربا بأكثر من 160 موقعا تاريخيا وأثريا بحسب الأمم المتحدة.
6: القطع الأثرية والتراثية أصبحت قطع مهددة، ونفسها المباني الأثرية مهددة، المتاحف أصبحت أغلبها مدمرة، فكان الهدف اللي هو صون القطع الأثرية والتراثية وإحضارها إلى ملجأ آمن في هذا المخزن.
5: البلدة القديمة في مدينة غزة إرث حضاري وتاريخي تعاقبت عليه عصور تاريخية مختلفة. يقول الخبير في التراث حمود الدهدار إن آلاف القطع الأثرية تعرضت للسرقة والتدمير.
7: إسرائيل تمنع إدخال أي مواد خاصة في الإعمار أو الترميم أو الصيانة، وأيضا استمرار الحرب حيث وجود البلدة القديمة على حدود المنطقة.

0: المنطقة الصفراء، حيث يواجه العاملين في هذا القطاع إلى خطورة بصورة يومية، وأيضا ندرة المواد الخاصة بأعمال الترميم والصيانة.
1: يحاول الغزيون بكل الأساليب الممكنة الحفاظ على هويتهم وتراثهم من الضياع بين الركام والأنقاض. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.

0: المشروع مستمر والطموح يكبر. بعد حضور مونديالي مشرف، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تجديد الثقة في الناخب الوطني المغربي محمد وهبي لمواصلة قيادة أسود الأطلس في مرحلة جديدة من التحديات والطموحات. بلوغ ربع نهائي مونديال 26 و2000 لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة رؤية طويلة الأمد وعمل متواصل جعل المغرب ينتقل من المركز 84 عالميا في العام 18 و2000 إلى المركز 6 عالميا في الوقت الحالي. الجامعة وبعد اجتماع مكتبها المديري أكدت أن الرهان المقبل أكبر، مواصلة التطور وحماية المكتسبات والبحث عن إنجازات جديدة تليق بطموحات الجماهير المغربية. فوزي لقجع رئيس الجامعة شدد على أن نجاح المنتخبات الوطنية المغربية بمختلف فئاتها يعكس قوة المشروع الكروي المغربي المبني على التكوين وصناعة المواهب. المكتب المديري للجامعة ناقش خلال الاجتماع أيضا الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 30 و2000 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. أكد على ضرورة تضافر كل الجهود لإنجاح هذا الموعد الهام وتسريع الاستعدادات لتنظيم الحدث مع تعزيز التنسيق بين الجامعة ومؤسسة المغرب 30 و2000 واعتماد العمل الجماعي لإنجاح الحدث الكروي العالمي.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: ميدي أن كازابلانكا 99.6 Rabat 97.5.
3: La sélection live de la semaine. Dire Straits.
2: Santana.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: جمعة أهلا بكم. غادر الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكوني المغرب في ختام زيارة رسمية ترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي التي توجت بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة. وأكد رئيس الحكومة المغربية أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، وشدد خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي عقب الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، لكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى للعصر. وجدد الوزير الأول الفرنسي من جهته التأكيد على الموقف في الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، وقال إن هذا الموقف ثابت ولن يتغير وأن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء. قدمت مجموعة البنك الدولي يوم الخميس بالرباط الإطار الجديد للشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسي معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. ويهدف هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. استهدفت غارة جوية أمريكية هذه الليلة مطارا وجسرين جنوب إيران على مقربة من مضيق هرمز، وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن مطار إيران شهر جنوب شرق البلاد أصيب بقذيفة واحدة على الأقل في هذا القصف الأمريكي. وأورد تقرير آخر عن غارات استهدفت جسرين قرب مضيق هرمز، وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أعلنت أنها قصفت مواقع عسكرية في مناطق إيرانية عدة، من بينها مدينة بندر عباس المطلة على الخليج بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. في الرياضة، أعلن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تجديد الثقة في محمد وهبي لمواصلة مهامه مدربا للمنتخب الوطني. وأفاد بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع مكتبها المديري أن مشاركة المنتخب الوطني في نهائية كأس العالم كانت إيجابية ومشرفة، وأن النتائج المحققة جاءت ثمرة للدعم والعناية اللذين يحيط بهما الملك محمد السادس قطاع كرة القدم والرياضة الوطنية بصفة عامة. وأكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة للعاهل المغربي. وأفاد بلاغ للجامعة أن السيد القجاع أبرز خلال اجتماع المكتب المديري أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف. نهاية هذا المجاز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري على الإذاعة.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من طاقة إيجابية. ملي كنفيقوا الصباح وحنا كنسولوا بزاف ديال الأسئلة في ريوسنا، شنو وقع، شنو غادي ندير، باش غادي نبدا، شنو الرونديفو اللي عندي، واش هذاك الشخص اللي وقع لي معاه جدال كنت انا على حق ولا كان هو على حق، واش انا هو الظالم، واش انا هو الضحيه. المهم من الصباح حتى الليل وحنا كنسولوا، وبعد مرات كشي اسئله اللي ما كتكونش بوعي. لكن واش عمركم فكرتوا باللي انه ممكن تطرحوا الاسئله في حياتكم اللي تقدر تعاونكم؟ ربما سؤال واحد اللي يحدد المسار ديالكم ويعرفكم كيفاش تتعاملوا مع الحياه. هذا هو موضوعنا، طاقه ايجابيه.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: أهلا وسهلا بكل الصديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم. أنتم تتابعون وتستمعون للطاقة إيجابية على ميدي آن. الأسئلة وشنو هو السؤال اللي يقدر يغير حياتك وحياتي؟ هذا هو موضوعنا اليوم. لسعيدة جدا أن نناقشه مع ضيفي الكريم أستاذ العربي البهلالي اللي هو مدرب ومستشار في الإيجابية وتطوير الذات. سير العربي، مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
2: مرحبا بك جنة أختي حنان، تبارك الله عليك. وموضوع اليوم جد مميز، لأن بزاف ديال الناس كيعتبروا بأنهم إلى لقاو أجوبة على الأسئلة اللي كيطرحوها حياتهم غادا تبدل.
1: صح.
2: وأنا اليوم جاي باش نقول لهم بأن الحياة ديالنا والجودة ديال الحياة ديالنا غادا تغير من اللي غادا تغيروا الأسئلة اللي كنطرحوا على نفوسنا.
1: هذا هو مربط الفرس. والجميل كذلك هو أن احنا كل واحد فينا كيسأل، ما يمكنش احنا فراسنا في اللاوعي ديالنا وحتى في الوعي ديالنا كيدوزوا بشكل يومي. ملي كنفيقوا الصباح حتى كنعسوا حنا يا راسنا غير كيسول، اش كيسول؟
2: نعم.
1: ما نعرف.
2: نعم.
1: طريقه عشوائيه، بعض المرات نبحث عن الاجوبه وبعض المرات غير خدام وصافي. ما
2: نعم.
1: اليوم كيفاش غادي نروضوه؟ كيفاش نخليوه يسال السؤال الصحيح اللي منه غنطلقوا ونديروا خارطه الطريق

0: اللي تكون صائبة. قبل شنو السؤال اللي يشغل بالك سي العربي هاد الأيام؟
1: نعم خلال هذا اللقاء هذا صراحة أهم شيء غادي تذكر في هذا اللقاء هذا هو السؤال اللي طرحتي دابا، لأن اليوم ما جايينش باش نعطيو الناس معلومات، لأن أعتقد وأجزم بأن كل شيء ولا عارف وأن المعلومة موجودة، لكن اللي كيغير لنا حياتنا واللي غيعاوننا باش ندير ونحقوا الأهداف ماشي هو الأجوبة اللي احنا كنقلبوا عليها، وإنما الجودة ديال الأسئلة اللي احنا كنسولوها، لأن ماشي الذكاء وماشي القوة هي اللي غتنجح الناس، وإنما اللي غيخليهم يدوزوا لاكسيون هي ديك الأسئلة اللي هما كيسولوها نفسهم. باش نعطي واحد المثال واحد القصة قصيرة وهي واقعية من الحياة اليومية ديالنا. جوج ديال الأشخاص خدامين في واحد الشركة معينة، وجوجهم تم الطرد ديالهم في نفس النهار من ديك الشركة. السؤال الأول سول راسو واحد السؤال اللي هو علاش أنا ديما كيوقع لي بحال هكا، هذا سؤال. والثاني سول راسو سؤال آخر اللي هو كيفاش نستفد من هاد التجربة. الأول باقي كيقلب على جواب الذي دازت عام، والثاني تعلم من التجربة وخدا مسار واحد آخر جديد وحياته مشات مزيان. دونك باش نفهمو مزيان بأن العقل ديالنا هو السؤال اللي انت كتسوله هو كيقلب لك على الأجوبة، لأن جميع الأجوبة كاينة في العقل ديالنا وفي الذاكرة ديالنا، كل شيء كاين سبحان الله العظيم، لكن انت اللي كتسوله هو كيوجهك لواحد المسار معين وكيديك فيه،
0: وانت بدك السؤال ديالك كتوجهه بطريقة غير واعية.
1: نعم ومباشرة لأنك انت هو لو جيد. وهنا اللي بغينا الناس أنهم القرارات اللي غيبداو ياخذوها في حياتهم قبل ما تاخذ أي قرار، شنو هو السؤال اللي سولتي راسك فديك النقطة
0: لكن
1: معينة.
0: قبل ذلك انت ما جاوبتنيش على السؤال ديالي. انا اكرر السؤال. ماذا ما هو السؤال اللي كيشغل بالك هاد الايام؟
1: السؤال اللي
0: انا شوف انا لانه انا انت قلت قبيله قلت انت انا اجزم انه انا اجزم
1: ان
0: بانه من القصص ديال الناس نحن نتعلم.
1: السؤال اللي كيدور في بالي بكل صراحه زعما المستمعين الكرام هاد الايام، كيفاش نقدر نعلم الناس أنهم يسولوا الأسئلة الصحيحة لتخليهم يأخذوا قرارات صحيحة وتحسن الجودة ديال الحياة ديالهم.
0: جميل. ليش كررت السؤال؟ لأنه إحنا في الغالب ما نكرر نفس الأسئلة بطريقة غير واعية. تلقانا نكرر نفس الأسئلة.
1: نعم.
0: يسولنا اليوم سولوا غدا على راسنا سولوا بعد سولوا. وهذه مسألة غير صحية.
1: نعم. هنا كاين ما يسمى بالأسئلة اللي هي داخل الصندوق، وأنا جميع من خلال الجلسات والاستشارات مع مجموعة ديال الناس اللي كيجيو عندي الاستشارات دائما كيعرفوني كنخدم بهذا المنهج ديال الأسئلة بزاف. أنا لا أعطي حلول خصوصا في الجلسات ديال الاستشارات وديال الكوتشينغ،
0: تساعد الآخر أنه يجد الحل اللي يناسبه
1: عن طريق طرح الأسئلة المناسبة والأسئلة الجيدة.
0: جميل.
1: فقط دونك الناس اللي غتعطي حل، الناس ما محتاجاش حلول، الناس عندها الحلول وعارفة الحلول وما كديرش الحلول. دونك حتى واحد ما ناقصه المعلومه وحتى واحد ما عارفش اشنو خاصو يدير. مثال شحال من واحد دابا عارف بان التليفون كيضيع ليه الوقت، محتاج تنصحو بان التليفون يضيع له الوقت. شحال من واحد عارف بان بزاف ديال الانواع ديال الماكولات اللي غيضروا له الصحه ديالو. شحال من واحد عارف بان التدخين و مثلا غيضر ليه بالصحه ديالو. عارف هو كمعلومه عارفه، دونك شنو تجي انت تنصحنو تقول له ديك الحاجه ما ديرهاش؟ لا. دونك شنو اللي غيخليه هو ياخذ القرار؟ شنو يخليه هو يدوز الفعل؟ لأن هذا هو النقطة الجوهرية في هذا المنهج ديال طرح الأسئلة. شنو اللي يخليني نطبق داكشي اللي أنا عارف؟ ماشي غير كنبقى كنجمع في المعلومات. وحياتنا ما غتغيرش بالكم ديال المعلومات والمعرفة اللي احنا كنعرفوها، مي حياتنا غتغير بجودة الأسئلة اللي احنا بدنا نطرحوها على نفسنا.
0: انت كتهضر سي العربي وأنا كنتفكر، وطبعا ما غيكونش شي حد فينا اللي متابعنا ولا كيسمعنا ما كانش في المدرسة في أيام الامتحانات اللي كيقول لك الأستاذ راه السؤال نصف الجواب.
1: نعم.
0: وفعلا
1: السؤال
0: دائما كيكون فيه نصف الجواب.
1: نعم. أنا بعض مرات مثلا سؤال واش خاصني نتزوج، هذا سؤال. واش هو زعما منهج في طريقة تفكير؟ واش هو سؤال صحيح؟ لا. سؤال صحيح واش أنا مستعد نتزوج؟ هذا سؤال. مثلا ما بين الأزواج مع بعضياتهم، راجلي ما كيفهمنيش، هذا سؤال. علاش راجلي ما كيفهمنيش؟ هذا سؤال، لكن كيدخلك في واحد الدوامة فيها بزاف ديال المشاكل وما كتلقاش الجواب. السؤال الجيد شنو هو؟ كيفاش نخلي راجلي نعاونو يفهمني؟
0: أو شنو النقاط اللي ما كيفهمنيش فيها راجلي بالتحديد؟ واش حنا كنسولو أسئلة اللي هي اوتوماتيكمون كتعي

0: عيشنا دور الضحية.
1: نعم نعم، كتدخلك في دور الضحية، ما كتعطيكش حلول مثلا، ولا
0: كان الغالب الله ما في يديش في يد الاخر،
1: ولا كتقلب ان عقلك يعطيك لان السؤال عقلك يعطيك الجواب على السؤال راه ما كيظلمكش. مثلا فاق واحد الصباح قال لك علاش انا فاشل، العقل ديالك غيبدا يجمع جميع المبررات والافكار والقناعات يعطيهم لك علاش انت فاشل. لكن الا فقتي الصباح وسولتي راسك شنو خاصني ندير اليوم، يعطيك الخطوه والعمل اللي انت غتنوض تقوم به. دونك شنو اللي خلى البدايه ديال نهارك تكون غدا مزيانه؟
0: والسؤال.
1: وهنا انا كنجي كنختلف على مجموعه من المدارس في مجال التنميه الذاتيه، سواء المدرسه الكنديه او المدرسه الامريكيه، اللي كتقوم على فكره ديال غير الافكار ديالك وعلى التحفيز وغير المشاعر وهذا. دونك المنهج الصحيح قبل هادشي كامل هو فن طرح الاسئله،
0: وخصوصا الاسئله اللي كتسبق اتخاذ اي قرار اللي يكون مهم ومصيري في الحياه.
1: نعم
0: كتلعب
1: نعم.
0: يعني جوده السؤال او الاسئله كتفرق في مسألة ديال اتخاذ القرار بشكل صائب وإيجابي ومهم.
1: نعم جدا جدا جدا جدا، جميع القرارات اللي كياخدوها الناس في حياتهم هي نابعة من واحد السؤال. وإذا كان السؤال خاطئ راه القرار كله غادي يمشي خاطئ. وهنا فين كنجيب أن المنهج هو منهج عملي، هو أن السؤال كيخليك تأخذ قرار، القرار كيعطيك العمل، والعمل هو اللي كيعطيك النتيجة. ما تمشيش للفكرة أصلا، سير للسؤال.
0: شنو هو أبرز سؤال اللي دابا انطلاقا من احتكاكك مع الناس، وسواء الناس اللي كيجيو يطلبوا مواكبة أو حتى الناس العاديين، حنا كمغاربة، شنو هو السؤال اللي كنسألوه دائما، ولا بعض الأسئلة اللي كنسألوها دائما راسنا واللي كتكون قاتلة؟
1: الأسئلة
0: اللي ورثناها وبقينا كندولوها وصرنا كنورثوها لوليداتنا.
1: علاش أنا بحال هكا؟ فهمتيني؟ علاش أنا ما عندي زهر؟
0: هادشي اللي دات فيها يدي ما تنفع.
1: دونك هاد الأسئلة هادي اللي أصلا ما عندهاش جواب، علاش أنا شكلي داير بحال هاد الشكل؟ علاش أنا ما ناجحش؟ علاش أنا ما كيفهمونيش الناس؟
0: علاش أنا ديما كنقول علاش أنا ما عندي زهر؟ كلنا كنقولوها أنا ما عندي زهر، علاش أنا فيما كان شي علاقة غير صحية كتلقاني فيها، علاش أنا كنجذب الناس اللي هما سواء في الصداقات سواء أنهم اللي كيخونوني كيغدروني، علاش وعلاش؟
1: دونك هاد الاسئله هادي كتعطينا جوده ديال الحياه ديال داك الشخص. دونك انا دابا السؤال للمستمعين الكرام، شنو هما دائما سول راسك، شنو هما الاسئله اللي كاين كيدوروا في راسي؟ غتلقى دائما واحد 10 ديال الاسئله دائما انت كتسولهم راسك في جميع المواقف. دونك حاول تبدلي دوك الاسئله، شوف حياتك واش غادا تبدل، نظرتك للناس واش غتبدل، المعامله ديال الناس معك في العمل واش غتبدل، لانهم كيتسموا المتكررات. ميمكنش انت دائما كطيح في نفس المشكل، دائما انت الناس ما كيفهموكش، دائما انت فهمتيني محقور، دائما انت مظلوم، دائما انت كيتنصب عليك، دائما انت كتقولب. دونك هادشي
0: المشكل هو انت.
1: دونك المتكررات. وانا هاد المساله هذه كنمشي دائما حتى الناس ملي كياخذوا واحد القرارات اللي هي سلبيه، شرى شي حاجه، صوب شي حاجه، دار شي حاجه، شي خطوه، دائما كنرجع داك النهار فاش خديتي داك القرار شنو هو السؤال اللي سولتي راسك.
0: ولكن دابا باش نوصل لهذه المرحله ديال نوعاو بان احنا، لانه راسي العربي وانت غادي تصحح لي، راه اغلب الاسئله اللي تدور عندنا راه بطريقه غير واعيه وكتولي عاده.
1: كتولي عاده. نعم.
0: كيفاش غندير بعدا نوعا بانه داكشي اللي كيروج راهو اسئله وراها بطريقه غير واعيه وراها تقرر وكتقودني انني نتخذ قرارات ماشي صحيحه، ولكن انا تعودت عليها، وصلت عندي 40 عام ولا عندي 50 عام ولا عندي 60 عام، كيفاش ندير نبدل داكشي اللي تعودت عليه؟ نعم. وناخذ عادات جديده. راه بزاف ديال الاشياء.
1: نعم.
0: هناك.
1: نعم. هو سبحان الله العظيم، هو حتى الطريقه ديال الحل ديال هذه المشاكل هذا هو دائما الناس ينتظرون جواب. واش انت دابا كتسوليني وانت كتنتظري جواب؟ وهو اصلا الطريقه ديال الحل ديال هذه المشاكل واننا ندوزو لاكسيون، هو ان المنهج هو مبني على سؤال بسؤال. حتى سيدنا موسى عليه السلام فاش سول الله سبحانه وتعالى قال لي راه بغيت نشوفك، انت بغيت نشوفك، الله سبحانه وتعالى ما جاوبوش، قال له انا وانما توسلوا، الله سبحانه وتعالى سوله قال له اولم تؤمن. دونك سؤال بسؤال. دونك تقول لي واش انا غادي كيفاش غنوعى، كيفاش غنفهم، كيفاش غنفكر نعرف، دونك هذا سؤال هو في حد ذاته سؤال على المعتقد. انا كنفكر بالطريقه واش هذا المعتقد هذا صحيح، هذا سؤال. واش كاين شي سؤال افضل نقدر نسوله لراسي؟ انا جو عندي اشخاص اللي غياخذ قرار حاسم في الحياه ديالو، وكان غيظلم ديك الزوجه، ولا كان غيتاخذ قرار في واحد الشركه، ولا مجرد تغيير السؤال تغير القرار. لان ما كانتش بانت لي هذه الوجهه ديال النظر. اذا

0: أسئلة، سؤال دائما ديما نشوف اللي من موراه، ديما طرح سؤال من موراه، لأن السؤال كي يؤدي إلى سؤال.
1: وشنو السؤال اللي خاصني نسول دابا؟ انت يا في الحلقه قلت لي ما تسولينيش لان انا براسي غنجاوبك بسؤال. هو واحد التمرين جميل جدا
0: ماشي
1: ولكن انا غنسول لان انا خدمتي خصني نسول.
0: نعم نعم نعم نعم.
1: شنو هو السؤال اللي خاصنا كل واحد فينا يسوله قبل اتخاذ اي قرار؟
0: نعم، هذا السؤال غنجاوبك عليه في ثلاثه ديال الاسئله. مزيان. هذا السؤال غنجاوبك عليه بثلاثة ديال الأسئلة. السؤال الأول هو هذا القرار واش غادي يقربني ولا شنو هي الخطوة اللي غنديرها باش تقربني للهدف ديالي؟ شنو هي الخطوة اللي غنديرها دابا وغتقربني للهدف ديالي؟ هذا السؤال جوابا على السؤال ديالك. السؤال الثاني، واش من هنا العام إلى مشيت واش أنا غنلقى راسي في ديك البلاصة اللي أنا كنت نتمناها لراسي، واش غنكون وصلت للهدف ديالي؟ هذا السؤال الثاني. سؤال الثالث، واش هذا الهدف اللي انا كان بغيت نوصل ليه واش كيخدم لي الرساله ديالي والهدف ديالي والروح ديالي والحياه ديالي؟ اذا انا هادو ثلاثه ديال الاسئله غادي ناديو بيا مثلا ناخذ واحد القرار. مثلا انا فقت الصباح ما عنديش القانه باش ندير رياضه، ما عنديش القانه باش نتحرك، ما عنديش الوقت، ما عندي التزامات، عندي هذا اونكيلا. سولت عقلي واش عندي الوقت باش ندير الرياضه، اش يقول لي؟ يقول لي لا. مباشرة ما عندكش الوقت.
1: هو اصلا يعجزك، كيعطيك اجوبه اللي هي اللي نعم. انت اصلا كتسول السؤال اللي نعم. باغي يقول لك غير جلس.
0: دونك شنو ندير لهذا العقل هذا باش نخليه يحفزني ندوز لاكسيون؟
1: اييه، مثلا في هذه المساله هذه اللي نعم. مهمه بزاف، اللي كتقول ونوض نمشي ندير الرياضه ولا وكاين الشرقي اليوم.
0: دونك
1: شنو السؤال اللي خصني نسول باش نوض واخا الشرقي واخا الشتا واخا ما نعرف شنو نوض ندير ديك الرياضه لانها المشي مفيد للصحه؟
0: الا خرجت ودرت الرياضه واش غندم؟ هذا هو السؤال. واش غندم الا خرجت ودرت الرياضه ولا غندم الا ما خرجتش؟ شنو يكون جوابك؟
1: ما نعرف.
0: غندم الا ما خرجتش،
1: ما خصنيش نعطيه نفضلوا ما بين جوج.
0: نعم.
1: ما نعطيش بين او بين، خصني نكون حازم معاه باش نوض.
0: لا غير
1: نجمع الوقفه ونوض.
0: دائما سبحان الله العظيم الناس اللي كيمارسوا الرياضه كيقول لك النشاط ديالي والطاقه ديالي من بعد الحصه كانت افضل بكثير من قبل الحصه.
1: طبعا.
0: دونك الا كنتي ديجا جربتي هذا الاحساس هذا غتقول له واش غندم ولا ما غندمش؟ يقول لك لا ما غتندمش، لا غتندم الا ما درتيش.
1: لانه في الغالب فعلا المساله ديال الرياضه هذه غير باش انتر بارونتيز، في الغالب ما دائما كتعجز ما كديرش الرياضه، نهار اللي كديرها كتقول كتندم علاش ما كنتيش كتمشي دير الرياضه. دونك هذا هو
0: وهي القاعده. علاش انا سويت بالضبط هذا السؤال هذا ديال الندم؟ هو سبحان الله العظيم الانسان عمره ما كيندم على الحوايج اللي كيدير، هذه خذ قاعده، لكن كيندم على الحوايج اللي ما دارش.
1: انا غنعطيك بعض الاسئله.
0: نعم.
1: حتى انا وتا نسول زعما واخا من مهمتي انني نسولك، انت انا غنزيد نتعمق معاك وغادي نسول. عندك بعض الاسئله اللي انت غادي تخبرنا بطريقه سريعه انه هذه الاسئله وهاد النوعيه ديال الاسئله واش غادي تقودنا الى الحل ديال شي مشكله ام غادي تزيد تعقدها؟ لأن أنت هضرتي على أنه السؤال كيقدر يحل أو يسد.
0: نعم.
1: علاش أنا ديما ما عندي زهر؟
0: هذا السؤال يدخل في جلد الذات، فهمتي، وفي النظر الضيق في الكأس الفارغ من السميج. أما دائما الناس اللي جيتي تشوف غتلقاه هو أفضل بكثير من مجموعة ديال الناس، وغتلقى كاينين الناس اللي حسن منه، والتحسين هو تحسين مستمر.
1: صح.
0: دونك تقول لي ما عندك زهر، نقول لك مجرد أنك مازال حي، الله سبحانه وتعالى عطيك واحد صحيحة، عطيك واحد هذا، دونك راه انت عندك واحد الحظ الكبير.
1: اذا هذا سؤال ما خصوش يتطرح.
0: نعم.
1: شنو خاصني ندير باش نتعلم هذا الموقف المحرج اللي انا طحت فيه؟
0: نعم، هذا سؤال جيد. دونك شنو نتعلم من طحت في واحد الموقف مثلا اللي هو محرج؟ دونك شنو الطريقه باش نستافد منها باش المره الجايه ما نطيحش فيه؟
1: اذا هذا سؤال
0: كيفاش نستافد منه؟ نعم.
1: أوكي. نعم. علاش انا حتى شي حد ما كيفهمني؟ وهذه كنسمعوها بزاف.
0: نعم.
1: لا في خدمتي ولا في حياتي ولا نعم. مع اولادي ولا مع والدي ولا حتى خوتي ما كيفهمونيش.
0: نعم، هذا سؤال خاصنا نبدلوا الصيغه ديالو والطريقه ديالو في علاش الناس ما كيفهمونيش. السؤال هو كيفاش نخلي الناس، نعاون الناس انهم يفهموني ويفهموا وجهه النظر ديالي. دونك يعني مطلوب منك انك دير واحد المجهود اكبر في التعامل ديالك مع الاخرين ويخليهم يفهموا وجهه النظر ديالك.
1: دابا انا كبرت وصلت واحد السن واش دابا تا شاب عادي يديوه الكتاب شنو اللي خاصني نبدل انا في طريقتي؟ انا هذه طريقتي والناس راه كيعرفوني وتعودوا عليا.

0: فيها.
1: نعم، هو التحسين مستمر، ما سبحان الله العظيم ما عندوش واحد السن ولا واحد هذا معين، حتى في الإنجازات التاريخية يعني اللي دازت ومجموعة من الأشخاص اللي حقوا نجاحات فهمتي في واحد السن نقولوا فهمتيني 60 عام 70 عام عاد بداوا الإنجازات ديالهم عاد تركوا البصمة ديالهم. دونك التغيير ما عندوش واحد السن محدد. ثاني حاجة أطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. كاين سؤال دابا حاليا لهاد مثلا في هذا العصر اللي احنا فيه الذكاء الاصطناعي، تخيل معايا بسبب سؤال تطرح سنة 1950 سؤال واش ممكن الآلة تقدر تفكر وتقدر تعاون البشرية بحال بحال البشر، سؤال تطرح حاليا دابا احنا كنشهدوا واحد الثورة في العالم ديال المعلومات والذكاء الاصطناعي بسبب سؤال طرحه شخص حاليا تجاوب عليه.
0: كنسمعوا بزاف انا درت كل شيء ما خليت ما ضحيت ما درت سورتو ما بين الازواج.
1: نعم.
0: انا ما خليت ما درت ما خليت ما ضحيت مكرصه حياتي لولادي ولراجلي شنو مازال مطلوب مني.
1: ديها في راسك.
0: طب انت واش نصحتيني ولا درتي فيا؟
1: ديها في راسك هي ماشي معيوره، بزاف ناس كتسحبوها معيوره، ما هي احسن نصيحه تقدر تعطيها لشي شخص عزيز عليك هو انه يديها في راسه.
0: صح.
1: يديها في راسه، يعطي الوقت للراسه، يهتم براسه. كان جات عندي واحد السيدة قلت لها نفس الحاجة، قالت لي راه ما يمكنش نديها في راسي راه عندي ربعات الوليدات. كنا قلت لها زعما تخدي واحد ساعة ديها في راس، قالت لي راه عندي ربعات الوليدات. قلت لها ما يتصحبشني عندك ربعة، إذا نعطي راسك جوج سوايع ماشي ساعة.
0: زيد ديها فراسك
1: أكثر بزاف، لأن هذا هو الأصل.
0: هذا هو الأصل فعلا. إحنا كان حتى مجتمعنا وكيفاش تربينا أننا كان يعيشوا لنظرة الآخر ماشي لنا. وأنا تعمدت نعطيك هذه الأسئلة اللي هي تروج عندنا إحنا كمغاربة وكعرب ماشي غير كمغاربة. وأنت مشكور يعني صححت لنا بعض المفاهيم الخاطئة أو بعض الأسئلة اللي هي كتهدمنا أكثر من اللي كتبنينا. لكن أنا بغيت نعرف بشكل شخصي سي العربي، شنو فوقاش أنت عرفتي بأنه الأسئلة راه بشكل شخصي، شنو الموقف اللي أنت كنتي فيه وعرفتي بأنه الأسئلة اللي كتسألها راسك ما داتكش الطريق اللي أنت بغيتيها؟
1: نعم، أنا في المجال ديال التدريب والاستشارات هذه 12 سنة يعني، وقريت مجموعة ديال الكتب، بزاف ديال المدارس اللي دست عليهم، عاونت مجموعة من الأشخاص. ودائما كان واحد السؤال يراودني في الذهن ديالي هو كيفاش نعاون أي شخص يجي قدامي نخليه أنه يوصل يحقق الأهداف دياله ويوصل لها. هذا كان سؤال دائما كيراودني بالطريقة. لقيت بأن ملي كيجيو عندي الناس كنلقاهم أعلم مني، فاهمين أكثر مني، عارفين شي حويج، عندهم تجارب أكثر مني. كنقول دائما فين كاين المشكل. دونك هاد الطريقه ديال فين كاين المشكل، كيفاش نعاون، كيفاش نخليه يطبق داكشي اللي كيعرف، مجموعه من الاسئله خلاتني نفهم بان الناس
0: في الختام شنو بعجاله شنو تقول للمستمع والمتابع الكريم اللي كيتابعنا اليوم؟
1: صراحه ما غاديش نقدر نغير لهم حياتهم في هاد 30 دقيقه وفي هاد اللقاء، ولكن الا كنت بدلت لهم غير الطريقه ديال التفكير في الاسئله غنكونوا وصلنا للهدف ديالنا من هاد اللقاء.
0: تبارك الله عليك استاذ العربي البهلالي، مدرب ومستشار في الايجابيه وتطوير الذات، شكرا انك كنتي معنا اليوم.
1: بارك الله فيك وفرصه سعيده.
0: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.